ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقول

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة تجلي الدفعة 31 من أطفال غزة المرضى لتلقي العلاج في الأردن. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم فجرا عددا من البلدات والقرى في الضفة الغربية. الرئاسة التركية تقول إن أردوغان أبلغ ترامب بأهمية مواصلة المحادثات مع إيران للاستفادة من المسار الدبلوماسي، وأكد استعداد بلاده للمساهمة. ترامب يؤكد أن تطوير إيران لسلاح نووي سيستغرق وقتا طويلا بعد الضربات التي نفذتها واشنطن الصيف الماضي. هيئة بحرية بريطانية تقول إن سفينة تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول أثناء مغادرتها مضيق هرمز. وكالة رويترز تقول إن حركة عبور السفن من مضيق هرمز لا تزال بطيئة، وبيانات أولية تظهر مرور 6 سفن فقط أمس.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: زمان كان الكهف والمغارة دار،
5: وبيت الشعر دار.
4: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها.
6: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. لو لفينا الدنيا كلها ما بنلاقي أرقى من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أصحابه، عشان يعلمنا إحنا كيف نتعامل مع بعض. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في يوم من الأيام مع النبي ومعزومين، أكلوا ولما خلصوا وهم جالسين، واحد صار معه زي ما بصير مع أي إنسان، خرجت منه رائحة. موقف محرج جدا. إحنا الآن نقوم نصلي العصر، وتخيل شعور هذا الرجل وقديش هو متضايق الآن لما نقوم نصلي وأنا أضطر أروح أتوضى، ولو في واحد من الصحابة بدهوش يتوضى يعني خلص أنا انكشف أمري. فالنبي عليه الصلاة والسلام راقي جدا، فقال للصحابة اللي أكل من لحم الإبل يقوم يتوضى. ستر عليه بعبقرية نبوية، اللي أكل من لحم الإبل يقوم يتوضى. ليش؟ لأنه في أكثر من صحابي أكل، فبدهم يقوموا كلهم يتوضوا، فبالتالي أنا مستحيل أعرف من الذي خرجت منه هاي الرائحة. هيك ببساطة النبي عليه الصلاة والسلام حفظ ماء وجه الرجل، وأعطانا درس عملي في أنه الستر فن، ما بيمشي وبيسلك طريقه إلا رجل نبيل. شوف من النبلاء اللي ذكرهم التاريخ، حاتم الأصم. حاتم الأصم ترى هو مش أصم، لكن سمي أصم لأنه صارت معه حادثة. وحدة كانت محتاجة تسأل حاتم عن مسألة فقهية، فجاء يعني إجت عليه ودقت الباب، يا إمام يا سيدنا يا شيخنا، أنا في عندي المسألة الفلانية كذا كذا وأنا كذا كذا، طلع منها شيء لا يليق. فاستحت وخجلت ونزلت رأسها وتمنت إنها ما إجت ولا سألت. فسيدنا حاتم بكل أدب بيتفرج عليه كأنه بيعاتب، بيقولها أنت ما بتعرفي إني أصم، ارفعي صوتك ارفعي صوتك أنا مش سامع. وكأنه كان على قلبها جبل وانزاح. ليش؟ لأن هي المرأة شديدة الحياء، ففكرت وسمعها فذابت خجل. فعشان يرفع الخجل عنها وما يجرح كرامتها قالها أنا مش سامع، فسمي بحاتم الأصم. نرجع للنبي عليه الصلاة والسلام اللي بنتعلم منه كيف نستر على بعض. في رجل بده يتوب، أذنب ذنب وخاف إنه ينزل شيء في القرآن، خاف إنه النبي عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى يؤمر بشيء. إجا للنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله أنا أذنبت وبدي أعترف بذنبي. تخيل واحد بين يديه النبي عليه الصلاة والسلام يرتكب كبيرة، يعني شو الوجه اللي بدي قابل فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال له يا رسول الله أنا ارتكبت كبيرة الزنا وبدي تطهرني. النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا الذوق والأدب والاحترام والستر، بلف وجهه عنه النبي عليه الصلاة والسلام وبيروح بيلحق الرجل بيقول له يا رسول الله طهرني أنا زنيت. النبي بيلتفت مرة أخرى بزيح وجهه مرة ثانية ثالثة رابعة. طيب انت مش عارف تحكي، خليني انا ألقنك الأعذار. يعني النبي عليه الصلاة والسلام واحد جاي يقوله انا زنيت شو ضل فيها؟ لكن النبي كأنه بدور على عذر، كيف اللي بدور على إبرة من كوم قش، بيقوله لعلك قبلت. طب شو رأيك؟ بل كنك قبلت ما زنيت، لأنه الزنا غير عن التقبيل. قالوا لا يا رسول الله زنيت. قالوا لعلك غمزت، الغمز غير عن الزنا. لا يا رسول الله زنيت. لعلك نظرت، لعلك لعلك لعلك. تخيل اللي ربنا سبحانه وتعالى أمره إنه يطبق الأحكام الشرعية قاعد بدور لهذا الرجل على عذر. ليش؟ عشان يستره، لأنه لو سيقام عليه الحد رح ينعرف قدام كل الناس. فتخيل النبي عليه الصلاة والسلام صاحب مدرسة الحياء، صاحب مدرسة الأخلاق اللي ربنا سبحانه وتعالى مدحه وإنك لعلى خلق عظيم، لو يجي اليوم يشوف حالنا وحال الستر، لو يجي اليوم يشوف تليفوناتنا وشاشاتنا وشو بنسوي مع بعض وقديش كاميراتنا جاهزة في الشوارع والطرقات والأسواق والمدارس والجامعات، بس نشوف فضيحة مشان مباشرة نصورها.
تلاقي موظف في شركة تعب غفي مباشرة تصور وانبعث، واحد كتب رسالة بالغلط مباشرة بتتاخذ سكرين شوت

عيرت واحد بعد 40 سنة ربنا سبحانه وتعالى خلى الناس تعيرني بالإفلاس، دفع ثمن فضيحته للشخص بعد 4 عقود بعد 40 سنة. طيب كيف اللي بيهتك أعراض الناس بالصوت والصورة والأخبار وبتناقل؟ لا، بدنا نوقف ونستحضر إنه النبي عليه الصلاة والسلام علمنا شيء خطير وشيء كويس. الشيء الكويس النبي بيقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. بتعرف إنه فلان صار معه كذا، أنت فتحوا الناس سلافة، تقول لا يا إخوان بس استر عليه، ليش تفضحوا؟ الله ستر عليه، أنت ليش بدك تفضحوا؟ من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وعلى الجهة الأخرى النبي عليه الصلاة والسلام بنادي للي عنده قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، بيقول يا معشر من آمن بلسانه، أنت بتحكي عن حالك مؤمن بس ولم يدخل الإيمان في قلبه، بيقول يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تتتبعوا عورات المسلمين فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته. اللي بيظل يدور فلانة هيك عملت وهيك لبست وهيك سوت وهيك طلعت وهيك راحت وهيك رجعت وفلان هيك سوى وفلان عمل وفلان، الله بتصير يتبع عوراتك زي ما بتتبع عورات المسلمين أو الناس. ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. بتعرفوا إنه في شغلة عجيبة اليوم، بطلت الناس تفضح بعض، لا كمان صار الواحد الله يستره يفضح حاله. النبي عليه الصلاة والسلام سمى هذا المجاهر بالمعصية. شو بيقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ بيقول كل أمتي معافى، كل واحد يعني لو مبتلى بأي شيء الله بيعافيه، يعني الذنب بينك وبين الله الله بيغفره. تعال أقبل على الله وقول له يا رب أستغفرك، ما ظل ذنب. بس في واحد مجاهر، قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين. قالوا ومن هم يا رسول الله؟ النبي بيكمل الحديث بيقول وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا، بالليل بيسوي ذنب ثم يصبح وقد ستره الله عليه، رجع ونام وما حد داري عن السلافة. فبيصحى الصبح شو بيقول؟ يا فلان يا صاحبي ترى مبارح عملت كذا وكذا. وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. سبحان الله، ببيت بيعصي ربنا وربنا بكرمه وفضله وحنانه ومنته بيستر عليك، غطاك بالليل وغطاك بستره، أنت الصبح تمسك تلفونك تبعث ترى مبارح كنت كذا، بيطلع بث مباشر، الله ساترك. بتطلع بث مباشر ليش؟ بنت بتتفاخر بعلاقتها مع شاب، شاب بتفاخر بعلاقته وتجاوزاته، بنت موجودة في مكان الله ستر عليها، بتبعث لصحباتها وعلى جروبات، لا طب ما ربنا سترك، ليش تهتك ستر ربنا سبحانه وتعالى عليك؟ كل أمتي والله هذا الحديث خطير، كل أمتي معافى، يعني كل واحد ممكن يسقط في ذنب هذا معافى، ربنا بيغفر له إلا اللي بيجاهر، لأنه هذا تحدى قانون الله. ربنا ستر عليك وإنت قاعد بتكسر ستر ربنا سبحانه وتعالى، وفي خطر على المجتمع. ليش؟ لأنه أنت لما تجاهر بالمعصية أنت بتكسر حياء المجتمع وبتجرئ الناس على الحرام وبتستفز غضب الجبار سبحانه وتعالى، فبتتبع عوراتك وبيفضحك. فإذا سترت على نفسك ربنا بيستر عليك، سترت على غيرك ربنا بيستر عليك، لكن تتبعت عورات الغير كشفت عنهم ما ستره الله وهتكت أعراض الناس وأستارها، ربنا سبحانه وتعالى يتتبع عوراتك، وربنا هو الستير وبيعاملنا بلطفه. والله ربنا لو يكشف أحوالنا لبعضنا البعض ما سلم واحد فينا على الثاني، لكن ربنا سترنا وبالديانة نتعامل بهذا الوصف العظيم من الله. فبنتحقق بأوصاف الله سبحانه وتعالى. ولليش بندرس أسماء الله؟ العلماء لما يدرسوا أسماء الله ليش ويبينوا معانيها؟ عشان الإنسان يتخلق بأخلاقه. فأنت بدك تكون على قدم مع النبي عليه الصلاة والسلام وعلى خلق من صفات الله سبحانه وتعالى، تتخلق بأخلاق الله. ومن أخلاقه سبحانه وتعالى أنه يستر على عباده، فبدك تستر على عباد الله سبحانه وتعالى. لا تخلي تليفونك محطة تعبر منها الفضيحة، ولا تخلي لسانك منصة تذيع منها الفضيحة. اللي بتلي بمعصية استر حالك بستر الله، ولا تكون من المجاهرين. تستر اللي في الأرض ربنا سبحانه وتعالى بيسترك في الأرض

ويوم العرض. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يجعل يومنا ستر وعافية ورحمة منه جل وعلا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: تعبنا من الأسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعت الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان، وقدمت لنا الحل. أسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة، شفافة، وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن استودعناك أهلينا وأموالنا وأولادنا وأفعالنا وأعمالنا فبارك لنا اللهم فيها يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أعنا على قول الحق ونطقه وفعله ونشره ولا شيء غيره، ولا تجعلنا اللهم ممن يقولون وينشرون ويفعلون الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، واكلأها بركنك الذي لا يضام. اجعل عليها سكينة منك وسلام، أدم عليها نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعدل والإحسان. بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها. اجعل قلوبنا متآلفة، كلمتنا واحدة، وسعينا دائما لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض، اللهم كلهم عون ونصيرا، فاحفظهم وانصرهم وثبتهم، إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين.
1: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31، كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم يا كاشف الهم وغافر الذنب وقابل التوبة، يا رب الأرض والسماوات، يا من بيدك مفاتيح الفرج، أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن تيسر لنا أمورنا كلها، وأن تجعل لنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم ارزقنا فرجا قريبا يذهب عنا كل حزن وضيق، واجعل قلوبنا مطمئنة بذكرك، وألسنتنا بشكرك، وجوارحنا خاضعة لطاعتك، ووفقنا لما تحب وترضى، واختم بالصالحات أعمالنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم أمها طلفاح.
1: أصبحنا وأصبحنا بكل الله. اللهم أسألك هدوء النفس والطمأنينة القلب وانشراح الصدر وتوفيقا يرافق خطانا وسعادة تملأ قلوبنا. اللهم أعطينا في يومنا هذا من الخير فوق ما نرجو، واصرف عنا من سوء فوق ما نحذر، ووفقنا فيه لطاعتك وشكرك وحسن عبادتك، ويسر لنا كل عمل يرضيك عنا يا الله يا أرحم الراحمين.
2: يا رب يا الله.
1: يسعد صباحك أخوي، عامل معك محمد الطرودي.
2: يا هلا يا أخوي محمد. يا هلا.
3: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ما أنعمت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم احفظ الأردن بقيادته الهاشمية من الفتن ما ظهر ومن منها وما بطن.
2: اللهم
3: واحفظ اللهم جنودنا البواسل أينما كانوا.
2: آمين.
3: واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا بحفظك ورعايتك يا الله.
2: آمين.
3: أسعد الله صباحكم الأخ العزيز الأستاذ عامر الزيوب لك ولفريق البرنامج والإخوة المستمعين. أخوكم محمد مصري من
4: صباح الجميع محمد. وصباح الأردن الوطن الجميل، أجمل صباح. وطن وأجمل شعب، وأبونا وأخونا وحبيبنا الملك طال الله في عمره.
2: الله يحييه.
5: اللهم أعطنا خير ما تعطي السائلين
2: يا رب،
5: واجمع لنا صلاح الدنيا والدين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم اذهب عنا الحزن وأزل عنا الهم
2: يا رب،
5: وطرد من نفوسنا القلق، واجعل لنا من كل هم فرجا
2: يا رب،
5: ومن كل ضيق مخرجة، وارزقنا من حيث لا نحتسب
2: يا
5: برحمتك يا أرحم الراحمين.
2: يا رب اللهم
5: أسعد الله صباحك،
2: أسعد الله صباحك بكل
6: الخير. صباح الخير سيد عامر، صباح الخير لك وللكادر الجميل النشيط اللي معك، صباح الخير المستمعين الكرام، صباح الوطن الجميل. الله يجعله يوم خير يا رب، بركة ورزق ومأمينة وأمان.
2: يا رب يا رب،
6: يكفينا شر بني آدم وشر اللذات يا رب العالمين. صباح الخير، صباح الوطن الجميل، بندر المراجدة.
2: يا هلا.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أخونا أبو محمد.
2: يا هلا يا سيدي.
7: الله يا رب يسعد صباحك وصباح القائمين على هذه الإذاعة، صباح المستمعين. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك
2: يا رب. يا رب.
7: اللهم فرج همنا وهم المهمومين، ونفس كروبنا وكروب المكروبين.
2: اللهم
7: أسعد الله صباحنا وإياكم بالخير واليمن والبركة
2: يا رب.
7: أخونا أبو محمد.
2: يا
8: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنا أصبحنا بك بنعمة وعافية وفضل، فاتمم نعمتك وعافيتك علينا في الدنيا والآخرة
2: يا رب.
8: نرسل أحلى صباح لأستاذنا الكبير عامر الرجوب، من الأستاذ الكبير محمد بن عامر، والدكتور ماجد بدارنا، والدكتور إياد الشريفين، والدكتور محمد عبابنا، ومني أنا الدكتور خالد بن يونس.
2: يسعد صباحك ويسعد صباحك
9: خير أخي عامر لك ولجميع المستمعين وجميع كادر القناة. أحب من منبرك أوجه رسالة شكر للعين الساهرة على راحة المرضى، لجميع الكادر الطبي في
2: بستاهلوا.
9: المستشفيات الحكومية والخاصة
2: بيستاهلوا
9: لأنهم يسهروا على راحة المرضى.
2: الله يحييك الله يقويك.
10: امبارح شفت
2: أيوة
10: بوست لكم على الفيسبوك بحكي في ذهب تحت التراب.
2: أيوة
10: الجواب والله ما بعرف. الذهب 92.3.
2: يا سلام،
10: صدقت البرنامج علوش.
2: يا سلام يا سلام يا سلام، انت الذهب انت الذهب. الله يسعد صباحكم، الله يسعد صباحكم جميعا.

0: صباح الخير يا سيدي، انا موضوع كله ذهب.
1: صباح الخير اخوي عامر، وصباح الخير المستمعين، معك محمد شمس. الله يرزقنا بس الحلال ويبعد عنا كل شر بني ادم.
0: يا رب يا محمد يا رب.
1: وهم مش ان الناس تحب يعني بعض وتحب للبعض الخير
0: ان شاء الله يا رب،
1: لانه اقسم بالله كل يوم الثاني مسامعين قصه بطلت لنا زي اول.
0: الحمد لله يا سيدي، الحمد
1: تحس في بعض او تخاف على بعض.
0: الله يهدي البال
1: بس بالاسم مسلمين،
0: الله يهدي البال
1: ان شاء الله باذن الله تعالى.
0: الامه
1: محمد يعني تكون ايد واحده باذن.
2: صباح الخير استاذ عامر، الله يسعد صباحك وصباح مستمعينك الكرام يا رب. الله يا رب ديم الامن على بلادنا، الله يحمي بلادنا يا رب العالمين. احمد الدلبيح.
0: يا هلا ابو الدلبيح. اذا بسم الله، اسعد الله صباحكم جديد، وأسعد الله صباحكم من جديد عبر عين أف أم على 98.3 التي يلتقيكم بها وخلالها من الأحد إلى الخميس من السابعة وحتى العاشرة صباحاً.

يمكنكم دائما متابعتنا بالصوت والصورة عبر تطبيق راديو عين اف ام الذي يمكنكم تحميله على جميع الأجهزة، وأيضا عبر قنواتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر عين اف ام على اليوتيوب. آخر الأخبار والمستجدات وما يهم الناس دائما تلقونها عبر موقع الدار الإخباري. أما اتصالاتكم ورسائلكم ومتابعاتكم فدائما عبر رقم البرنامج على 078-463-1. أسعد الله كل هذه الصباحات.

0: صباح الخير ابو رجوب الغالي،
1: صباح الورد.
0: بدنا نصب عليك انا وبنت اختي الغاليه زينه الحويان،
1: ونعم
0: طريقنا الى عمان الشقيقه.
1: الله ييسر الامور.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اصبحنا واصبح الملك لله، ولا حول ولا قوه الا بالله. الله ينطينا خير هاليوم يكفينا شره
1: يا رب.
2: اخوك اشرف عباسات من الزرقاء.
1: ونعم يا هلا يا اخوي اشرف.
3: اللهم اقبل علينا بكرمك
1: يا رب،
3: ولا تردنا خائبين.
1: امين.
3: واكتب لنا من الخير اوفره، ومن الرزق اطيبه
1: يا رب،
3: ومن الرحمه اكملها، واجعل لنا في كل خطوه توفيقا، وفي كل امر تيسيرا
1: يا رب،
3: وفي كل دعاء اجابه. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين. اسعد الله صباحكم وصباح الخير.
1: أسعد الله صباحك بكل خير ومحبة يا رب العالمين. أسعد صباحك. بدنا نعرف متى نتائج 2009. والله أعلم نهاية الأسبوع، والله أعلم. على الأغلب اليوم يطلع الوزارة يعلنون.

سمعت دريت ولك امبارح مرج الحمام لقدها وادي السير دريت لا يا زلمي قال له والله زي ما بقول لك بوادي السير في مغارة قال له ايوه قال له امبارح الآليات بالليل فاتولها قال له ايوه قال رد علي زي ما بقول لك ذهب كازم بعيوني شفت امهم يحملوا طبعا هذه قصة الذهب بالأردن كل ما كان هناك في حفائر أو في مغارة أو في بيت قديم أو في بيت مهجور تطلع القصة اللي قلت لكم إياها بتبدأ بدريت وبتنتهي زي ما بقول لك انتوا شو رأيكم شو قصة الأردني مع الذهب قصة حلوة ترى قصة الأردني مع الذهب بس بغض النظر شو بحكي وشو بقول وبطلع ذهب ولا ما بطلع ذهب ترى الموضوع أعمق من هيك بكثير بس للأمانة الأصل هو الذهب وانتوا وصولكم طيبة ذهب إن شاء الله الله يسعد صباحكم

زي ما بقول لك يا زلمه انا شفتهم عاد كوب جوز تلاقيه الساعوين قاعد بعجلون والمغارب وادي السير قالوا زم شو قال لك قالوا على الفيس لا لا يا بادي دريت زي ما بقول لك الله يسعد صباحكم بكل خير ومحبي والله لك يا استاذ عامر صباح الخير ما هو زي ما بقول لك دريت عواد ما مات عواد انقتل الله يسعد صباحك اي والله صباح الخير يا عامر ويسعد صباح الجميع معك عثمان قال لي بحب اضحككم شوي على هالصبح طلعت معي زبوني قال لي اقسم بالله العظيم نسيت ابنها معي بالتاكسي قال لي وين يقولوا الناس لا اله الا الله بجوز بالذاب

في رقم آخره 990 يا شباب، ساعدوه بالتنمية الاجتماعية إذا سمحتوا. والله اليوم لازم نجيب واحد من البحيشة، أصحاب خبرة، صعب ولا لا؟ والله إنك صادق، والله إنك صادق. أحمد طراني بيقول والله يا أخوي لو عنده خبرة لقى.

0: يلا لحك بسم الله.
1: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31، كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.

0: مستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
3: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية في برنامج الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف 11 وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف 10 على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
4: 0-6-5-800-700.
5: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
6: جو بترول هي 06-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: الآن بلا لحص لهش اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو واليت، راح تسهل حياتك. ريد

0: صباح الخير لك وللجميع ولجميع المستمعين. انا بالنسبه لي مقتنع سبحان الله انه ما في شيء اسمه يعني ذهب، هاي واحد يلقى يعني مش موجود منه، فيش منه هذا الحكي. قديش
1: ليس في
0: سمعت قصص
1: دفائن،
0: كله حكي فاضي.
1: في دفائن، في دفائن، بس القصص اللي بنسمعها يعني بعمرها ما كانت فيها دفائن.
2: ابو محمد نسيت كلمة ورا ما زل عليك.
1: صادق يا
2: في كلمة ثانية. الاسبوع الماضي كنت غاد واسبوع هذا طلعوها.
1: ايوه ابدا والله.
3: والله يا اخوي ابو محمد يعني شو بتستنى من الشعب اللي اتربى على الرسوم متحركة للسندباد ومغارات الذهب وعلي بابا والفانوس السحري وقصص ألف ليلة وليلة وكلها ذهب بذهب، والله المستعان.
1: الله المستعان. يا أخوان قصة الأردني مع الذهب قصة غريبة، يعني بتحس إنه بالأردن في علاقة غريبة مع كلمة ذهب، بس تسمع إنه في ذهب بمكان دغري أول سؤال صحيح، الثاني وين وين، الثالث عند مين، الرابع شو بقعد ديت، شو برجع ظهر ورا، شو بقول لك إيه؟ مليان. وهذا بالضبط اللي بتعمله أي قصة عن دفينة أو ذهب أو شيء ثمين طالع من تحت الأرض، فجأة بتتحول القاعدة العادية لغرفة عمليات. أول واحد بقول لك الله بعرف واحد عنده هاي المعلومات، الثاني شو بصير يقول لك بسكت، قال ليش ساكت أبو فلان، بقولك بديش أحكي، يعني بحسسك إنه هو شو يعني مدير الآثار العامة. الثالث بيكون متأكد يقينا يقين إنه في ذهب، وبيجيك واحد بيحلف لك ميت يمين إنه جده الله يرحمه ويحسن إليه لما نعرض عليه جبل عمان بخمس ليرات وما اشتراهوش، بتذكروا هيك كل جدودنا طلعوا هيك ماشي، بقول لك والله جدي كان يقول قبل 50 سنة إنه هاي المنطقة مرصودة، عرفت؟ هاي الأيام مع الحكي اللي بينتشر عن وجود ذهب ودفائن في منطقة وادي السير، رجعت الحكاية القديمة نفسها، الأردني بحب الذهب بس أكثر من الذهب بحب قصة الذهب، القصة، لأنه إحنا شعب تربينا على فكرة إنه تحت كل حجر ممكن تكون حكاية، حجر قديم دفينة، حفرة نفق، قطعة معدن ذهب. والأغرب إنه إذا قلت لواحد يا رجل يمكن ما يكون في شيء، برد عليك بمنتهى الثقة، شو بقول لك؟ بس واحد شافه بعينه، عقولة صاحبنا قبل شوي ما بزل عليك. وحتى إذا واحد بالقرى الله فتح عليه رزقه، جاته رزقه، فتح له هالمحل والكريم قال له خذ، دغري الناس بتصير تقول يا زما عمر ما شاء الله عمر صاير وضعه ممتاز، برد بادي شو بقول لك؟ سمعت بقول انه لقى، شو لقى؟ هلا صرت علي سمعت انه، طب كيف بدي ارد عليك؟ زلمه فاتح محلات والله رازقه، قال بس زي ما بقول لك سمعت والله بقولوه، لما عمروا لقوا تحت الدار. وهنا بنتهي النقاش، لكن بعيد عن المزح في شغله حلوه فعلا بطريقه الناس بالتعامل مع هاي القصص، في فضول حقيقي اتجاه القصه واتجاه بلدهم، الناس بتحب تعرف شو موجود تحت ارضها، شو تاريخها، شو القصص اللي ظلت مدفونة سنين طويلة. ويمكن عشان هيك أي خبر عن كنز أو ذهب أو اكتشاف أثري بيقدر يشعل السوشيال ميديا أكثر من خبر ارتفاع البنزين. بس المشكلة إنه إحنا أحيانا بننتقل من الفضول إلى اليقين بسرعة قياسية، يعني الخبر كيف بيبدأ؟ في حكي عن ذهب، بعد ساعتين تم العثور على الذهب، بالليل بيصير الذهب طلع روماني، ثاني يوم تلاقي واحد كاتب الكمية ضخمة جدا والدولة عارفة من زمان وأنا شفت بعيوني، وبعدها بيوم الناس بتنسى القصة كلها. إذا في اكتشاف حقيقي يا أخوان، ترى الموضوع مش شغلة تجيب جرافة ولا مجرفة وتعال، في جهات مختصة، في فحوص، في إجراءات، في قانون. الذهب تحديدا على وجه الخصوص ترى مش لعبة، حتى شراء الذهب نفسه من مصادر غير رسمية صار باب للاحتيال، مع تحذيرات كثير شفناها من عمليات بيع وهمية أو ذهب مغشوش عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بس الجميل أنه بعده عندنا خيال كويس، ترى بعد يضل عندك خيال، أي ممتاز، نعمة من عند الله، بظل اللي بنشوفه إيه، زي مكثر خيرك اللي بتفكر. لسه ممكن تقعد انت على فنجان قهوة ويجيك واحد يقول لك ترى تحت الدار جدك القديمة في ذهب. عادك شو بدون ايمك انت بتسأله طب وين الدليل؟ بتطلع عليك بقول لك والله الدليل عندي بس والله مأمن ما احكي. يزم طب روح خفن انت يا مأمن ما تحكي. القصة مش قصة ذهب، فكرة انه الدنيا رغم كل اللي بيصير فيها ممكن تكون مخبية إلنا اشي حلو ان شاء الله تحت حجر او ورا باب قديم او في ارض مهمل بوادي. اقول لك حتى لما تمشي بين الوديان بالشتوية بتشوف حجر بالمع بتقول معقول، وانت عارف انه حجر صوان. يا زلمي في ناس بعتها وهي تمشي بالشارع تلاقيها حركة جريها يمين، والله العظيم يمين يسار، تقول لك بلكي من الله. يمكن عشان هيك اي قصة او اي خبر عن الذهب احنا منوقف عنده، نستقبله بمخيلتنا قبل ما نسأل صحيح وين ومين اكتشف وطب مين أخذ. إحنا منخليه بالمخيلة، كل ما أقول باي يا رب بلش هالناس تبحبحت. عندنا حساسية عالية تجاه فكرة إنه في إشي ثمين ممكن يصير قريب منه وهو آخر واحد بيعرف عنه. ترى مش قصة طمع بالضرورة، لا والله هاي قصتنا إحنا، قصة هالبلد اللي عاشت طويلة وإحنا بنتفرج على الأشياء وهي تمر من حوالينا. فرصة بتمر، مشاريع بتمر، مساعدات بتمر، قرارات بتنطبخ وبتمر، بيطلعوا بخطابات وبتمر، قرارات بعد ما تخلص وبتتورط فيها بتمر. بقول لك زدنا النمو وأول امبارح التضخم ارتفع وبتمر. فاتورة الكهرباء 30%، بقول لك لا احنا بدنا نشتغل على الطاقة الشمسية وبتمر. وأحيانا حتى الأخبار بتوصلنا بعد ما تخلص. طبيعي جدا كل هاي اللي بتمر معاك لما تسمع أنت كلمة ذهب شو صير عندك؟ صير عندك شعور صغير شوي كثير قليل، تستنى تقول معقول، وتسرح بمخيلتك إذا جاك الذهبات. أول شغلة شو بتقول؟ بسكر قرض البنك وبشتري لي سيارة صغيرة شايف علي، وبزبط هالدار وخلي الواحد يتبحبح. ترى الموضوع والله ما هو طمع بقدر ما هو الموضوع انه الاردني حاب يعيش هاللحظة. اذا حاب يعيش هاي اللحظة، انتوا بتعرفوا انه الاردنيين اليوم اللي بلموا نواقيط عشان اولادهم بالتوجيهي راح يخبوهم عشان يدفعوهم للجامعة. يمكن لهذا السبب برجع بكرر وبقول انه قصص الدفائن والذهب عنا اكبر من مجرد قصة، هي نوع من الامل الشعبي، الأمل اللي ما إله خطة عمل ولا دراسة جدوى، الأمل اللي بيبدأ بجملة بسيطة دريت وسمعت إنهم بيقولوا، وبعدها المخيلة تتكفل بالباقي. وعشان هيك قصة الذهب اللي بوادي سير، سواء طلع الذهب أو مجرد حكاية كبرت على السوشيال ميديا، بتكشف إلنا أشياء أهم من وجود الذهب نفسه. بتكشف إنه لسه الناس بتدور على قصة فيها ربح من غير وجع، فيها استثمار حقيقي. وهذا مفهوم لأنه الحياة صارت غالية والراتب يا دوب يكمل له 15 الشهر. وعشان هيك أنا والله ما بحب أضحك كثير على اللي بيصدقوا القصص تبعت الذهب، لأنه كل واحد فينا بطريقة أو بأخرى مستني دفينته. واحد مستني ترقية، واحد مستني ابنه يتوظف، واحد مستني دار، واحد مستني مشروع يزبط، واحد بيستنى واسطة تفتح له الباب، واحد بصراحة مستني حظ. الفرق الوحيد إنه بعض الناس دفينتهم تحت الأرض، وبعض الناس وأكثرها دفينتهم فوق الأرض، بس هات يلاقيها أو واحد يساعد إنه يلاقيها. يا رب عدالة مجتمعية وما بدنا هالذهب. الله المستعان.
4: أبو محمد يسعد صباحك، صباح الخير أنتم المستمعين كلهم. أبو محمد بحيث هذول تقعد معه شبعك من هالحفاير وهالدفاين هالمغر وهالدنيا وهالعالم، بس خلص يقول لك أعطيني سيجارة.
5: أبو محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو محمد عيب أحكي الذهب يوم قعدوا بعض يقلعوا انه في ذهب دقيق سولفوا يأكدوا انه في ذهب 100% بس في رصد اخر السهر بقول لك والله معك شيكاره
1: يا زلمه هو الرصد هو الرصد مفكر بس بالذهب ما الرصد بالوظيفه وبالقرض وبالسيارة وبالدار والرصد وقفت على الذهبات الله المستعان
6: الله يسعد صباحك أخ عامر وصباح المستمعين جميعا
1: صباحك.
6: صباح البحيشة
1: أرصد.
6: صباح اللي بيقول لك أخ لو ما فيش رصد بس أنا شفته بس الرصد واقف
1: ما بزل عليك
6: المهم الذهب ذهب ولم يعد
1: أيوة
6: ليله رزقة بدي أخذها
1: أيوة
6: اللي ملوش رزقة لو يبحش كل الأرض
1: أيوة
6: من الشمال للجنوب مش راح يلاقي
1: صحيح ربنا مش
6: كده اما اللي مرزوق
1: وله
6: رزقه فيها صدق بس يشيل حجر بيلاقي الذهب الله يسعد صباحكم
1: الله يسعد
6: جميع.
1: صباحك
7: الله يسعد صباحك اخوي عامر معك بحيش قديم
1: يا سلام
7: والحكي قبل 7-8 سنين
1: هذا ابو سيد
7: اقسم بالله اشتغلنا شغل يعني تقريبا شهر 40 يوم
1: ايوه
7: نفسيتك تتعب وفيش ذهب اللي بكذب عليك بقول لك في ذهب انا اشتغلت مواقع
1: بلار اللعب يعني
7: اثرية
1: بلار اللعب وسيد
7: اقسم بالله اجانا واحد خبير
1: ايوه خبير
7: بيحكي عن حاله خبير اثار قال ساعتين بطلع 18 صندوق
1: 18
7: اخيرا قالت المرأة يا انا يا الذهب قلت لا انت طبعا
8: صباح الخير اخويا عامر انت نسيت شغلة لما بقول له في هون وحفر بحفر ما لما ما بلاقيش ما بيلاقي شيء بقول له اخذوه يلا راحت عليك يسعد صباحك
1: ولا يطلع غلطان ها
9: صباح الخير يا ابو رجوب احنا تبعين ذهب يا ابو رجوب احنا شعب منحوس يا رجل احنا والله لو نحفر على ذهب غير احنا نحفر وهو ينزل احنا نحفر وهو ينزل نظل نتسابق احنا وياه
1: لا لا ان شاء الله ان شاء الله
9: شيء بتدعثر لك بمنه الصرف صحي
1: لا لا لا يا زلمه ان شاء الله
10: من كل الخير يسعد صباح المستمعين
1: صباحك يا
10: للأسف أنتم بتحكوا عن البحش الموضوع عن البحش بس البحيش نايمين هسه هاي المشكلة
1: ما بتعرف إيش عادة كذا في واحد من الخبير بيقول له بدنا بعد طلوع الشمس بنص ساعة ولا بعرف لوش هاي الدقة
11: يسعد صباح ابو محمد الغالي
1: صباحك يا سيدي
11: حبيبي القلب المشكله انه حتى احلامنا حزينه يعني اللي انت بتقول بيطلع بيت سياره احنا نحلم بالاساسيات يا حبيبي يعني المشكله انه حتى لو طلع لك ذهبات يا بشمطوك عين بيجيبوك كتاب يا اما بتصرف مع صحتك
1: لا حول ولا قوه الا بالله صباح الورد يا سيدي
12: يسعد صباحك اخوي عامر
1: صباح
12: جميع المتابعين
1: الله يحييك الله يحييك يبقيك
12: هاي يا اخوي عامر اسمها لقية مش تدور عليها لقية بتطلع
1: لقية.
12: لما يكون ربنا رايد لك
1: إن شاء الله ربنا بيرايد
12: لك يكون لك نصيب وخير رب. بالدنيا بتاخذه الله يسعد صباحك
1: وصباحك يا رب وصباحك يا رب الله المستعان موجز يلا بسم الله
13: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يو وليت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف 8 صباحا بتوقيت عين أف أم برعاية
14: إلك عجاج
15: لا
14: طب تعال ورجيك

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة تجلي الدفعة 31 من أطفال غزة المرضى لتلقي العلاج في الأردن. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم فجرا عددا من البلدات والقرى في الضفة الغربية. الرئاسة التركية تقول إن أردوغان أبلغ ترامب بأهمية مواصلة المحادثات مع إيران للاستفادة من المسار الدبلوماسي، وأكد استعداد بلاده للمساهمة. ترامب يؤكد أن تطوير إيران لسلاح نووي سيستغرق وقتا طويلا بعد الضربات التي نفذتها واشنطن الصيف الماضي. هيئة بحرية بريطانية تقول إن سفينة تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول أثناء مغادرتها مضيق هرمز. وكالة رويترز تقول إن حركة عبور السفن من مضيق هرمز لا تزال بطيئة، وبيانات أولية تظهر مرور 6 سفن فقط أمس.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
6: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
7: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
6: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
7: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
6: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
7: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
6: شكلك وأخيراً لقيت المكان الصح لك.
7: 100%، حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
8: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. ويكتور

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
2: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم،
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس،
0: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: يبدأ في شغلة ثانية يا محمد، ويبحث مرات تنكسر عصاية الفاس الخشب قد ما ضرب فيها.
1: ايوه
0: يجي بيقول لك واحد قلت لكم في رصد، خلاص سكروا واطلعوا.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أخ عامر
1: اوقاتك
2: والمستمعين.
1: الله
2: أخ
1: يحييك
2: عامر اللي له نصيب بدون
1: بياخذ
2: ما يبحث بدون مهار،
1: وضعك صادق.
2: يعني في ناس سبحان الله لا كان قصدها تبحث ولا تدور ذهب ولا شيء، تحفر رصاصات وربنا رزقها وطرح لها البركة
1: اللهم
2: وسلامتك
1: الله يسلمك.
0: يا
1: صباح
0: مرزوب. الله يسلمك.
1: هلا يا سيدي، هات يا
0: سعد صباحك وصباح المستمعين. يا سيدي هذول جماعة بحيش الذهب، يقول لك 99 رجل ماتوا من أجل صندوق. المشكلة يعني بهدوا الدنيا وكذا وإلى آخره، وبطلع لا في ذهب بالأخير ولا عبادة.
1: انا خبره 15 رجل صح. بهاء صباح الخير.
3: يعطيك العافية أبو محمد.
1: الله يعافيك الأخي،
3: كيف الحال سيدي؟ الله يعطيك العافية،
1: يسلمك ويحفظك.
3: بدي أحكي لك عن قصتين صارين معي أنا شخصيا.
1: أها.
3: بالنسبة لواحدة الذهب،
1: أها،
3: والثانية لا والله موضوع ثاني مختلف.
1: كويس.
3: موضوع الذهب، أنا عندي بيت. يوم من الأيام بعيد عنك أجلكم الله وعن السامعين، بقوت الحمام وإنه في حنيش.
1: أيوة
3: والله جبنا حكينا مع الدفاع المدني وأجهزة الدفاع المدني وجهه الجيران وفزعوا الجيران، اللي جاب كرسي وقعد قدام الدار. هسه بطلع الذهب، هسه بطلع الذهب. سكت كاس القهوة وقعت برا.
1: أيوة.
3: اللي بقول هاد رصد، اللي بقول ما عارف شو.
1: أيوة.
3: المهم راح الحنيش ولا بدري وين راح. وين عثر؟ والله راحت الأيام، أجت الأيام. إيه، وإنه الناس اللي حوالي مصدق إن أنا ملاقي ذهب.
1: كيف
3: والله
1: يعني اتحسن وضعك المادي
3: الله
1: يعني يا بهاء؟
3: ها؟
1: اتحسن وضعك المادي؟
3: دقيقة خليني أقول لك.
1: جو.
3: الله قردني وغيرت السيارة. والله والله ضل عليها مبلغ والله.

0: بعدين اجونا مره ثلاثه هيك شباب اجوا على هالختيار. يا حجي قال له قال له قدام داركم بعشرين متر في شو اسمه في ذهب ومعنا خرايط من تركيا.
1: ايوه
0: فبدنا نستأذنك نفوت نبحث. قال له ابوي انا عندي حل. قال له شو الختيار؟ قال له قال له يا حبيبي شو رايك تشتري الدار بذهبها؟
1: يا سلام على الجواب الذكي. شو قال له؟
0: شو رايك تشتري الدار بذهبها؟ بدي ابيع الدار بذهبها. انا جاي نبحث علي
1: الله له السعاري والله.
0: والله بعرف ناس قضوا عمرهم وهم يبحثوا ذهب طبربور كلها من اول لاخرها وفي الاخير والله تنكي ملك.
1: لا حول ولا قوه الا بالله.
2: صباح الخير.
1: صباح النور.
2: في يوم من الايام عملنا اشاره على صخر قاسي
1: كويس
2: بطريقه فنيه. اشاره حيه وجنبها ثلاث نقاط. وفي لنا اصدقاء بحيشي ما شاء الله. وخبرناهم بالموضوع انه هيك لقينا. اقسم لك بالله وجوز راح نص الجبل حفر ونص الجبل هم كل يوم والثاني حفر في منطقه غرب زبده.
1: ايوه يا سلام. يس هذا مريح.
2: نصيحتي للي بده يستصلح ارض ارض بور بده يستصلحها
1: يقولهم في ذهب
2: ضبط له شيء اشاره وجيب هالبحيشي وشوف شو راح يصير.
1: يا سلام والله لا ينثروا له اياها ينثر يضبطوا له اياها. عبد صباح الخير.
3: الله يسعد صباحك سيد عامر.
1: الله يا سيدي وصباحك يا اخوي الله يحفظك.
3: اضا يا سيدي العزيز في سب صاحبنا بيقول جدي كان مخبي علبه الذهب بهالبيت. زبنا هالشيخ ودلنا هالزاويه نحفر حفرنا زوره 4 متر 2 متر
1: ايوه.
3: وبعد ما حفرنا هالجور يا سيدي الله كرمنا ولقينا حشاك وحش السمعين لقينا صندل برد صغير.
1: مريع لقيت الشيء يا زلمة؟
3: لقينا الشيء قعدنا أنا وياه مرة أضربنا فيه مرة ويضرب فيه كيف بدنا نسكر هالجور 4 متر.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. أبو أسيد
4: صباح الخير. عامر بيك
1: صباح الورد. شو يا أبو أسيد؟
4: والله الحكي زمان بس اسمع
1: شو صار معك. قولي لنا بدك تقولي لنا كيف زمان.
4: شو اقول لك صعب انك تلاقي واحد غني بدور عليه. هي اول شيء
1: صحيح
4: كلهم افرانين.
1: صحيح
4: هذا معلم. انا اول بدايه عملي في الامانه اللي صاحب تعرفت عليه بقول لي اسمع في عند صاحبنا في حفره بدنا نسويها. قلت له ابشر. بعد شوي قعدنا اللي بقول لي اسمع هون مليان ذهب واحد الغلا والله.
1: أيوة.
4: احنا قاعدين قال نسبتك يا احمد لسه قبل يجينا اسيد 5%
1: قديش لك
4: 5%
1: كويسات.
4: قلت له يعني قديش تقريبا اللي بقول لي 2 مليون والله ما زل عليكم مش بخير يعني روح واحد على الدار وقعدت مع اسيد.
1: ايوه
4: قبل يجينا اسيد بقولها يا بنت الحلال.
1: ايوه
4: هيك هيك بتقول لي لا والله ما كاش مصلحه وخلينا هون احنا بلاش يصير فيك شيء. قلت لها توكل على الله. جاس مر الفقر تبعكم.
1: أيوة.
4: على 8000 دين لسه متجوز جديد.
1: أيوة.
4: والله وحفر حفر حفر حفر. جيب خبر نجيب دعون كاميرات كلهم اسمع ولا واحد مسالي. آخر واحد جبناه قال بكو ساعتين.
1: أيوة.
4: يا سيدي ساعتين 18 صندوق.
1: أيوة.
4: المهم إحنا قاعدين هذا قال أنا بدي صندوق لي والباقي أنتوا قسمون أنتوا حرين ما ليش دخل. والله معلم حفر حفر حفر. صار ساعتين يا اخي لا الهلتي بطل يجاوب.
1: ايوه
4: هو الصاحب اللي جوا تهوشنا مع بعض.
1: ايوه
4: وفي الاخير ايش روحت على المره شو بتقول بتقول اسمع لي يا انا يا الذهب.
1: اي صادق
4: بلكن على الله قالت على الله على الله. المهم صار السلافه قبل سنتين عم تشترى الدار اللي هي امها للمره.
1: ايوه
4: اجت واحده سكنناها تحت عنا. بقول والله انا شفت انه في اشي تحت.
1: ايوه
4: تافه واجت عمتي بتقول لي قلت يا بنت الحلال الليل ورزق بخضها والله ما في شيء في الدار.
1: والله ما في شيء.
4: لو شو بتقول لي بتقول لا ابن الحفر بتروح حفر لحالك انا مش رايح.
1: لعاد ابو سيد الخمس بالمئة قديش طلعن؟
4: 2 مليون.
1: 2 مليون الصلاة عنا بحسن شيء ولا لا؟
4: عليه الصلاة والسلام.
1: الله يسعدك يا ابو سيد ويرزقك. طارق صباح الخير.
5: صباح الورد. كيف حالك ابو محمد؟
1: هلا يا سيد الله يحفظك.
5: شو اخبارك ان شاء الله؟
1: يطول عمرك ويحفظك
5: ويبارك. اخوي ابو محمد انا عندي قصة صغيرة مرتبة على موضوع الذهب. اخوي ابو محمد انا في عندي قدام الدار في بير.
1: أيوة.
5: بسموه بير كفري.
1: كفري.
5: هذا البير يعلم في رجل بن فيش عندي بير مي بنعبي مي فبعرف بحيشه. فجبت لهم هذا في زي شاهد قبر.
1: صحيح.
5: اللي قدام هذول رميته بهالبير ونزلت البحيشه عليه.
1: ايوه.
5: والله يا معلم اول ما فاتوا شاهد قبر هذا.

0: فيه ذهب مذهب وتربح مع الخير على النص.
1: أيوه.
0: مش على النص مش عارف شو وتربح مع الخير على النص أو يطلعوا من البير.
1: أيوه.
0: قالوا موافقين والله وكلك يا أبو محمد وطلعوا لي كل التراب الأحمر.
1: لو صبوه لو صبوه.
0: أظلك صار يا أبو محمد.
1: الله يسعد صباح. الله يسعد صباحك. هلا يا سيدي. الله يسعد صباحك.
2: صباحك أبو محمد.
1: هلا يا سيدي صباحك.
2: هذا لو تسمعهم هم حللوا بالإشارات.
1: أيوة.
2: والله إشارة جرن إشارة عقرب ذيله باتجاه أبصر شو وهلوم مجرة بينقلب مخك. والله تقول هسه بدي اقوم ابحث.
1: والله لازم واحد يقول انها هي عن طرق هاي ممتازه.
3: امر يا اخوي صباح الخير الى جميع المستمعين.
1: هلا يا سيدي
3: امر.
1: اه
3: الذهب ما بيطلع لناس الجوع ذبحها زينا لا.
1: آه.
3: بيطلع لواحد مستثمر معاه 20 مليون جاي بدي يسوي مشروع.
1: أيوة.
3: هو بيحفر بيلاقي له 4-5 سنين اما واحد طفران بيدور مش راح يلاقي.
1: والله انا اللي خايف انا خايف من شغله بعد ما قلت لي المستثمر ابو ال 20 مليون معقول هذول متجهين لأنه ما عندناش ذهب؟
4: رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب ومن ليس عنده ذهب عنه الناس قد ذهبوا.
5: يسعد صباحك.
1: صباحك.
5: ولا شفت حدا بحفر وبدور ولا رحفائر ولا قاية.
1: أيوة.
5: إلا طفران وماك للهوى.
1: مو معاه بقولك لو إيش بدي أروح. محمد صباح الخير.
6: صباح الخير كيف حالك؟
1: هلا يا سيدي
6: محمد اخوي عامر بدي احكي لك ناس صارت مع صديقي اللي مش انا.
1: هات اكيد مش انت يا محمد.
6: يوم
1: محمد
6: لا لا.
1: طيب تفضل
6: مشيها.
1: مشيتها
6: مشيها. فراح بده يحفر عذاب فجاب شيخ مغربي. شو قال له؟ قال له انا راح اعمل لك شغله ما حد يشوفك نايم على شارع رئيسي. شارع طريق عمان اربد
1: كويس
6: جنب الشارع 20 متر بس.
1: ايوه.
6: قال له ما حد يشوفك. المهم مرت البحث الجنائي اجى عليه اجى الضابط عليه قاعد يحفر يعني ومعنقر انه ما حد راح يشوفه نهائيا.
1: ايوه يعني مصدق انه ما حد راح يشوفه؟
6: ما حد يشوفه نهائيا. اجى الضابط قرب منه وقال يا شب شو بتساوي هات هويتك. ونقول ايه انت شايفني.
1: مسكين يعني هذا لو قال له الذهب مسكين والله انه مسكين لا حول ولا قوه الا
6: بالله.
1: الله الله يصبحك ويربحك. هلا والله محمد صباح الخير يا اخوي محمد. قول شوي لابو سيد قال 5% قديش هذاك طلع عليه شو بقول له 2 مليون 18 صندوق بتم ساعتين تيوصلوا. توكل على الله توكل على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. شايف اللي قلته صحيح. الناس عارف ايش ذهب بس الناس بتستنى فرصة بدها تعيش. محمد يا محمد
7: صباح الخير.
1: صباح الورد يا سيدي.
7: والله انا خليني اطف على اليمين وانا يمكن الوحيد اللي اعطيك
1: ها.
7: شغلات
1: يا سلام
7: اول مره تسمعها بحياتك.
1: يلا ها بسم الله.
7: اول شيء بدك احكي عن عمليات النصب والاحتيال بهيك مجال ولا احكي لك عن الحفاره انا بسمي حفاره هذول شو بدك؟ انا حاضر
1: لك ما تشاء. انت اللي الرساله اللي حابب توصلها قولها.
7: طيب اول شيء احذر المواطنين الاردنيين من بعض العصابات اللي منتشره في مصر بشكل مرعب وبتواصلوا معك على الواتساب وبدوا لك صور والى اخره. هاي واحده. وبعدين في عندك برضو عصابات في سوريا صار يودوا صور سيوف وتماثيل والى اخره. وببلش معك الرقم من 200-300 ألف دولار بنزل ل1000 دولار اخر شيء. وفي عصابات اجت عنا على المنطقه الحره زنوج سود. هذول من بنين ومن افريقيا بيكونوا مجموعه 3-4 طبعا واحد منهم بيحكي عربي زي زيك عشان يفهم انت شو بتحكي على التليفون. هذول بيكون عندهم مثلا من 10 مليون ل 2 مليار مر لا رئيس سابق لا كذا بقول لك انا بدي 50 سياره بدي 100 سياره من المنطقه الحره من عندك وبورطوك بجيبوا لك عمله من العمله اللي عندهم طبعا كلها مصوره وبعطيك عمله اصليه بعطيك 100-200 دولار تروح تفحص. طبعا كل هاي الشغلات عفوا على الكلمه تخصص يعني انا بكون كاشفها.
1: اوكي.
7: زائد انه قبل كم من يوم اجى بنشرجي عندي بالمنطقه الحره المشتركه السوريه الاردنيه المشتركه بنشرجي قاعد على الارض يعني بعمل عجال. هذا الموهم حاله هو كمان واحد عنده جرافه وعندي جهاز وعندي جهاز حقه 50 ألف دينار و500 ألف دولار وانا بحفر وانا كذا. فأنا أحذر فقط لغير باختصار شديد عشان وقتك. أحذر الناس اللي بتتواصل معك من بعض الدول الأفريقية ومنها
1: صحيح.
7: دولة اسمها اسمها بنين، بنين، وبجوك بشكل شخصي. وبحذر من الأشخاص اللي من سوريا، من شمال سوريا، بتواصلوا على الواتساب على إنه عندهم شغلات أثرية. وبحذر بالأردن هون من كثير من العملات المزورة اللي هو الدولار، ومنطقة المفرق أكثر شيء.
1: في دولار مزول بالمفرق؟
7: بالمفرق أنا أجوني على الحرة أكثر من مرة ناس، عمي شو رأيك الدولار نبيعك إياه 30 قرش؟ قلت له لا، أنا بأخذ 70 بربح قرش، بس جيب لي دولار أشوفه وأفحصه عند الصريح عشان أعرف إنه حقيقة. لا عمي بدك أنت تدفع سلب، ليش بدك تدفع لنا 70 قرش بالدولار وتربح قرش؟ قلت قرش بكفيني، أما أنت تبيعني إياه 30 قرش يعني مصيبة، يعني أقل من نص القيمة.
1: صحيح.
7: ففي عنا للأسف، وفي في منطقة جنوب عمان، بديش أسمي المنطقة، أو حوالين أم البساتين، هذول تخصص ذهب طبعا، ذهب مزور. ووقعوا أصحابنا وقرايب أكثر من مرة وخسروا 10 و20 و30 ألف.
1: لا حول ولا قوة.
7: هاي الشغلة تبدأ ولا تنتهي، عفوا على وقتك يعني.
1: لا بالعكس، كثر خيرك. يعني أنت ما تقوله رسالة للناس إنه الذهب مزور يا إخوان، والعملة مزورة.
7: يعني ناس خسروا في في دولة بنين، هاي ناس من الأردن ملايين أوهموهم وأخذوهم، استقبلوهم كرئيس دولة وناس، وأخذوهم الروم الدولار.
1: لا حول ولا قوة.
7: وإحنا بدنا نجيبه بالروفيسور يفتح الكود تبع الصناديق من باريس، وبدنا المبلغ كذا وكذا، بيوهموك لدرجة إنك تصدق.
1: كل احترام لك، وجزاك الله خير، جزاك الله خير، جزاك الله خير. آه والله.
8: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
9: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
10: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
11: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
10: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟
11: ها.
10: يا سيدي مبروك.
11: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
10: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
11: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
10: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
11: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
8: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
12: لأول مرة في السوق الأردني، وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار، الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
13: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم، فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
8: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية، كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد، شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
9: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
8: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت راح تسهل حياتك. ريف صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة، واسمحوا لي أن أرحب بضيفي مدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فوزي أبو دنا. أسعد الله صباحك دكتور فوزي.
1: يسعد صباحك أستاذ عامر، صباح الخير إليك وللمستمعين الكرام.
0: طمنا عنك، شو أخبارك؟
1: الحمد لله بخير.
0: سيدي بدنا نبدأ من وادي السير وقصة المغارة يوم الأمس بوادي السير دكتور.
1: والله سيدي هي الأعمال يعني اعتيادية، يعني هي في سواء اللي كانت في القويسمة أو في وادي السير،
0: نعم،
1: يعني سواء في أعمال تعبيد شوارع أو أعمال تنظيف تقوم فيها أمانة عمان أو أعمال إنشائية، فهذا يحدث يعني شبه أسبوعيا، دائما ما يكون هناك تقارير تصلنا عن الكشف عن تجاويف صخرية، معالم أثرية، وهذا شيء طبيعي حقيقة بالنسبة للأردن، يعني عموما في بلد يعني الحمد لله تزخر بعشرات الآلاف من المواقع الأثرية،
0: الحمد لله
1: تاريخ حضاري متصل غير منقطع منذ ملايين السنين، وبالتالي هذا شيء يعني طبيعي، هو غير مستغرب بالنسبة لنا في
0: نعم يعني المغارة في منطقة وادي السير ليس ما فيها ذهب
1: أبدا، هي حتى هي ليست أثرية، هي تجويف طبيعي أستاذ عامر. يعني تم كشفها وهي تجويف طبيعي، وهذا شيء طبيعي يعني في جيولوجية الأرض،
0: صحيح.
1: يعني الناس المختصين بالجيولوجيا بعرفوا أن هناك تجويف، هناك نتيجة طبعا عوامل طبيعية عبر ملايين السنين أو أثناء تشكل القشرة الأرضية، فبالتالي هذا شيء طبيعي، لكن الغير طبيعي هو أن نتخيل كل تجويف، كل
0: ذهب،
1: فراغ، كل شيء هو يعني مكان لتخزين الكنوز، يعني
0: من الطفر يا دكتور، من الطفر.
1: نعم هو يعني هذا أصبح للأسف، يعني هو ربما مرتبط بطبيعة الإنسان، يعني طبيعة بشرية، إنسان بطبيعته عجول، ولذلك أكثر شيء بيستعجل الإنسان هو يعني الثراء السريع، يعني
0: نعم.
1: الحصول على ثروة بأقل جهد وبأسرع،
0: صحيح، لأنه دكتور والله بين الحين والآخر بخرج خبر هون نعم. تم إغلاق منطقة معينة من قبل جهات معنية لأنه لقوا فيها آثار، يعني إغلاقات عندنا لمناطق فيه مدفونات. أنا ما أطرحه يعني، وهذا ما تلاحظه أنت وأنا والأغلب على مواقع التواصل الاجتماعي. طيب سؤالنا اليوم بدير ببال كل أردني، بعيدا عن الذهب، الدفائن بالأردن، يعني هل هناك قطع أثرية مش مكتشفة في أماكن غير معلومة في الأردن؟
1: طبعا نحن إذا نتحدث عن الآثار كآثار كمواقع أثرية، هناك يعني مئات بل ربما آلاف المواقع الأثرية الغير مكتشفة، يعني أعتقد أنا شخصيا كمختص بالآثار قبل أن أكون كمدير عام إدارة الآثار،
0: صحيح معروف،
1: هناك مواقع لم يتم استكشافها بالشكل الصحيح، هناك نعم طبقات أثرية لا زالت مخفية على أسفل يعني سطح الأرض، لم يتم الكشف عنها، ويعني تاريخ حضاري كما ذكرت يعني هو متصل غني جدا، وهذا شيء متوقع بالنسبة إن الإنسان يعني كان فاعل حضاريا وفاعل تفاعل، يعني اليوم إحنا بجزء في المشروع السردي، هذا المشروع الوطني،
0: صحيح،
1: اللي أطلقه سمو ولي العهد، يعني عنوانه الأرض والإنسان، فهذا التفاعل بين الأرض والإنسان تفاعل حقيقة إيجابي، وكان طول عمره كبير جدا، وهذا نجد حتى في مناطق احنا وصلناها كمختصين بالآثار، مناطق ربما الشخص العادي يظن أنها خالية تماما من أي نشاط أو وجود للإنسان،
0: صحيح،
1: لكن في حتى المناطق الصحراوية، وأنا من تجربة شخصية لا يكاد يخلو، يعني ربما تكون مبالغة لكنها مبنية على إشارات ودلائل علمية حقيقية أنا شاهدتها بنفسي، ربما لا يخلو كيلو متر مربع واحد من أرض الأردن من موقع أثري على الأقل إن لم يكن أكثر،
0: يعني مزبوط، نعم. الأردن متحف أثري من جنوبه لشماله ومن شرقه،
1: نعم،
0: لغربه، حقيقة هذه دكتور،
1: متحف حقيقة هو ليس فقط للتراث الثقافي الذي صنعه الإنسان، هو أيضا متحف للتاريخ الطبيعي، يعني اليوم احنا في كثير من المواقع اللي إذا بدك تشوف قصة تشكل الكرة الأرضية والطبقات الجيولوجية وأعمارها من عصور سحيقة جدا، هناك مثلا في وادي رم في مناطق كثيرة، يعني في جبل واحد ترى سجل يعكس تطور أو نشأة الكرة الأرضية والطبقات الجيولوجية، فإضافة إلى ذلك هذا يعني اتصال آخر أنه الإنسان وجوده على هذه الأرض هو قديم جدا أكثر مما،
0: صحيح، وفيما يخص موضوع السردية، يعني أنتم كدائرة الآثار العامة أنتم ركيزة رئيسية في في في في, في ما يخط في السرديه.
1: لذلك شيء انه العبث في المواقع الاثريه استاذ عامر والاعتداء عليها والحفريات غير الشرعيه.
0: في اعتداءات كثير دكتور على الترتيب.
1: نعم موجود هذا موجود.
0: في ارقام دكتور ولا لا؟
1: ليس هناك يعني أرقام يعني دقيقة، لكن لا يخلو حقيقة يعني أسبوع من تبليغنا عن حادثة هنا أو هناك. هذه الاعتداءات خطورتها ليس فقط في التدمير والاعتداء، وهو مخالف طبعا لكل النصوص القانون الآثار، لكن هو في الحقيقة يتسبب في ضياع مادة علمية تاريخية مهمة جدا. احنا اليوم الدولة الأردنية توثق قصتها وتوثق السردية التاريخية لأرض المملكة، احنا نخسر أدلة أثرية. يعني انا اليوم كباحث في علم الآثار اذا بجي على موقع أثري وما يعني أنقب فيه تنقيب علمي سليم وأتبع تسلسل الطبقات الأثرية بالطريقة العلمية المعروفة، أنا بخسر المادة العلمية. وبالتالي احنا دائما مهما كانت القطعة الأثرية قيمة، مهما كانت جميلة، إذا كانت خارج سياقها الأثري ما تم الكشف عنها ضمن طبقات أثرية تخسر الكثير من قيمتها العلمية والتاريخية.
0: طيب دكتور نعم. يعني بفهم من هذا الموضوع أن هناك عقوبة للبحيشة، وما بعرف إذا هي ظاهرة أو حالة فردية البحيشة في الأردن.
1: للأسف هي ظاهرة. للأسف هي ظاهرة، خلينا نعترف أنها هي ظاهرة، وتقوم حقيقة على الجهل أحيانا النظرة يعني الخاطئة حقيقة للآثار. اليوم احنا اذا بنفهم طبيعة ولذلك احنا نعمل في إدارة الآثار وكل الجهات المعنية على زيادة الوعي.
0: شو عقوبته بالله دكتور البحيشة؟
1: في هناك يعني نصوص في قانون الآثار الأردني، المادة من 26 للمادة 28 نصت على عقوبات تتعلق في هذا الجانب. يعني بعض العقوبات تصل إلى الحبس بما لا يقل عن سنة ولا يزيد عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 3000 دينار أردني.
0: المشكلة بالبحيش أنه بكسر الآثار عشان الطول الذهب، يعني هو ما بيعرف أنه كمان الآثار مهمة.
1: نعم الآثار هي الذهب الحقيقي.
0: صحيح.
1: حقيقة يعني القطعة الأثرية هذه التي تعكس يعني تفاصيل مهمة جدا من الناحية العلمية والتاريخية. الأمر الآخر حقيقة أستاذ عامر، هذا الهوس بوجود كمية، في أنه كل يعني هناك صورة نمطية خاطئة لدى شعبنا أنه كل حجرين كل أثريات تحتهم 10 صناديق ذهب. وهذه يعني صورة يعني أو فهم خاطئ جدا. الذهب الحقيقي حقيقة اللي تعامل فيه الإنسان عبر العصور هو هذه الأرض التي عاش عليها، تفاعل معها بشكل إيجابي، أنتج في الزراعة في الصناعة، يعني في فنان اشتغل في تعدين النحاس من 6000 سنة، في كثير من الواقع في جاوة في الصحراء عمل السدود في أماكن، فهو اشتغل للإنسان في هذه الأرض التي هي الذهب الحقيقي.
0: صحيح. واليوم احنا بنذكر انه عقوبة الآثار ترجع لأمن الدولة مش بس أي عقوبة.
1: نعم
0: مزبوط
1: نعم
0: دكتور.
1: هي اعتداء على ممتلكات ثقافية مهمة جدا تخص الوطن، وهي جزء من نعم. من أمنه الوطني الثقافي. اليوم العالم يعني اليوم أستاذ عامر احنا بنشاهد العالم في صراع على الهويات.
0: صحيح.
1: والآثار أصبحت هي مادة أساسية في التدليل على العمق الحضاري، في التدليل على الحضور الفاعل عبر القصور لأي شعب من الشعوب. وبالتالي احنا ما بدنا لا سمح الله نصل في يوم من الأيام ونقول كان عندنا كذا وكان عندنا كذا.
0: إن شاء الله إن شاء الله لا،
1: ولا نستطيع أن نقدم دليل على ما كان لدينا.
0: في اكتشافات جديدة أثرية دكتور؟
1: والله أستاذ عامر احنا يعني البعثات الأثرية تعمل بفضل الله في المملكة بفضل الله بسبب يعني الأمن والأمان الموجود في هذا البلد. حتى البعثات الأجنبية يعني السنة الماضية رغم الأحداث الإقليمية والوضع اللي ساب في المنطقة إلا أنه عملت في على أرض المملكة 76 بعثة من مختلف دول العالم.
0: طيب في اكتشافات جديدة؟
1: نعم الاكتشافات يعني هو دائما هناك جديد، يعني حقيقة دائما هناك جديد بالكشف عن مباني أثار أدوات من عصور مختلفة. مؤخرا وفي السنة الأخيرة والسنة هذه جرت حفرية في موقع عسل بمثال جبل القلعة، يعني الباحثين اللي اشتغلوا في الموقع بتحدثوا عن بقايا قصر أو وجود قصر عموني على سبيل المثال. لدينا يعني في مختلف أنحاء المملكة، حتى أحيانا أثناء تنفيذ المشاريع التنموية العارضة يتم الكشف عن آثار. فهذه أرض يعني غنية. ما أردت أقوله أستاذ عامر
0: تفضل.
1: في موضوع الذهب يعني وأنا أتحدث من ناحية علمية أن عبر العصور. يعني على سبيل المثال الرومان سكوا العملة الذهبية، لكن كانت تسك بشكل يعني أكبر في أوقات الحروب والصراعات، فهي كانت مستخدمة كعملة. لكن الكميات اللي تحدثوا عنها الناس وبأنها بصناديق وأنها بأطنان، هذا غير حقيقي على الإطلاق. لما نجي على سبيل المثال نعم للأنباط، على سبيل المثال الحضارة النبطية حضارة يعني ناتز فيها قامت الأرض الأردن وكان لها يعني تفاعل إقليمي ودولي، لكن لا نجد مثلا عملة حتى ذهبية سكت في الفترة النبطية، معظمها هي من الفضة أو من البرونز. وبالتالي الحديث عن كميات كبيرة جدا من الذهب يعني هذا
0: نعم. حقيقة أحد مدراء الآثار الدكتور أحد مدراء الآثار السابقين زملائك تحدث تصريح سابق له قال بأن الأردن تحتها مدينة أثرية، تؤكد على هذا الكلام ولا هناك مبالغة بهذا التصريح؟
1: لا هو ليس هناك مبالغة، هو ربما قصد يعني المواقع الأثرية المنتشرة يعني في كل مكان. يعني اليوم احنا في مواقع مأهولة بالسكان وتقريبا معظم مساحتها غطيت بالمباني، إلا أنه ما زال يتم الكشف عن آثار عندما يتم مثلا إنشاء مبنى إقامة مشروع تنموي ما. وبالتالي هو ربما أراد يشير إلى، وهذه حقيقة يعني بالنسبة لنا متأكدين منها، أن أرض الأردن فيها كنوز حضارية كبيرة جدا، وأنا أتحدث هنا عن كنوز ثقافية وليست يعني
0: معروف معروف. دكتور كم عدد القطع الأثرية في الأردن بمملكة الأردن اليوم؟
1: اليوم احنا نتحدث يعني الارقام كبيره جدا استاذ عامر، يعني لا ابالغ اذا قلت ان بعض المواقع في موسم واحد قد يخرج من موسم واحد في حفريه 1000 قطعة 2000 قطعة، فالاعداد كبيره جدا حقيقه. في مستودعاتنا وفي متاحفنا احنا اليوم المسجل عندنا كمواقع اثريه بلغ تقريبا قريب من 16000 موقع اثري، ولك ان تتخيل لو كل موقع خرج منه 10 قطع، فالأرقام حقيقة كبيرة جدا.
0: نعم دكتور بدي أعود لحديثك لما قلت عن جبل القلعة.
1: نعم
0: اللي بالكرك مزبوط؟
1: لا في جبل القلعة أقصد عمان.
0: بعمان اللي مليء، قلت عنه مليء
1: ذكرت انه في هناك يعني الاثريين اللي بيشتغلوا هناك اشاروا الى وجود بقايا قصر.
0: هذا السؤال بخليني اسالك، طب كيف بتتم عملوا التلفريك؟
1: نعم يا سيدي هناك دراسات جرت في هذا على هذا الموضوع، وهو بعيد حقيقة.
0: بعيد
1: عالم الأثري. نعم
0: بعيد.
1: تم الأخذ بالحسبان يعني القيمة التاريخية الاستثنائية لجبل القلعة، وطبعا جرت دراسات للأثر الثقافي والأثر البيئي، يعني كل هذه المشاريع لا تنفذ حقيقة إلا بعد استيفاء كافة الشروط اللازمة.
0: أنا بعرف أني أطلت عليك، بس يعني هي فرصة الواحد يأخذ هذه المعلومات منك دكتور. طيب دكتور يا أخوي إحنا من طالبك بمتحف كبير على غرار بعض الدول نضع فيه كل أثارنا، يكون متحف.
1: لا شك انه يعني هو مطلب مشروع اكيد يعني، وبلدنا تستحق ان شاء الله، وبتضافر الجهود يعني بجهود الجميع وبهمة الجميع ان شاء الله انه في يوم من الايام يكون عندنا هذا المتحف.
0: ما المانع بالله يا دكتور، ما المانع من عمله؟ يعني هل هو مكلف؟ مش مكلف يعني، هو بناء.
1: لا يوجد مانع ان شاء الله، يعني دائرة الاثار مع الجهات المعنية ستضع في الحسبان يعني هذا الامر. واليوم احنا شغالين على تطوير حقيقه وتاهيل عدد من المتاحف بحيث انها يعني تواكب التطورات اللي حصلت في علم المتاحف من طرق
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا دكتور ان شاء الله
1: من طرق الحفظ. يعني احنا اليوم يعني خلينا نحكي انا كرساله انه ايضا الحفاظ على موروثنا الثقافي وممتلكاتنا الثقافيه
0: صحيح.
1: هي جزء من انتمائنا لهذا البلد، وهو
0: صحيح.
1: تعبير ايضا عن وطنيتنا، بقدر ما بنحافظ على هذا الارث بقدر ما بيعكس هذا الامر اعتزازنا
0: نعم.
1: بهويتنا الوطنيه.
0: واحنا يا سيدي عبر الاثير نتوجه الى وزاره السياحة وزارة الثقافة وإلى الحكومة بعمل متحف لكل القطع الأثرية في الأردن على غرار الدول الأخرى. لما يقول للدكتور اليوم أنه عندي 76 بعثة دولية إجوا في وقت الحروب وما إلى ذلك وماشيين، وأنه الأردن إن شاء الله مليء من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه،
1: هذا دليل أستاذ محمد يعني أستاذ عامر عفوا
0: معلش
1: أستاذ عامر، هذا دليل على أيضا علاقة الأردن
0: صحيح، وخصوصا
1: الدبلوماسية الطيبة مع كل دول العالم، وهذا يعني
0: والله يا سيدي اللي بيشتغلوا على السردية اليوم إذا فكروا بعمل متحف كبير يبدأ المتحف من أول قطعة أثرية بالأردن إلى عصرنا الحالي، يعني هذا أيضا سيسهل الكثير الكثير من نشر هذه السردية. سؤال أخ
1: موجود، أنا أسف للمقاطعة، لكن هذا موجود في في في متاحفنا يعني.
0: أنا سيدي أنا معك والله بعرف إنه موجود، بس متحف واحد بيشمل الكل بيكون أفضل. بس سؤال أخير إذا تكرم، على السوشيال ميديا كثير بعض الدول المجاورة خصوصا إخواني في سوريا بقول لك أنا عندي قطع أثرية وبيحاولوا يبيعوها وفي ناس تورطوا واشتروا، ماذا تنصحهم دكتور؟
1: والله أنا أنصح أولا بعدم يعني حقيقة ممارسة هذا النشاط. وأمس يوم أمس بالتحديد كان هناك، أنا شاركت في ورشة نظمتها دائرة الجمارك العامة بالتعاون مع المركز الأمريكي للأبحاث الشرقية، وكانت حول منع الإتجار ومنع التهريب والإتجار بالممتلكات الثقافية على وجه التحديد.
0: إحنا عنا بالأردن إتجار، عنا بالأردن
1: الإتجار هو غالبا يعني محاولة نقلها إلى دول أخرى، يعني لأنه الإتجار بالآثار بتم في من خلال يعني خطوط معروفة ومن خلال بلدان معينة. لكن هذا الأمر أولا هو يعرض أي شخص للمساءلة القانونية وله تبعات قانونية تصل إلى حد الغرامات بالألاف، السجن، وقد يكون أيضا هذا الشخص عرضة للخداع، لأن أستاذ عامر كثير من هذه القطع يتم تزويرها وبيعها على أنها قطع أثرية أصلية وهي ليست كذلك.
0: ما هو أنا ما في مكان بالأردن أروح أفحصها أصلية ولا لا؟
1: لا، هو اصلا هو لا يجوز انه يحتفظ فيها، هذا مخالف قانون الاثار، لانه ايضا اما تستر على قطع اثريه او خباها بدون يعني خلينا نقول غطاء شرعي قانوني هذا مخالف ايضا للقانون، يجب انه يتم تسليمها الى دائره الاثار. فهو ايضا يعني اقتنائها والاتجار بها ونقلها لغايه البيع هو مخالف للقانون.
0: موجودين بالاردن اعدادهم كبيره ولا لا؟
1: موجود حقيقة، موجود، ليس لدي أرقام لكن هذا موجود، لكن يعني أجهزة
0: كل العالم موجود
1: بصراحة. يعني أجهزة إنفاذ القانون يعني متنبهة.
0: نعم.
1: والحمد لله، الحمد لله يعني شبه يومي يتم رصدها. وأنا أقول هنا يعني هذا أيضا يعني أجهزة الأمنية الله يعطيهم العافية، هم عندهم يعني وظائف أخرى ومهمات أخرى، ليش احنا نشغلهم في قضايا مثل هذه القضايا؟ انا حتى كشخص او كمواطن.
0: نعم.
1: يعني هذا يضاعف يثقل كاهلهم حقيقه ويضاعف الجهود، وهم مش مقصرين حقيقه ولهم
0: صحيح.
1: كل الشكر دائره الجمارك، الاجهزه الامنيه بمختلف مسمياتها، يعني دائما انا اتواصل مع دائره الاثار وبتم تبليغنا اول باول.
0: نعم.
1: ولدينا فريق متخصص ايضا يذهب الى المطارات، يذهب.
0: نعم.
1: الى المعابر.
0: نعم.
1: الكشف على القطع الاثريه،
0: يعني دكتور فوزي
1: يترتب عليه مقتضى قانوني.
0: نعم. يعني بدرجع أقول إنه الذهب الحقيقي هم أهالي وادي السير، أما المغارة ما فيها ذهب.
1: نعم، أهل وادي السير وأرض الأردن كلها وكل أبناء شعبنا
0: ذهب.
1: هم الذهب الحقيقي، وإحنا بحاجة إنه نتفاعل مع هذه الأرض بإيجابية وننتج.
0: نعم.
1: الذهب الفكري حقيقة.
0: أطلت عليك، شكرا جزيلا. نعم. مدير عام دائرة الأثار العام الدكتور فوزي بدرنا. شكرا.
1: شكرا شكرا سلام. شكرا.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: من أول نظرة بتلاحظ الفرق.
5: تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.

0: تجديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
3: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
2: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
3: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31، كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ استقبال اتصالاتكم ومتابعاتكم وأبدأ مع علي. أسعد الله صباحك يا علي.
1: صباح الورد الأستاذ عامر.
0: هلا يا أخوي، تفضل يا علي.
1: إذي أنا بشتغل سايق سفريات.
0: أيوة.
1: متضمن سيارة.
0: صفيت
1: سيارة بالشام بنهر عشيبة.
0: بالشام بنهر وين؟
1: بنهر عيشي بدمشق، بنهر عيشي على
0: الاستراد.
1: زي السيارات ما بتصفي كبار المكاتب.
0: اوكي.
1: ثاني يوم جيت بدي اروح، طلعت على سيارتي ما لقيت سيارتي. حكوا ان بجوز محجوزه بالحجز، دورنا بسيارات دورنا بساحات الحجز.
0: ايوه.
1: ما لقينا السياره. وصلنا عن طريق شاب اسمه خالد عطية أبو عطية عن لطريق السفير، حكينا له. وأنا بحكي مش مشكلة، احنا أنا بشوف السفير وبنقعد مع السفير. قعدنا مع السفير، ساعات السفير ما قصر،
0: أبو سلمان ما بيقصر،
1: ما بيقصر صراحة يعني،
0: معروف سفير.
1: واستقبلنا
0: صحيح.
1: واستقبلنا أحلى استقبال.
0: نعم.
1: وبيعمل إجراءاته مش مقصر. والحكومة السورية كمان برضو مش مقصر، احنا بنشكر الحكومة السورية مش مقصر. جاري البحث على هاي السيارة.
0: قديش صار لها سيارتك؟
1: السيارة لها من صباح يوم السبت.
0: السبت هذا؟ طيب، تفاصيل السيارة كلها عند السفارة؟
1: نعم بالسفارة.
0: ماشي يا علي، احنا بنتواصل كمان مع السفارة بإذن الله، وان شاء الله نغير تلاقي هالسيارة بإذن الله، انه الزلم متضمنها ضمانة. لو إله
1: أنا ضمان
0: بعرف. توكل على الله يا علي، توكل على الله بإذن الله. غير نتواصل لك مع السفير بإذن الله
1: إن شاء الله. السفير والله ما هو مقصر، احنا بنشكر سعادة السفير.
0: والله بعرف،
1: كل الشكر.
0: والله بعرف، بس كمان يعني اتصال ثاني وثالث كويس، بلك الله تعرفش، وإن شاء الله ربنا غير ييسر يا رب يا رب يا علي. أم أحمد صباح الخير.
2: نوري. هلا
0: هلا يا أم أحمد، تفضلي.
2: صباحكم.
0: وصباحك يا ستي.
2: احنا مشكلتنا كانت قبل سنة، في عنا طبية من جنسية عربية عنا بالحارة، كانت ما مشكلتنا على صف السيارة، يعني مش بس أنا، مع كل الجيران اللي بصف في هالمعتقد هذا، إنه هذا مكانها. يا بتجيبوا شباب بلطج يرفعوا علي الموس، يا بتسكر السيارة 15 يوم ما بتحركهاش إلا لما تجيب لجنة من عند المحافظ أو من مكان عشان تشوفها وتكشف عليها وتشيل السيارة هي. يا أما بتكسر السيارة. يعني واحد من الثلاثة تمن. في يوم من الأيام جيت من شغلي، ما لقيتش مكان أصف فيه، جيت أصف ما لقيت لي واحد نازل يهدد فيه، أنت بتصفي هوني، هذه بتخصني، ما حدش يصف مكانها، ما حدش يحكي معاها.
0: مثل
2: هذا شارع عام، وأنت أصلا مش ساكن عندي بالحارة عشان تحكي معي.
0: وهذا الفيديو، هذا الفيديو مين هذا اللي بيكسر بالسيارة؟
2: هذولي الشباب اللي هي جايباهم زعرانين من الوحدات.
0: وليش يعني على كيف أبوه قاعد بكسر بالسيارة هاد؟
2: هذا هي هيك أمرته، هي وهو على طول بنفذ.
0: وبلغتي عنه هذا؟ بلغتي عنه؟
2: بلغت عنه ونحبس توقف.
0: أيوة.
2: وبعدين رجع طلع، ولحد الآن باخد تهديدات منهم.
0: وهي السيارة لمين هذا اللي بكسرها؟ سيارة مين؟
2: هذا سياراتي أنا وجودي.
0: هي من جنسية من وين؟ عربية؟
2: جنسية عربية، عشان تعلمنا الأدب. قالت يلا عشان أشوف شو يطلع معكم.
0: وهذا لو انه قد حاله يعني، هذا يعني ماشي على اساس انه ازعر هيك يعني.
2: هذا
0: كرشه ما ذلك قدام مترين يعني.
2: من عيد الكبير، من عيد الكبير لحد الان.
0: ايوه.
2: جلسنا في المحكمه.
0: ورجيتي الفيديو هذا للامن العام؟
2: موجود فيدي، موجود كله موجود هذا، بس توقفوا الشباب. انا ما بعرف تمشي المواضيع 100% وامور.
0: أيوة.
2: تمام. فجاه بلاقي الموضوع ولك اني عملت شيء، شو سبب ما بعرف فيدي، ما بعرف. وتقول لي اشوف شو بدي يطلع معك وشو بدي يطلع بايدك. والشباب انحبسوا توقفوا بمدعي العام.
0: أيوة.
2: عند المحافظ، وبعدين طلعوا لحد يومنا هذا موجودين برا، ولا انحبسوا ولا شيء.
0: عند محافظ عمان
2: العاصمه.
0: وعلما انها هي
2: تعهدت 6 مرات عند المحافظ ولسه بتقول لك ما شفتش شيء مني.
0: سهله اذا عند ياسر بيك. سهله.
2: عند ياسر بيك.
0: اذا عند ياسر بيك سهله. ما بعرف شوف شباب إذا بنقدر نحكي مع ياسر بيك. ولا يهمك يا أم أحمد، ابشري ابشري، لأنه هاي بلد فيها، معلش يعني هاي بلد فيها قانون يعني، وعلى كيف. وهذا ماشي وبيكسر وحالته حالة، هي ساكنه هاي الشقه
2: هذا الشاب مش ساكن بحاربي، هذا الشاب هو جايبيتهم، هاي هي بتجيبهم لاي حدا بيصف في مكان هاي المعتقد انه هو مكانها بتجيب هالزعران يا برفع موتها.
0: هي متجوزه من اردني هاي؟
2: لا لا لا مش متجوزه اصلا من اردني، وجوزها سوري ومطلقه وعملت مشاكل معاه وجابت له ناس برضو اتوات وضربوه وعايشه لحالها في البيت.
0: ملك البيت ملك ولا اجار ولا شو البيت؟
2: لا بيتها ملك.
0: طب انتو كسكان اشتكوا عليها بناش نسكنها عنكم؟
2: سكيناها وحطينا قائمة وديناها للمحافظ ووقعنا عليها، وبتقولك بدي اشوف شو بيطلع معكم، ما بيطلع معكم اشي تعملوا معي.
0: ايه قدي صار لها السلافة بالله؟
2: هذه لها هلأ هذا انا الي معاها مشاكل المحافظات وتوقيع 4 سنين. هذه المشكلة الأخيرة تبع تكسير السيارات إلها سنة وأربع شهور.
0: أيوة.
2: حد الآن الشباب هايهم برا. صارت مشكلة تانية مع الجيران برضو، بعتت لي تهديد قالت لي مرة هذه بدي أحرق سياراتك وأضرب أولادك اثنين.
0: وهاي الظلم طول بعرض جايين عشان واحدة قالت لهم يعني مستأجريتهم هاي؟
2: والله
0: ظلم.
2: أي أوامر بتيجي منها بنفذوا على طول.
0: ليش هي الرجولة إنه أنا أنتقم من سيارة؟ هذول بفكروا حالهم يأكلوا عشان اللي
2: هذا في العيد الكبير اللي انت شفته هذا، عشان انا قدمت شكوى في المحافظ، لما روحت قالت لي بدي اورجيكي كيف تقدمي الشكوى. يلا انا بدي اكسر السيارات عشان اورجيكي كيف تقدمي علي شكوى. وتعهدوا هذا الشاب لما اجى هددني في الشارع، اتعهد في المغفر من 3 اشخاص.
0: ايوه
2: ورقه المغفر اللي احنا تعهدنا فيها ضليت يمكن اكثر من 6 شهور لما رحت على مكان ثاني لحتى اطلع الورقه من المغفر انه هو اجى هددني في الشارع قبل ما تكسر السيارات، اثبت انه هذا حقي صار هيك.
0: واثبتتي
2: بعد 6 شهور لما حكوا معاهم ناس تاني اني اطلع الورقه تبعت التعهد.
0: اها
2: شو بصير ما بعرف، انا بتمشي اموري تمام، شو بصير عين بتخربط ما بعرف.
0: طيب خليه
2: ما بعرف
0: خليه انا
2: اللي بتقول لك. يا انا
0: ابعث لي الفيديو على تليفوني يا عمر، ابعث لي ابعث لي
2: موجودين
0: الفيديوهات
2: عندكم.
0: لا لا بدي ابعثه لياسر بيك هسه، انا بدي ابعثه للداخليه هسه، بدي ابعثه للامن العام، ببعثه للبحث الجنائي. هذا من كل عقله يعني؟ هذا البلد سايبه مفكر هذا؟ اثنين شباب مبينين يعني مفكرين حالهم زعران؟ والله عالي يا زلمي، والله عالي. يعني هو الواحد اللي يا عيب العيب، يا عيب العيب، والله العظيم عيب اللي بصير.
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق، يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح. مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صح وخفيف. 9 صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
4: إلك عجاج.
5: لا
4: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة تجلي الدفعة 31 من أطفال قطاع غزة المرضى لتلقي العلاج في الأردن. مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية. هيئة بحرية بريطانية تقول إن سفينة تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول أثناء مغادرتها مضيق هرمز. وكالة رويترز تقول إن حركة عبور السفن من مضيق هرمز لا تزال بطيئة، وبيانات أولية تظهر مرور 6 سفن فقط أمس. ترامب يقول إنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا ولن تمتلكه أبدا. حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا ترتفع إلى أكثر من 6400 قتيل. طقس صيفي معتدل والحرارة تميل للارتفاع في الأيام المقبلة.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية، كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
2: الآن بلا لحص لهشم اللعب.
3: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
4: جوجو أصبحت مرخصة رسميا الآن. نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
5: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة هايبريد المميزة. لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
6: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
7: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
6: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
7: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
6: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
7: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
6: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
7: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
8: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
9: وفر عتيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
10: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك، ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية في برنامج الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف 11، وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف 10، على الرقم 0783540. مدارس الآيزو، سنكون يوم من ما نريد.
11: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
12: برنامج بصوتك، برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI،
13: ثبت خطواتك. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول. غد مشرق يبدأ اليوم.
14: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس،
13: بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح. مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
15: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عام رجوب على الرقم 078-46-31. كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.

0: أسعد الله صباحكم من جديد. معي أم أحمد.
1: نعم معك تفضل.
0: أم أحمد، هاي المحافظة طلبوا رقمك، بعثت لهم إياه بعد أمرك، وأنت الآن توجهي إذا معك وقت لمحافظ العاصمة، هو بانتظارك.
1: ماشي،
0: الله يعافيك. أما أخوي علي، علي معنا بالله، علي أعطوني يا علي.
2: نعم تفضل.
0: السلام علي، هاي السفارة الأردنية في سوريا، تواصلوا معي. نعم. الآن والحديث، القضية متابعة بكل الاهتمام، والسلطات السورية المختصة متابعة للموضوع، وإن شاء الله غير إنهم يحاولوا يقدروا يرجعوا لك هذه سيارتك بإذن الله. الآن إجاني هذا الخبر فحبيت أبلغك فيه أيضا.
2: إن شاء الله
0: يعطيك الله يبارك لك. الله يبارك لك. إن شاء الله إنه ربنا غير يسر الأمور يا أخوي علي بإذن الله. سفيان بيك إن شاء الله ما بيقصر، أنا بعرفه ما بيقصر أبدا. أما كل شو ولا هالبلطجية هذول، والله العظيم إنهم استفزوني قسما بالله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. عمار صباح الخير يا عمار.
3: صباح النور. السلام عليكم.
0: هلا يا سيدي، سعد صباح.
3: الله يعطيك ألف عافية.
0: يعافي عمرك.
3: والله أستاذ عامر، أنا حبيت أطلع أحكي بمشكلتي.
0: تفضل.
3: قضيتي. أستاذ عامر، الحمد لله رب العالمين، بعد ما خلصت ماجستير وبكالوريوس كنت أنا مدرسة موقع، فاستقلت منها، رحت سجلت الدبلوم العالي لإعداد المعلمين، لأنه سياسة الدبلوم صاحب المركز الأول يلحق في وزارة التربية والتعليم كمعلم.
0: صحيح.
3: فالحمد لله رب العالمين ظليت محافظ على المركز الأول لآخر نفس عند صدور آخر العلامات.

0: عند صدور الشهادات. تمام التمام. عند صدور الشهادات أتفاجأ أنه في شخص أعلى مني بالنفقة الخاصة. أنت حكيتوا لي أنه ما في حد أعلى منك. كيف هذا؟ من وين جبتوا هذا الشخص؟ رحت على مديرة البرنامج. مديرة البرنامج حكت لي عند مساعد العميد. العميد حكي لي عند العميد. بس وصلت العميد بحكي لي عمار انتهت فترة الاعتراض والآن ما في إشي لك. كيف دكتور معي لي فترة الاعتراض؟ انتهت فترة الاعتراض وانتوا كدكاترة وكلياتكم حكيتوا لنا بدك تعرف ترتيبك وفترة الاعتراض عند صدور الشهادات.
1: طيب
0: هذا اللي أجاك. طيب هذا اللي أجاني صلى الله عليه وسلم. أوكي رحت على رئاسة الجامعة. يعني رئاسة الجامعة مشكورين فعليا أنه بجامعة اليرموك في عنا هيك رئاسة قاعدوا مع نواب الرئيس. سمعوا القصة كاملة عرفوا الحيثيات اللي صارت معي. قال عمار أرجعنا كمان شوية وخلينا نشوف شو نعمل. طبعا طلعوا على علاماتي وعلى كشف علاماتي. بعدها بشوي برجع لهم قال عمار احنا شكلنا لك لجنة بإعادة تدقيق في علاماتك وعلامات النفقة الخاصة. مشكور دكتور انا هذول بدي اياه. ان شاء الله يومين وبرجع لك حقك بالصاع الوافي. اوكي بعد يومين برجع بقابل نائبة الرئيس. طبعا بالبداية بتقول لي انه انت ليش مستعجل الاجراءات بتطول. وانتوا حكيتوا لي انه يومين وبرجع لك حقك وعدم المؤاخذة هذا حقي انا بدي اعرف راسي المجري.
1: طيب
0: بتحكي مع رئيس اللجنة اللي شكلوها. ورئيس اللجنة بوضح لها انه كاين في تجاوزات بالتقييم وعمار يستحق علامة اعلى من ذلك.
1: طيب
0: والان لا يمكن تعديل اي امر. ليش؟ لانهم جلسوا مجلس عمداء. طيب دكتورة طيب هسه شو اعمل انا؟ عمار ربنا بيعوضك والتغيير راح يبدا من عندك. طب التغيير راح يبدا من عندي. طب انا شو فادني التغيير؟ طب انا حقي وين؟
1: وظيفتي وين؟
0: اقلها انا عدم المؤاخذه اجت لما استقلت من شغلي انا وابوي. يعني
1: معلش مقابل شو بالله؟
0: مقابل شو بالضبط؟
1: يعني انت مين حطوا محلك؟
0: طالب. انا طالب يعني طالبه انا ما بعرف يعني بعرفها اوكي بس ما كانت ظاهرة من زمان. يعني مش معروفة مثلي مش معروفة مثل أعمالي لأنه الدبلوم كلاته أعمال واضحة أمام الطلاب. والتقييمات يعني أنا كمان من بسبب تميز الدكتور وداني على مدارس الملك عبد الله سنة التميز للتطبيق سنة كاملة أنا طبقت مدارس الملك عبد الله التميز. وأنا تحدثت باسم الطلبة أمام المجلس الاعتماد الأمريكي. عملوا مع الجامعة صحافة الجامعة مقابلة في المدرسة أمام الهيئة التدريسية والطلاب. يعني كل البوادر تشير إلى أنه ما في حدا أفضل مني.
1: أنت أي كلية كنت التربية؟
0: كلية العلوم التربوية.
1: العلوم التربوية
0: أيوة أنا
1: اللي عميدها الدكتور هاني.
0: أيوة نعم. طيب. هاني عبيدات
1: خليك معي دكتور هاني عبيدات. أسعد الله صباحك.
2: يسعد صباحك أستاذ عامر.
1: شو أخبارك؟ طمنا عنك.
2: يسعد صباحك وصباح المستمعين وصباح الوطن الجميل. أهلاً أخ عامر.
1: الله يحييك. سمعت أخونا عمار دكتور؟
2: سمعت عمار وسمعت شكوى عمار
1: ومعاه حق عمار؟
2: أستاذ عامر
1: تفضل.
2: إحنا بجامعة اليرموك تحكمنا الأنظمة والتعليمات.
1: صحيح.
2: وعمار ذكر وانت خريج جامعة اليرموك واحد خريجيك جامعة اليرموك المتميزين ولك الأثر.
1: الله يبارك فيك
2: يعني
1: يا دكتور.
2: انت على مستوى الأردن على مستوى الوطن العربي على مستوى
1: فيك.
2: العالم
1: الله يبارك
2: بالإعلام
1: فيك الله يبارك
2: وانت تعرف كيف عملية اعتماد العلامات بصير بجامعة اليرموك يا أستاذ.
1: نعم
2: عامل. الآن أنا الأخ عمار بقول يعني هو طالب درس عندنا بالدبلوم العالي لإعداد المعلمين تدريس اللغة العربية وبقول انه ترتيبه الثاني. انا بدي ابين بعض الحقائق بناء على وثائق دائره القبول والتسجيل بجامعه اليرموك.
1: نعم.
2: ترتيب عمار واخذ الترتيب هو بنفسه ترتيب عمار هو الخامس وليس الثاني. ترتيب عمار هو الخامس على الدبلوم العالي لاعداد المعلمين تدريس اللغه العربيه هو ترتيبه الخامس وليس الثاني.
1: طيب.
2: الآن إحنا في عندنا مبعوثين على حساب وزارة التربية والتعليم

0: لغايات التعيين أو المنتهي بالتعيين. وفي عندنا من يدرسون على النفقة الخاصة. كمجموع ترتيبه الخامس، كفصل على النفقة الخاصة ترتيبه الثاني. عمار بيحكي إنه راجع عمادة الكلية، ونعمادة الكلية بلغته إنه ترتيبه الأول. أنا عمار ما راجعني ولم يتم إبلاغه بأنه ترتيبه الأول، ولا يستطيع أحد أن يبلغ عمار بأنه ترتيبه الأول أو الثاني أو الثالث إلا بعد صدور النتائج بصورة نهائية، وأنت تعلم ذلك يا أستاذ عامر. الآن نحن نتعامل مع وثائق رسمية، والوثائق الرسمية اللي حصل عليها عمار حصل عليها بعد صدور قرار مجلس العمدة. الآن بعد صدور قرار مجلس العمدة حصل على الوثائق اللي بتثبت أنه ترتيبه الخامس على الدبلوم العالي لإعداد المعلمين تدريس اللغة العربية، لكن ترتيبه الثاني على النفقة الخاصة وليس على الدفعة. الآن أستاذ عامر، إحنا بيحكي إنه في لجنة تحقيق، راجعني أنا عمار استقبلته، راجعني بداية أو يعني بالربع الأول من الشهر السابع، أبلغني إنه في عنده مظلمة، حكيت له إنه المظلمة انتهى وقت الاعتراض على العلامات، وأنت بتعرف أستاذ عامر إنه بعد اعتماد العلامات بثلاث أيام يستطيع أي طالب أن يقدم اعتراض على علامته. الآن النظام المعتمد في كل الجامعات ومنها جامعة اليرموك، أنا في عندي علامة مد وفي عندي أعمال وعلامة أعمال مشاركة، لم يتقدم وتم الانتهاء من رصد هذه العلامات بأربعة ستة، ولم يتقدم عمار بأي اعتراض على أي علامة من هذه العلامات. تمام؟
1: تمام.
0: بعد امتحان الفاينل وبعد رصد علامات النهائي ب 22/6 أو 23/6 بالضبط، لم يتقدم عمار بأي اعتراض رسمي على علامته، وإنما تقدم عمار بعد الانتهاء من الاعتراضات ب 15 يوم وبعد صدور قرار مجلس العمدة، جاء إلى مكتبي أو حضر إلى مكتبي لتقديم اعتراض شفوي، وأبلغته أن فترة الاعتراض قد انتهت. ذهب إلى نائب الرئيس الأستاذ دكتور أمجد الناصر وتم الاعتراض بصورة شفوية، وتم بحث الأمور والتحقق من علامات عمار بصورة دقيقة جدا، تحقق وليس تحقيق، ولم تشكل لجنة تحقيق كما يدعي عمار، ويدعي عمار أنه
1: اللجنة التي شكلت تحقق. دكتور
0: تحقق وليس تحقيق.
1: مفهوم
0: أستاذ عابر.
1: مفهوم دكتور.
0: نحن أحضرنا كمان، تم التواصل مع المركز الحاسب، وبيبين بمركز الحاسب إذا تم تغيير أي حركة من قبل أي مدرس. لم يتم تغيير أي حركة من قبل أي مدرس، لأنه إحنا نلتزم بالأنظمة والتعليمات أستاذ عامر. وأنت تعلم أنه جامعة اليرموك ومدرسي جامعة اليرموك خير من يلتزمون بالأنظمة والتعليمات. تفضل.
1: طيب عمار، هاي الدكتور هاني يقول ما قال، وتم تشكيل لجنة التحقق وتحققوا من العلامات، وأنت الخامس على الدفعة والثاني على النفقة الخاصة.
2: جميل.
1: هذا ما تفضل به الدكتور هاني يعني، وتحدث بتفاصيل للأمانة. تفضل.
2: نعم. أنا بالبداية أنا أجيت بالربع الأول من شهر سبعة، لأنه كدكاترة كانوا درسونا يحكوا لنا ما بتقدر تعترف أو تعرف ترتيبك إلا عند إصدار الشهادات.
1: صحيح. بيعطوك ثلاث أيام، بيعطوك ثلاث أيام، بيعطوك وقت بس تصدر الشهادة تأخذ علاماتك. بعطيك وقت يعني، صح ولا لا؟ بقول لك الآن
0: مكانك. أستاذ عامر.
1: تفضل دكتور.
0: أوضح شغلة.
1: تفضل دكتور.
0: الآن الاعتراض يكون بعد اعتماد العلامة ب 22/6. معه يقدم أو 23/6
1: كم يوم معه؟
0: بعديها بثلاث أيام يقدم اعتراض، ويجب أن يكون الاعتراض على مساق أو مساقين أو ثلاث مساقات اللي هن الموجودات، أو على أربع مساقات اللي كان موجودات بالفصل الثاني. بده يعترض على أي مساق من المساقات على علاماته، إحنا كنا جاهزين نراجع حسب تعليمات جامعة اليرموك، حسب تعليمات بالجامعة كلها، وأنت تعلم بذلك.
1: ماشي يا دكتور. أنا فاهم قصدك دكتور، شو بتقوله، بعرف هذا النظام بشكل جيد، بس إذا تكرم الدكتور اسمع عمار معنا كمان. تفضل يا عمار.
0: تفضل.
2: طيب أنا كطالب أنا كيف بدي أجي أعترض على ترتيبي وأنا ما بعرف كم ترتيبي؟ أنا حسب حكي الدكاترة أنا الأول، وأنا الظاهر من بين كل الطلاب في قسم اللغة العربية.
1: أسا عمار عمار عمار عمار
2: أستاذ عامر لو سمحت،
1: أنا معك بس الظاهر شيء، الظاهر شيء والعلامة شيء، صح ولا غلط؟
2: على عيني وراسي. على عيني وراسي أنا أتفق بذلك وبشدة. ولكن أنا كيف بدي أعترض على أمر يتضح أنه أنا الأعلى؟ أنا كيف بدي أعترض؟ خلص إذا هم كجامعة وكدكاترة أقنعونا، ما إلك علاقة بطالب الابتعاث. أنا كنت أعرف عن طالبة وطالبتين أعلى مني بذلك، أنا مسلم الأمر لأنه طالب الابتعاث ما بيأثر على طلاب النفقة الخاصة. طلاب النفقة الخاصة ما كان في حدا قريب من معدلي بالفصل الأول والثاني. أنا أنا أنا لو أنا مش وثقان 100% وأنا ما انحكالي أكثر من مرة أنه أنت صاحب المركز الأول، أنا ما براجع. أنا عدم المؤاخذة، أنا بعرف شو يعني أنت تحكي.
1: ما هو عمار بتعرف شو المشكلة؟ المشكلة أنه أنت المشكلة
2: ولا بشكل في جامعة. ولجنة التحقق بيّنت أنه أستاذ عامر، بيّنت لجنة التحقق أنه يوجد تجاوزات في التقييم. وانا الان
1: لا، حسب الدكتور قال لك ما في تجاوزات بالتقييم. تفضل. تفضل
0: اسمح لي استاذ عامر.
1: تفضل مسموع دكتور، تفضل.
0: الان انا بشكرك يعني على هالبرنامج القيم.
1: الله يبارك فيك يا دكتور
0: جدا، وانت سمعتك يعني
1: الله يحفظك يا دكتور. طيب جدا، الله يكرمك يا دكتور.
0: استاذ عامر الان الاعتراض على الترتيب وليس العلامه، انا هكذا فهمت.
1: صحيح. وأنا الآن الموضوع
0: الآن بدعي إنه هنالك لجنة تحقيق، لا يوجد لجنة تحقيق وإنما لجنة تحقق.
1: صحيح.
0: ولم يتم إبلاغ عامر من أي شخص بأن هنالك تجاوز في التقييم، وأنا ورئاسة الجامعة لن نسمح بأي تجاوز بالتقييم لأي زميل. نحن على مبدأ العدالة وعلى مبدأ الشفافية، بالعكس نستقبل كل الملاحظات.
1: نعم.
0: أي طالب، وأتحدى إذا طالب فات عندي على المكتب ولم أستقبله ولم أستقبل أي ملاحظة إله، وهذا يعني بإمكانك أنك تسأل عامر كمان على البث. أنا كنت أستقبل كل طلاب الدبلوم، بالعكس كنت أتابع كل طلاب الدبلوم. لماذا لم يأتي في الوقت المحدد ويعترض على علامته؟ الآن الاعتراض على الترتيب لم يعترض على مساق معين أو على علامة مساق معين. الآن بيحكي إنه الدكاترة بلغوني، نحن لا نتعامل مع كلام دكاترة يا أستاذ عامر. الآن إذا بتسمح لي أوضح شغلة كمان.
1: طبعا تفضل تفضل.
0: الآن عندي ثلاث شعب للدبلوم، ثلاث شعب، عندي 81 طالب دبلوم عالي لأعداد المعلمين في تدريس اللغة العربية، ثلاث شعب لا أحد يعلم عن الشعب الأخرى، وفي عندي مساق اختياري كمان هذا لا يدرس من قبل مدربين معلمين بالدبلوم. هذا المساق يدرس أونلاين ويتم امتحانات ويتم تقديم الامتحانات بطريقة محوسبة وتنقل من دائرة القبول والتسجيل مباشرة إلى الموقع. فلذلك هون إحنا كيف تم إبلاغه من قبل الدكاترة الذين قاموا بتدريسه بأنه الأول، وهنالك شعب أخرى وهنالك مساق اختياري آخر لا يستطيع أحد أن يعلم بالعلامة، حتى العميد الكلية أو الرئيس إلا بعد اعتماد العلامة.
1: شكرا لك دكتور.
0: كيف يعلم أو كيف تم إبلاغه بأنه هو الأول وهنالك مساقات يعني اختيارية لا يستطيع أحد أن يعرف هذه العلامة؟ أنا يعني أستغرب من هذا الكلام، وأستغرب وإن كان تم إبلاغه من قبل شخص معين. هذا لا يعني نحن بجامعة يرموك نحن نتعامل مع وثائق رسمية.
1: نعم.
0: لا نتعامل
1: مفهوم
0: مع كلام شفوي.
1: مفهوم مفهوم.
0: وهو يعبر عن شخصية من قام بإبلاغه يا أستاذ عامر.
1: مفهوم يا دكتور، مفهوم مفهوم. شكرا جزيلا لك دكتور هاني عبيدات.
0: يعني
1: شكرا.
0: إحنا يعني نسير ضمن أنظمة وتعليمات ناظمة.
1: نعم.
0: والكل يعني يلتزم بها.
1: شكرا جزيلا دكتور هاني عبيدات عميد كل التربية جامعة اليرموك. شكرا لأخونا عمار، شكرا، لأنه ما رح أقدر أحل هذه المشكلة للأمانة، لأن الدكتور يتحدث بلجنة تحقق قامت بها الجامعة، وأخونا عمار يتحدث بإبلاغه من أحد الأساتذة، وهو كما قال كان الظاهر بأنه الأول على هذه الدفعة على النفقة الخاصة، وصار الثاني أو الخامس على الدفعة بشكل كامل. يعني تعود هذا الموضوع إلى الجامعة وإلى العمادة وما تفضل به الدكتور هاني من قوانين وأنظمة داخل الجامعة، وبالتالي حق أيضا لأي طالب أنه يعترض على العلامة لكن في وقت محدد بعد صدور العلامات.
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
6: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان، وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة، شفافة، وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا وبتسمع
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم،
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس
3: بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة، وأستمر باستقبال اتصالاتكم. ومعاي بلال،
1: صباحك خير.
0: سكر يا بلال.
1: الله يسعد صباحك سيدي، كيف حالك؟
0: صباحك، هلا وهلا والله. هلا يا أخوي،
1: الله يعطيك الصحة والعافية.
0: وإياك يا رب يا أخوي.
1: الله يسعدك. أنا ما بدي أطيل عليك، أنا موضوعي يعني اشتريت موبايل قبل تقريبا 8 شهور.
0: أها.
1: تليفون طبعا يعني بالنسبة لنا الأردنيين والله غالي شوي.
0: آيفون يعني شكلك جايب.
1: فأول ما اشتريت التليفون أعطوني مواصفات، وأول مواصفة قالوا لي عنها إنه والله يا عمي ضد المي.
0: أيوة.
1: والله مشينا فيه يعني، بعديه قبل أسبوع تقريبا أو أقل بطل يشحن التليفون. راجعنا الكفالة بكل هدوء بكل أدب بكل احترام، قلنا لهم يا عمي التليفون بطل يشحن، هذا الجهاز تحت الكفالة. استقبلونا استقبال العظماء بهالأسلوب.
0: قديش دفعت حقه؟ قديش دفعت حقه التليفون؟
1: قديش
0: حقه؟
1: تليفون حقه 320 دينار.
0: كويس ماشي،
1: وماركة يعني معروفة في البلد يعني
0: ماشي.
1: يعني المهم يعني اجينا عليهم استقبلونا استقبال العظماء وقالوا لنا يا عمي التليفون نعم في مشكلة بقاعدة الشحن.
0: كويس.
1: قالوا لنا حط التليفون بنرجع لك خلال 24 ساعة. حكوا معنا تليفون ونقول يا عمي هذا بكلفك 38 دينار. قلنا لهم يا عمي انتوا حكيتوا لنا انه
0: تحت الكفالة.
1: نعم.
0: ايوه.
1: فصار نقاش بيني وبين الأخ اللي على المسؤول الصياني، بقول له طيب يا أخوي أنت طب شو مشكلته يعني، شو المشكلة؟ الشاحن منكو وسلك الشاحن منكو، طب وين الخلل يعني؟ الخلل منكو أنتو يعني من الموضوع. وإنه بحكي لي لا تليفونك بعد الفحص وال يعني باللغتهم الفحص والتمحيص والأمور هاي وجدنا فيه رطوبة.
0: أيوة.
1: قلنا لهم طيب كيف اكتشفتوا هذا موضوع رطوبة؟ يعني خلينا يعني زودونا بهالعلم هذا، خلينا نتعلم يعني.
0: صحيح.
1: فبقول لي لا هذا انت داخل فيه على مكان شكله فيه بخار ومكان فيه كذا. قلت له والله الأردني يا صديقي العزيز دائما فوت التليفون معاه على الحمام. يعني مثلنا مثل اي غير. فمو جهاز محمي من من من المي. والله آخر إشي يعني أنت تعرف التليفون عمر بيك يعني ضروري. يعني بدي أخلص يعني.
0: صحيح.
1: دفعوني طبعا 31 دينار، سووا لي خصم، وقول لكم خصم أنتوا أبناء الجنوب.
0: أيوة.
1: منحة.
0: أيوة.
1: من هذه الشركة وسلامتك والله. فأنا حاب نقول لك الملاحظة هذه، إن المواطن يعني بصل لمرحلة يعني في حال غبن، يعني في حالة غبن في هذا الموضوع.
0: انت مش على السبع ليرات على 30 ليرة بقدر ما هو انه الواحد بحس انضحك عليه. مزبوط.
1: نعم. نعم. انا مش عليها لا، يعني هو بيحكي لي بإشي انا يعني اجهل هذا الموضوع. يعني بيحكي معاي إشي بيعطيني مواصفات، بقول له طيب يعني سؤال، لو نزلت فيه في بركة سباحة انت بتقول لي محمي من المي، لو نزل فيه في بركة سباحة وسبحت، قال لي ما بصير إشي عليه. قلت طيب قاعدة الشحن مش جزء من التليفون؟
0: ما هو أقول لك شغلة بلال، أبو إيش أنت؟
1: أنا أبو عبد الله.
0: أبو عبد الله اللي بقول لك شو اسمه ضد المي وضد الكسر، ولا ترد على هالسوالف، ولا ترد على هالسوالف. والله مرة واحد لقاني بهالطريق هذول جماعة اللي بيبيعوا عسل. مرحبا. نعم. جار أبو واحد لقاني بالطريق من جماعة العسل. مرحبا يا جارك. قلت أهلا وسهلا. قال أنا جارك ابن أبو خالد. قلت مين أبو خالد؟ قال زين أبو خالد ساكن العمارة. قلت زين أبو خالد؟ ما فيش أبو خالد. عادك أنا والله ما بعرف تري بعمان، والله ما عاد بعرف عادة للأسف يعني. قال لي اسمع. قلت نعم. قال لي معي عسلات. طيبة. قال لي هذولا يعني تازة. قال أبوي قال لي بتمر على الجيران، أول إشي الجيران نبي وصانا بالجار، وبتبيعهم الكيلو 15. قلت والله كثر خير أبوك، يعني طعمة هاي؟ قال لي طعمة. قلت أنا بعرف الطعمة ببلاش، مش ب15 ليرة. قال لي لو إنك جار عزيز علينا ودائما بوصي عليك. قلت عارف اسمي؟ قال لي لا والله ما نعرف. قلت كيف أبوك بوصي علي وانت مش عارف اسمي ولا عارفني ولا كذا؟ قال لي لك ب10. قلت والله يا أخوي ما. قال لي ذوكن بس. قلت والله يا أخوي ما بدي، لا تصير هاي لقمة الزقوم بكرة انت كرفت على جهنم عشان لحسة عسل بلا مؤاخذة. قال لي اقول لك نعم. قال لي والله من وجهك طيب وابن حلال. ها شو؟ قال لي خذ الاثنين ب15. بالله عليك لما يجي عليه واحد يقول لي اثنين ب15 اشتري 2 كيلو سكر ب15 ليره ليش يعني؟ حاط عليه النكهه زي هذا انه التلفون ضد المي وضد الكسر. اخر شيء انت تقول له بحكي لحاله بيشحن لحاله. يتقوا الله بهالناس يا زلمه، بيستغلوا عاطفه الناس وطيبتها كمان. محمود يا محمود.
2: أهلا صباح الخير.
0: يسعد صباحك.
2: كيف الحال؟ شو
0: يطول عمرك يعافي عمرك خيو.
2: يا عزيزي بدي اعتبرها صرخه مواطن من اعماق قلبه.
0: تفضل
2: سيدي. وسيدك الله.
0: سيدي وسيدك الله.
2: الموضوع ما فيه، في شركه في عمان تدعي انها تعطي قروض.
0: اها
2: بتعرف على السوشيال ميديا زوجتي بتقلب ومن الحكي زي هيك، بتظهر حالها وبتروح عليهم على الشركة السلام عليكم. عليكم السلام. أنا هيك بتعرف المواطن الأردني معلق بكشة.
0: صحيح.
2: عليها شوية ديون وبدها تدفعهن وبدها تخلص من البنك لأن توغلت فينا البنوك. الحمد لله بنستلم 12 ليرة وربع.
0: الله المستعان. أيوة.
2: فيا سيدنا العزيز قالت بعطوني 5000 بفك كل ديوني، بضل بقسط 1.62 دينار. حلو شوي سكير. راحت عليهم سلام عليكم وعليكم السلام. فاتت على المكتب، المكتب ما شاء الله وبنات موظفات محترمات ما شاء الله عليهم ومكتب محترم. فاتت هيك كيف انتوا كاتبين على السوشيال ميديا؟ طبعا لهم صفحه على السوشيال ميديا بجميع انواعها. تفضلي اهلا وسهلا كيفك واستقبلوها استقبال ايش مرتب وحلو وقهوه اهلا وسهلا. طبعا يا ستي احنا راح نعطيكي، طبعا ما سالوش عن شيء اول شيء، قالت لهم انا متقاضي الضمان.
0: على الهويه بتكفي شو؟
2: على الهويه. قالوا لها مش مشكله احنا بنشوف الضمان واحنا بندقق الضمان، بس هي عندك رسوم فتح ملف 50 دينار.
0: اها
2: نعطيكي 5000 طبعا مقسمينها والله البنك الاسلامي ما بيدفع عليه.
0: ايوه
2: 62 دينار القسط.
0: ايوه
2: 62 دينار القسط والمرابح طول الفتره هاي 1250 دينار.
0: ده كم سنه
2: هاي؟ ال 11 12 سنه يعني بتكون
0: ال 12 سنه والمرابح بال 12 سنه 1200 دينار.
2: 1250 دينار هذول ال 12 سنه رسوم. أيوة. القرض. احنا وسطاء وفي شركات تونا هي المانحه.
0: بدهم يخففوا عن هالناس.
2: بدهم يخففوا عن الناس. بدروش انه شحدناهم شحد، بدروش انه اقسم بالله العظيم يا سيد عامر، اقسم بالله العظيم المره طبلتنا على المصريات بتياه. هاي اول شغله.
0: صادق. ايوه
2: ثاني
0: كمل.
2: ثاني شغله فاتت فتحت المعامله، دفعت ال 50 دينار وفتحت المعامله. بعد بغيبه 4 ايام بحكوا معها مرحبا كيف شو اخبارك الله يعطيك العافيه. أمورك تمام وقربك توافق عليه وتعالي عندنا على المكتب بس جيبي معك 250 دينار هذول للشركة أنت تعرفي. احنا وسطاء. تسحب حالك تأخذ 250 دينار من مرة من هالنسوان اللي بالحارة وبتروح الموت حصلت طبعا وراحت عليهم. أعطت هال 250 دينار وقالوا لها بكرة هاي اسم طبعا الاسم حاطينه ثنائي لا رقم تلفون ولا شيء حاطين ثنائي اسم ثنائي لواحد يعني انه هذا المندوب تبع البنك عشان يحكي معها تلفون ويقول لها وين يسلمها المصريات.
0: ايوه
2: بتروح المساله بتغيب لها تعرف اللي بده شغله زي هيك يكون على نار بالسبب انتظر بكره بعد بكره بده يتصلوا فيه.
0: صحيح.
2: وهذا اسم المحصل كمان عطيته ولا تنسيناش لانه ان احنا كمان 250 بعد القرض. قالت لهم ماشي مش مشكله. المهم يا سيدنا العزيز بتجيب يومين ثلاثه اربعه تضرب عليهم بردوش على التليفون بعد 10 تلفونات.
0: ايوه
2: بترد على التليفون واحد ما بعرف يعني مسمي حالها من عيله عريقه بالاردن. فبتيجي عيلتي بتقول لها طيب شو صار بموضوعي انا عشان قلت لي بكره بعد بكره بسلموك القرض.
0: انتوا هيك دافعين 300 ليره 50 ليره فتح ملف و250 ليره للوساطه.
2: مظبوط.
0: كويس. ايوه
2: والله اسف يا ستي والله اسف بعتذر منك كثير وكذا ومن الحكي زي هيك بس قرضك مطلوب عليه شكات.
0: ايوه
2: مطلوب هم عارفين الشعب الأردني محروس للشكات، أنت بتعرف هذه الشكات بده يكون هو اللي معاه شكات شكات بنكية. طب يا ستي كيف شكات بنكية؟ أنت ما قلتي. قالت هذا لجاك، هذا لجاك. والله هيك الشركة المانحة. طب أعطيني اسم الشركة المانحة. لا ما بنقدر، ما بنقدر نعطيك اسم الشركة المانحة. طيب أوكي، على راسي من فوق تكرم عيونك. طب منين أجيب شكات؟ أنا ما عندي شكات.
0: كويس
2: الحمد لله رب العالمين، أنا بحمد ربي إنه مرتي ما معها شكات.
0: ولا دفعتنا
2: يا سيد عامر؟ أنا بحكيش عشان 300 ليرة بس، هلا موقعينها على أوراق عندهم. أنا ما بعرف شو الأوراق اللي موقع عندهم.
0: راجعتهم؟ راجعتهم؟
2: أنا ما عيش خبر بالسولافي كلها غير قبل يومين طبعا. هذا
0: لحظة شوي، لحظة محمود أربعة. محمود راجعتهم؟
2: هلا حكيت معهم تلفون أول شيء علشان استفسر، قلت لهم انا متقاعد عسكري.
0: ايوه
2: ما حط تليفون يعني ما تعرفوني ايش هم، متقاعد عسكري وهيك هيك، وشفت ان على السوشيال ميديا انكم بتعطوا قروض وكذا وانتم وسطاء. قالت اه والله مضبوط، اهلا وسهلا تفضل كيفك. قلت لها الحمد لله. ولا بتقول لي، قلت لها ستي بس بدي افهم شو شروط القرض عندكم علشان اكون مجهز حالي.
0: صحيح.
2: ولا بتقول لي بس هويتك قرار التقاعد. قلت لها في شكات بنكيه في ايش؟ قال كررت عليها ثلاث مرات مع مرات في شكات بنكيه عشان اكون عارف. لان انا ما بقدر احصل على شكات بنكيه. بتقولي لا لا لا ما فيها، ما فيها بس صوره هويتك والتقاعد وقرار التقاعد بس.
0: ايوه
2: قلت لها بارك الله فيك سلام. سكرت التلفون، رديت حكيت معهم مره ثانيه مع اللي كانت تعتبر حالها انها وسيطه، الوسيطه ما بين الشركه والبنك.
0: ايوه
2: اللي الشركه المانحه. حكيت معها تلفون، مرحبا كيف؟ قلت لها اول شيء بدون مشاكل، بدون اي شيء، بدون اي ازعاج، الفلوس اللي دفعتها زوجتي بدي اياهم. كيف بعرفش؟ انا زلمه 1 2 3 4 5 وبجوز بعثت لك رساله انا قبل فتره وبامكانك تقراها على الواتساب وتشوف وين كنت انا شو صار معي. وبس
0: شو قالوا
2: يا
0: لك؟
2: يا بنت الناس ولا بتقول لي على كل حال انا برتب لك موعد مع الشركه وبتيجي علشان تقعد معهم وتشوف. قلت لها ستي انا بترتبي لي موعد، تقولي لي موعد مع مين بدك، مع مين بدك اقعد يعني ترتبي لي موعد. تعال الساعه 3 في إنا في الموضوع، تعال الساعه 3 يعني الساعه 3 بكون فيش مراجعين، هم لحالهم في المكتب. فانا اتخذت اجراء، رحت على البحث الجنائي.
0: ممتاز.
2: قلت لهم يا عم القصه 1 2 3 4 5 ما ساعدوني والله سيد عام.
0: ما ساعدوك؟
2: ما ساعدوني. رحت على الجرائم الإلكترونية نفس الإشي، حكيت مع مدير الشرطة عمان، حكيت مع بحث جنائي عمان نفس القصة، ما حدا وقف معايا. قلت لهم يا جماعة الخير أنا في موعد بيني وبينهم، بس بدي تكونوا حاميني بس، ممكن هذول شركة، هذول اللي بنصب عدم المؤاخذة بخافش الله ممكن يكون مرتبين لي إشي يدعوا علي فيه. فبقول لي روح افتح. قلت له يا زلمه انا ما عيش اصل عمان، مش معي اروح افتح قضيه، اروح افتح قضيه؟ اذا قضيه عماليه عندي صار لها 2.5 وبعد ما انحكمش، ما انحكمش فيها 2.5 قضيه عماليه، تصور.
0: طيب
2: ما رايك اروح استدعي شركه زي هيك؟ وكاتبين لهم بالوصل هون تحت. شوف
0: طب محمود اسالك سؤال، اسالك سؤال
2: بدون التقصير،
0: خلنا اسالك سؤال.
2: تفضل يا سيدي.
0: لما دفعت ال 50 ليره قالوا هاي فتح ملف، مزبوط؟
2: مزبوط.
0: هاي غير مستردات صح؟
2: كاتبين غير هنا
0: غير مسترد
2: في حالة العدول والتقصير.
0: ماشي هذولا راحن. الميتين وخمسين ليرة شو الوصل اللي معك عشان الميتين وخمسين ليرة؟
2: نفس الوصل.
0: نفس الوصل؟
2: نفس الوصل ثاني، يعني وصل ثاني بس نفسه.
0: يعني باختصار أنا بفتح شركة زي هيك وبكل واحد بيجي يقدم علي بأخذ منه 300 ليرة وبقول له ما طلع الكيش.
2: أيوة. طيب. هذا الحكي الصح. فاحنا مش عارف يعني وين.
0: لا لا انا اللي عارف، انا
2: اجراء سريع،
0: انا اللي عارف. خليك تحت الهوا، خذه يا عمر، بديش احكي اسم الشركه على الهوا، خذه واحكي مع الشركه قولهم شو هذا الاجراء. واذا حابين الشركه هاي شركه تمويل من باب المهنيه، اذا هم حابين طبعا اهلا وسهلا، بكره بستقبل اتصالاتهم وبقولهم شو هو المستند القانوني اللي مشوا عليه، أخذوا من محمود اللي هو المتقاعد العسكري 300 ليرة واخر شيء قالوا له لا مالكيش قرض. إذا بدتم يستغلوا حاجة الناس شيء، وإذا بدتم يضحكوا على الناس شيء آخر. وإذا ما بيطلع لمحمود هذا القرض يعطونا بالدلائل والقرائن شو ليش محمود ما طلع له، ودور لي على كل إعلاناتهم على الفيسبوك يا عمر إذا سمحت، وإذا ما طلعوش مرخصين هذول بتحط اسم الشركة بالبند العريض وبتصح الأردنيين بتقولهم اسحوا، كله بيضحك على كله. اللي بيبيع أردني بيحتاج تلفون بيروح بيبيعه إياه بألفين ليرة وحقه بألف ليرة وحقه ميتين، واللي بيروح جماعة الربا الفاحش، واللي بيروح على أساس يشتري أثاث عشان يكيش أو لميت يعني ولميت تاي السلافة. يعني إحنا مش معقول تضل هاي سبهلة لي عقولة الواحد، أي ما بصير، ما الواحد عايف التنك عقولة الواحد والله العظيم يا زلم. يعني واحد زلم متقاعد عسكري وعليه 5000 بده يسكرن كلهن، راح دفع 300 ليرة وبده يدفع كمان 250 ليرة بعد القرض، هاي 550 ليرة في سبيل شو يعني، وما أخذش إلا إذا بيسموه استثمار على حساب الأردنيين. إذا استثمار ولا استثمار بيخوف هذا ما شاء الله تبارك الله. قالوا بداية الحلقة بنقول ليش الأردن بيروح يدور على ذهب، لا حول ولا قوة.

ألتقيكم غدا إن شاء الله، فإلى حينه سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ألتقيكم غدا إن شاء الله في ذات التوقيت، فإلى حينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله يا عمر تبعث الفيديو هذا للبنك المركزي كمان إذا سمحت. سلام.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100%، حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: 0 6 5 800 700.
6: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 0 6 5 800 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
7: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
8: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة، ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 0783508323 و0799 73 79 98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
9: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.

0: العاشرة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.
3: كوكوكو.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة تجلي الدفعة 31 من أطفال قطاع غزة المرضى لتلقي العلاج في الأردن. مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية. هيئة بحرية بريطانية تقول إن سفينة تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول أثناء مغادرتها مضيق هرمز. وكالة رويترز تقول إن حركة عبور السفن من مضيق هرمز لا تزال بطيئة، وبيانات أولية تظهر مرور 6 سفن فقط أمس. ترامب يقول إنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا ولن تمتلكه أبدا. حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا ترتفع إلى أكثر من 6400 قتيل. طقس صيفي معتدل والحرارة تميل للارتفاع في الأيام المقبلة.
3: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
5: زمان كان الكهف والمغارة دار،
6: وبيت الشعر دار.
5: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من اسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.
7: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

وبنقول يا صباح الخير ويا صباح النور ويا صباح الفل والياسمين، يا صباح كل إشي حلو لكل حد عم بسمعنا ولكل حد عم بتابعنا. يسعد صباحكم. يوم بلشنا معكم بمشوار جديد من الساعة 10 لحتى الساعة 12، لهيك خلينا نكون لزاز ولطاف وتشاركوني بالموضوع الخطير لليوم. اسمعوا معنا.

إيدها وأرجعها على البيت عشان ما تكبر المشكلة وما تصير في بينهم مشاكل. فيوم تيجي بنتي عندي بتحكي أنا ما رح أرجع. هاي المرة أصريت عليها وبعد 3 أيام منها ترجع وفعلا أقنعتها ووديتها، وصدفة إنها سبقتني وراحت قبلي. رنت الجرس، أنا لسه مو واصل باب البيت، فبحكم العمر يعني هو حدا كبير بالعمر فلسه بيطلع الدرج فطول لوصل باب البيت. هو لسه مش واصل، بحكي زوجها بيفتح الباب وبحكي لها هاي أبوك رجعك زي كل مرة لأنه مش عارف يصرف عليكي. بكمل وبحكي هذا الزلمة، مسكت إيد بنتي وحكيت لها هذا لا بدي أرجعك لزوجك ولا بدك إياه، أنا كنت بأدرك وبرجع وكنت بأدرك وبأدرك وبرجع لك بنتي عشان ما تكبر المشاكل، وأنا قادر أصرف على بنتي وبنتك اللي هي الحفيدة. بحكي إنه هون هي ما ندمت وتعلمت بنتي لما إنها بدها تحرد أو تترك بيتها حتى لو هي غلطانة مستحيل أرجعها لبيت زوجها غير بس هو يجي يعتذر وأكون واقف معها حتى بالغلط. وبنتي اتطلقت وضلت عندي ورزقتي على رزقتها ورزقت بنتها، وبعد سنين اجاها ابن الحلال وبس زعلت منه ما رجعتها، ما كملت نص يوم عندي ولا هو جاي بحكي لها البيت مو حلو بدونك، وهون انا اطمنت على بنتي. فسؤال اليوم لكم يا جماعه بعد ما سمعنا هاي القصه، لو بنتك رجعت يوم من الايام زعلانه من زوجها وعليها غلط، اوكي هي عليها غلط ناش نحكي مش غلطة، أو ممكن ما يكون عليها غلط حسب، بس لو رجعت وزحردانة هل أنت بتقعد تفهم منها وبتقعد عندك بالبيت لا يراضيها ولا بترجعها على بيتها؟ اليوم بدي أسمع كل مشاركاتكم على 0784 6 3 1.

إذا إحنا ممكن نسمع كثير قصص زي هيك، يعني هاي مش أول قصة بنسمعها، إنه بنت بتحرد من زوجها بتروح على بيت أهلها، أبوها بيرجعها على البيت بحكم إنه البنت ممكن مش كل إشي بتحكي لأهلها. يعني في كتير قصص فعلا بتصير وبتضايق، بس بدهاش تحكي كل شيء لأبوها، بس بنفس الوقت مش حابة تضل. فكرة إنه غلط كبير كتير إنه الأب كل ما بنته تحرد وكل ما بنته تزعل يرجعها، غير عمين الحق مين غلطان مين مش غلطان، هاي فكرة تانية فكرة أخرى. بس أنا فكرتي إنه طب أنت ما بتعرف إيش صاير معها بالبيت، أنت ما بتعرف كم مشكلة عندها، ممكن هي مو حابة تجرحك، مو حابة تضايقك، مو حابة توترك، خصوصاً إنه أغلب الأبهات كبار بالعمر، فالبنت بتخاف تحكي له والله يا بابا ضربني، والله يا بابا بضلوا يسب علي، والله يا بابا لا سمح الله تصرفاته مش منيحة بالبيت بيعمل بيسوي، فهي بتختصر وما بتحكي هذا الحكي. كتير سمعت قصص فعلاً الرجل بطل يحترم زوجته لسبب إنه دائماً كل ما تروح عند أبوها أبوها بيرجعها، لا في جاهة ولا في إشي ولا بيعتذر منها ولا حتى بتغلب إنه ليرجع مرته. وهي الشغلة لحالها يا جماعة دمار. أنا مش بحكي لازم نغلب الزلام ونتعبهم وييجوا هيك، بس الفكرة إنه لازم الرجل لما يغلط مع زوجته يعرف شو غلطته ويعرف إنه هو لازم يصالحها ويصالح أهلها ويحاول يرجعها. مش هيك الشغلة، يلا زعلتك بتروحي وبترجعي لي زي كأنه هي عم تعطيه هو أصلاً فترة نقاهة. فالفكرة ما بعرف يا جماعة مختلفة من شخص لشخص، عشان هيك أنا عم بسألكم إذا إجت بنتك بترجعها ولا لا. إبراهيم أنت شو رأيك؟ ترجعها؟ ها إبراهيم ما بيرجعها يا عمي، بيخليها وبروح بضرب زوجها أنا بعرف.

بعدين يا جماعة أحلى إشي بالمرأة المتزوجة أول ما تحرد من زوجها بتاخد معها الذهب احتياط، يعني زي كان متزوجة حرامي، يعني إذا بتطلع من عنده بده ياخد ذهبات ويبيعهم. حتى إما بتسألها أول سؤال بتسألها يا جبتي ذهبك معك احتياط، يعني يصير ما يصير. فهي لحالها دليل على عدم الأمان الموجود في البيت، ولا لا ما بعرف إذا عمرها صارت معكم، أنا هيك بسمع القصص يعني فهم بالآخر. يعني بنقدر نحكي هو حقها، طبعا هو حقها وما حد بلومها ومليون بالمية، بس ممكن هي حابة تكون حذرة، مش لأنه هو حرامي بس خايفة مثلا يعصب يتضايق يخبيهم ينخنق منها يقرر يبيعهم. يعني واحد ما بعرف إيش بصير الحب الحقيقي قلت لي آه.

في كمان في كمان قصة بحكي واحدة من إخواتي إجت عندي على البيت بتبكي وبتشتكي، وصادف الموضوع وجود أخوي الكبير في البيت، فبلشت تحكي إنه زوجها بيعملهم غلط، وبلشت تحكي إنه هو بيسب على أهلها وبيشتم أهلها، وإنه هو أصله مش ولا بد، وغير هيك حكت إنه هو بيحكي لها كلام مستفز حتى يستفزها أكتر. المهم فهون قررت إنها هي إيش تستفزنا حتى نثأر لشرف العائلة الذي أهانه زوجها. أوكي طبعا بحولكم من عربي فصحى العربي عادي كمان ترانسليت. أوكي فكل الحاضرين عصبوا بشدة على اللي بتقوله وعلى إهانة زوجها، وقرروا ياخدوا الثأر لكرامة العائلة المهدورة، وبدوا يعيروا زوجها بالأصل، يعيروا بأصله وبنسبه وبأخلاقه، فظهرت مساوئه بصورة مفاجئة بعد ما كان نسبه وأخلاقه ما في منهم طول هاي السنوات. أوكي؟ كانت ردة فعل أخوه مختلفة. من الغرابة أنه بهداك اليوم كان حدا كتير حكيم، وكان حدا كتير فصح، وكان كتير رايق، وإجا عنا كلاتنا قام ببلش بدور على عصاي بالبيت، بعدين وقف وتوجه لوين؟ بالعصاية لأختي. كان بيشير بهاي العصاية لأختي وبطلب منها أنها تطلع من البيت، وأجبرها بالقوة على الذهاب معه لبيت زوجها. هذا المشهد كان نادر، أنه كيف إحنا كنا بدنا نعمل مشاكل وإنت بتحكي لها روحي على بيت زوجك. فتح صهره الباب وفوجئ انه اخوها معه اخ معه ومرته معه. شو صار؟ اول اشي اول ما فتح بلش يرحب فيهم وهلل وبين عليه الخجل، بعدين وراح توجه لعند اخته وصار يحكي لها ادخل البيت وجهز الضيافة المناسبة لاخوك. ومن يومها ما سمع انه اخته تركت بيت زوجها. طول الطريق هم رايحين لعند بيت الزوج او بيت زوجها بتحكي انه انا كان اخوي مو موقف الحكي عني، بضل يحكي عنه بأنبها على فعلتها، بقولها انه بالنهايه معروفه، فرح تحط العيله بوضع محرج ورح يشدوا عليهم الثأر. بس الايام اذا كانت هي رايقه رح تخليها اكثر ليونه ورح تندم على اللي فعلته. المهم لما عادت على البيت بلش الكل يلوموه على تصرفه، ويقولوا انه هذا رح يخلي زوجها يتمادوا اكثر ورح يهين العيله اكثر ورح يضايقنا اكثر. بس اكتشفت بعدين لما هي قعدت إنه قد تخرج المرأة من بيت زوجها وتذهب إلى بيت أبيها عند حدوث خلاف معه، وقد يكون الخلاف تافها لا يستوجب فضحه أمام الأهل والأقارب، لكن المرأة تلجأ إلى هذه الطريقة كوسيلة ضغط وابتزاز للحصول على ميزات أكثر أو معاقبة الزوج. رجوع هاي المرأة كانت أساس إنه الزوج يرضخ. بس بعد كل هاي القصص وبعد ما حردت واكتشفت إنه لما صارت مشكلة عندهم بالبيت كان في موجود أخوها الكبير وزوجها، فصار مشكلة بين إخوانها، أول واحد اتخبط وراه هو زوجها. فهون كانت تمثيلية ما بين إخوانها، قالوا لها شفتي أنه أنت لما بدها تصير مشكلة ولما بدك تدوري على أمان ولما تصير مصيبة أول واحد بتخبي وراه هو زوجك. فهذا أكبر دليل يا جماعة أنه بمجتمعاتنا العربية لما المرأة بس تلملم شوية أغراض إلها وتلملم أواعي وتطلع من بيت زوجها وتروح لبيت أهلها بتشكي وبتبكي، بتكون الأسرة أول إشي فازت بأحد أفرادها، هذا أول إشي. وتاني إشي ما بتكون بس بدها تترك ولا بتكون بدها تبعد ولا الطلاق، ممكن هي بس هيك عم بتحاول تعلم درس إنه في أزواج صراحة أنا ما بزبط معهم غير هذا الأسلوب. فلما بدنا نجي على واقع الأمر إنه أحياناً المرأة بتكون مو عارفة تعبر أو مو عارفة تتصرف، ممكن تصرفاتها بتكون، في ناس بتحرد على أشياء كتير مش مهمة. يعني أنا برأيي لما توصل لمرحلة إنه الأهل يعرفوا بالموضوع وتوصل لمرحلة حرد لازم يكون الموضوع كبير يا جماعة لا سمح الله. أما مش أنا قلت له اشتري لي سندويشة ما اشتري لي سندويشة أروح أحرد عند أهلي، ولا أنا قلت له بدي أطلع عن صاحبيتي وما طلعني عن صاحبيتي أحرد عند أهلي، ولا يعني هاي القصص المضحكة اللي أنت أصلا بس تحرد عند أهلك راح يبهدروكي ويرجعوكي لزوجك. فهاي أول خط الغلط، وهيك أنت فتحتي حالك باب. ليش أنا بحكي لكم هاي الشغلة؟ يعني نعتبر أنه المرأة زوجها خانها، المرأة زوجها خانها. أول شغلة مثلا بتشوف تليفونه، إذا راجعته بالتليفون وضلت عنده بالبيت رح يشوف ردة فعلها كتير رايقة أو هادية، فرح يبطل يخاف من ردة فعلها أنه أنا هيني خنتها وهي بتحكي لي ليش عملت، بضل عيد الكرة هاد إذا ما أخذت موقف وراحت عبيت أهلها وعملت مصيبة وحردت. أوكي نفس المبدأ هذا الموضوع، لما أنا أكتر من الحرد والزعل وكل ما يزعلني أحرد عند أهلي سواء رحت ولا رجعت هصير بالنسبة له زي كأنها زيارة، فحيبطل يفرق معه. فخلي لزعلكم قيمة ولحردكم قيمة ولصدقكم قيمة، كيما هذا بالهندي أستاذ، لكل شيء خليهما ولا لا يا إبراهيم حارس اليوم انت شو مجال. خلينا يا جماعة هيك نطلع مع بعض فاصل نرجع لكم ما بعد الفاصل.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك، ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية في برنامج الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف 11 وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف 10 على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
2: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلجينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن، الاختيار واضح. أميلشنات ناشونال.
3: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك أند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك أند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية. لينك أند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك أند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك أند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك أند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك أند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك كانتكو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
5: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
6: البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

رجعنا لكم هيك بعد هالفاصل الصغير الخفيف اللطيف، وأكيد لسه مكملين معكم. يعني ممكن خلال هذا الفاصل خطرت على بالي كتير أفكار، ولكن في فكرة وأنا بصراحة أنا مقتنعة فيها 100%، أنه إذا بتتذكروا أيام زمان، يعني أو حسب ما كانت أمي تحكي لي، أنه زمان كانت المرأة لما تزعل من زوجها، الست لما تزعل من زوجها شو بتعمل؟ بتصير تحاول تناقشه، بتقعد معه في البيت، بتقول له شو بدنا نعمل، كيف بدنا نصلح، بتحاول قد ما بتقدر تحاول تصلح بالبيت بدون ما تطلع رجلها من باب البيت. يعني كانت تخلي خيار الأهل آخر خيار، وهذا يعتبر خيار مستحيل كمان، لأنه بالنسبة لها صعبة طلعتها من بيتها، لا من بيت زوجها لبيتها. وكانت دائما تحكي لا أنا بدي أحل. هلأ من جديد صار الموضوع مختلف يا جماعة، صارت البنت أي مشكلة وأي قصة بتصير معها شو ما كانت حجمها، سواء كان صغير كتير ومش مهم أو كان كبير، وأنا بالحالات الكبيرة دائما بحكي لازم يكون في وجود للأهل إذا وصل الموضوع للطلاق، كانت تروح عند أهلها. فالفكرة إنه الأهل يا جماعة ما بينسوا، وأغلب حالات الطلاق هلأ إذا بتروح على المحاكم وبتسألوا بتكون بسبب تدخلات الأهل، تدخلات البيئة، تدخلات الأصحاب، تدخلات الناس، تعباية الراس اللي بتصير إنه لا والله أنا لو مكانك ما بوافق وما برضى، أو أنا لو مكانك ما برجعها. هاي المشاكل بيكونوا التنين كتير بحبوا بعض وبيموتوا على بعض وما إلهم غير بعض، وصارت بينهم هالمشكلة صغيرة كبرت بسبب هذا وهذاك بتدخل وخربت الدنيا. أنا ما عم بحكي هون إنه إذا بنتك إجتك رجعها على بيت زوجها، ولا عم بحكي إنه أنت تتحملي كل إشي عشان زوجك، لا أنا عم بحكي إنه الحياة الزوجية فيها مشاكل، فيها قصص صعبة، فيها نزاعات غريبة بينك وبينه، بس أنا قصدي إنه مش كل مشكلة بتصير أنا لازم أروح عند أهلي، مش كل قصة بتصير بيني وبينه أنا بروح عند أهلي. في كتير أشياء يا جماعة بتنحل بالتفاهم، في كتير أشياء بتنحل بعقاب جوا البيت عادي، أنت بتقدر تعملي كل العقاب اللي براسك جوا بيتك، ما في داعي أنا كل شوي أحرد، لأنه حتى حردك ببطل إله قيمة. فهل أنتوا معي بهذا الحكي؟ يعني هل زمان كانوا الستات يحردوا زي هلأ ولا لأ؟

0: وكمان شغلة هيك إذا بدنا نحكي فيها بشكل شخصي عن هذا الموضوع، قديش إحنا يا جماعة سمعنا قصص على هاد، أكيد كلياتكم صار بينكم والله حردت والله هاد حرد والله والله والله. بس أنا سمعت قصة صراحة كتير غريبة، والقصة هاي إنه في وحدة مرة تخانقت مع زوجها، بس الخناقة كانت عادية، إنه هو مش إنه عادية، هو صار بينهم شتائم، بس هم بحكم إنه هم ما عمره صار بينهم شتيمة، يعني هاي كانت أول مرة الزوج بيغلط، كان معصب وتضايق وصار بينهم نقاش حاد، فغلط بالغلط عليهم. المهم وفعلا بس خلص النقاش قالها أنا آسف وحقك علي وأنا غلطت، لأنه أنا ما كان قصدي إنه أنا أشتم، بس أنا بحكم إني عصبت شوي زيادة وصار هذا الموضوع. البنت شو عملت؟ راحت خبرت كل إخوانها. إخوانها أول تصرف عملوه إنهم مجمعوا حالهم، هو كان عنده أكتر من أخ، وراحوا ضربوا الزوج، يعني ضربوا زوجها. هلا أنتوا بتشوفوا، أنا كتير عندي تعليقات على الموضوع وكتير عندي قصص على الموضوع. طبعا الزوج بعديها خلص تصرف تصرفات تانية، وأتوقع إنه هو صار بينهم طلاق، ولكن هون بتشوفوا وين الغلط وين الصح، وهل كان في داعي إنه يوصل مرحلة إنه عائلتها تتدخل وتضربه عشان هيك موضوع، وهل كان في داعي إنه عشان أنا صار بيني وبينك نزاع إنك تحكي كل إشي لأهلك، أو ممكن البنت فعلا راحت تحكي بكل رواق لأهلها، بس أهلها يعني ما كانت بنيتها إنهم يضربوا، بس أهل أخذ الموضوع بطريقة تانية. في مليون عذر، بس أنا سؤالي لكم لليوم، لو صارت مشكلة بين مثلا أختك وزوجها تمام، أو بنتك وزوجها، كيف التصرف الصحيح يلي لازم أنت تعمله بهيك حالة؟ على عكس القصة اللي حكى ليها زميلي إبراهيم، إنه كان في شاب اللي هو متزوج جديد صار له فترة قليلة، فراح عند عبيت عمه، مش أبو البنت، عمه هو. المهم فبيحكي له شو كيفك شو الأخبار، حس ماله إشي، بقول له وين مرتك، بقول له عند أهلها. فحكى له ليش عند أهلها، قال خلص هي راحت عند أهلها، فحس إنه في إشي غلط. شو راحت سوت أمه؟ لا حكى مع يعني الزلمة، حكى مع أم الشاب اللي هو حماتها للبنت. شوفوا أنا مشكلة عندي صلة قرابة، عندي موضوع مخيف. حكى مع والدة البنت وحكى مع والد الشاب، وحكى لها هلأ بتعزميها عندك على الغداء. فرنت حمات عليها بتقولها تعالي عنا على الغداء وتعالي تغدي، والبنت وافقت وإجت قعدت وما فتحت سيرة حتى ما شكت للطرفين لا لهون ولا لهناك. فمسكوا الأبو للشاب وصار يحكي له اسمع بدي أفهمك شغلة، هاي البنت لو غلطت لو ضايقتك لو شو ما عملت بالبيت، لو وصلت أعلى معايير الغلط بالحياة شو ما كانت عاملة، أنا بدي أطلب منك طلب إنك تعاملها هاي البنت زي كأنها أختك وزي كأنها بنتي، لأنه لا تفكر بيوم من الأيام راح أوقف معك وأترك بنت العالم والناس اللي تركت بيت أهلها وتركت عزوتها وتركت كل عالمها وإجت عندك. أنت بالآخر زلمة بتقدر تدبر حالك، أما البنت غير، بحياتك ما تخلي مرتك تحرد برا البيت. وفي كتير أزواج عندهم مبدأ الحرد إشي مستحيل ومحرم، إنه أنت تفتح باب البيت وتطلع برا البيت وتحرد، هذا إشي بالنسبة لهم ممنوع. بدك تحل مشكلتك بتحلها في البيت. صراحة أنا كتير احترمت موقف الأب بهاي الحالة. خلينا هيك ناخد اتصال نقول صباح الخير.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا أهلا وسهلا، كيفك؟
1: الله يحفظك يستر بالك أستاذ دين، شو أخبارك؟
0: الله يسعدك، الحمد لله. عفواً؟
1: الله يحفظك، عساك طيبة؟
0: الحمد لله بخير، الحمد لله،
1: الحمد لله. يعني تحياتي للأستاذ ضياء والأستاذ بادي والأستاذ أحمد طراوني.
0: الله يسعدك
1: أستاذ أسامة الجيتاوي.
0: ما شاء الله، كعرفت كل الأسماء.
1: طب كلك تبارك الرحمن، كل
0: القسم الأسماء عندك
1: كله حافظكم ما شاء الله عليكم.
0: الله يسعدك، الله يسعدك يا رب. طب احكي لي رأيك في الموضوع
1: أستاذ لين. أنا مرة أختي زعلت، مرة أختي لي زعلت، زعلت مشاد كلامي ما بينه وبين زوجها. والله العظيم والله العظيم والله العظيم أجا والد الله يرحمه أخذها ورجح لعند بيت زوجها بنفس العرض، قال ما في عندي بنات تزعل وتيجي بداري.
0: يعني
1: أخذها ورجحها على بيتها
0: وسألها ليش المشكلة؟
1: ولا سألها إشي. ولا قالت طب أعرف شو السأل، قال لها ولا بدي أعرف إشي،
0: ما سمع منها حتى
1: ولا بدي.
0: طب بلكي كان الزوج جد غلطان ومضايقها، ليش ما يجي الزوج هو يعتذر منها؟ ما هو غلطان
1: والله. أبوي أخذها الله يرحمه ورجعها على جدتها مباشرة.
0: طب هي هلا كيف أمورها تمام؟
1: إيه ما شاء الله عليهم.
0: طب
1: ما شاء الله عليهم. ما شاء الله عليهم. أنا مرة صارت معي صار معي موقف تهاوشت أنا والزوج زعلنا. عجابي راح على دار عمي. وجابها وظلوا راجع.
0: يعني أنا هذا كان قصدي فيه، ليش ما هم إجوا أخذوها؟ زي مثلا ما والدك لا. عمل.
1: لا أبوي راح جابها ورجعها.
0: الله ما شاء الله عليك.
1: ما قال ما في عندنا حد يزعل نهائيا.
0: ايوه الله يديم المحبه بينكم، بالله عليك لا تحردها ما تزعلهاش خلص.
1: استاذ ليم بدي اسالك يا اخي، حسب معلوماتك نتائج التوجيه هذا الاول ثانوي
0: ايوه
1: امتى ما سمعتوا عنها؟ امتى
0: ايش نتائج التوجيه؟ طلعت قبل 4-5 ايام بس. في لسه 2009
1: الاول ثانوي 11
0: مالهم والله لسه المعلومات لسه ما طلعت نتائج التوجيه تبعت الأول ثانوي، بس بتأكد لك هلا بشوف لك المعلومات وبرد لك خبر
1: إن شاء الله.
0: أوكي ولا يهمك.
1: سلمين على الأستاذ رندا أمان الله.
0: مالها
1: الأستاذ رندا سلم عليها
0: أمان. بيوصل ولا يهمك أبشر
2: خالي الله يرضى عليك خالي زين سوان الساعة شي خالي أطلق نسوان بمعنى الكلمة، مش نسوان البسكوت هذول والكراميل
0: بسكوت وكراميل
2: بس أبو جاب تزعل تروع داريلا هذا بعني يما ما يرضى عليك شي خالي أظل الأصيلات قدام هن الأصيلات هن الأصل ما يرضى عليك شي خالي
0: خالي خالي شو لي بس تنفخ وجهها بتزعل احنا ما بنحكيش عن نفخ وجهها، هلا العنف اكيد تزعل يعني انت انا اذا بتنفخ بوجهها فكرت اذا نفخ وجهها مش بنفخ بوجهها

0: هلا بالنسبة لموضوع كمان لطلبة 2009 عشان أتأكد لك من الموضوع، بيحكوا لك تتجه وزارة التعليم في الأردن إعلان نتائج 11 أول ثانوي طلبة جيل 2009 ضمن نظام التوجيه الجديد خلال النصف الثاني من شهر آب أغسطس 2026، يعني ما بين الأربعاء أو الخميس الموافق 19 أو 20 آب. هي إحنا هيك الأخبار حسب ما هي واصلة إلى الآن، لكن الوضع الرسمي لسه ما في موعد يعني صريح وواضح. بناخذ كمان اتصال بنقول صباح الخير.
1: صباح النور،
0: كيفك يا ابو عون؟
1: هلا يا ستي، شو اخبارك؟
0: يا اهلا وسهلا، يعطيك الصحه والعافيه.
1: ابو
0: عون، اليوم سمعت الموضوع ولا غششك؟ يا
1: سمعت رضيك منه، انه كان منطقتكم بفحيص ما في ابراج.
0: بالفحيص ما في ابراج؟ اه يا خساره. طب خليني احكي لك شو الموضوع اليوم. عم بحكي إذا مثلا الزوجة حردت عبيت أهلها، كيف لازم الأهل يتصرفوا؟ حردت من زوجها وراحت عبيت أهلها، بس أنا حعاكس الموضوع بعيد الشر. أم عون إذا زالت وراحت عبيت أهلها شو بتعمل؟ إيش ما عم بسمعك، صوتك شوي بقطع.
1: ما بعطيها مجال إنها تزعل يعني.
0: ما بتعطيها مجال أصلا.
1: ما عمري جربت.
0: الحمد لله. الحمد لله. طب لو مثلا بنتك يوم الأيام إجت حردانة، شو بتعمل انت؟
1: والله بدي اول شيء اعرف السبب.
0: اه
1: شو السبب؟ يعني انت جيتي ماشي حردانه، اوكي هي مش راح تطلع من بيتها الا في سبب كبير.
0: صح،
1: انا عاد اذا زي ما يقولوا عرف السبب بطل العجب. اما بدك تقوم وتها وشو تخبص وتعلي صوتك، ما مش راح تستفيد شيء.
0: بدون ما تعرف السبب مش منطق. مليون بالمية. ابو عون يسعد صباحك ويعطيك الف عافيه. فهلا خلص وصلتنا الأخبار الأكيدة. يا خميس يا جمعة نتائج التوجيه إن شاء الله، الله يوفقكم هيك ويهدي بالكم ونشوف النتائج الحلوة يا رب منكم جميعا. خلينا ناخذ كمان اتصال ونقول يا صباح الخير.
2: صباح الورد.
0: يا أهلا وسهلا، كيفك؟
2: الحمد لله، أنت كيفك؟
0: الحمد لله بخير. عرفني باسمك.
2: اسمي ريان.
0: ريان، اسم أخوي الصغير. طب يا ريان سمعت سؤالنا اليوم ولا أغششك؟
2: طبعا سمعت.
0: احكي لي.
2: هسه نوقف ضدكم شويه.
0: خذ راحتك.
2: هسه بدنا نرجع لايام زمان. انا بتذكر ابوي الله يرحمه، يا رب ويغفر له ويسامحه. انا بتذكر مره اختي واحده رجعت حردانه، تعرف شو عمل؟
0: شو عمل؟
2: قال لها ضربها وداها على دار جوزها، قال لها انت تيجي عندي زائره.
0: ييه.
2: وبتحكي مشاكلك انت وجوزك. غير المشاكل الكبرى، يعني مشاكل تافهة خليها بينك وبين جوزي. تمام. ولغاية الآن هي لها أخت بجوز 20 سنة ما بنشوفها إلا زائر.
0: يعني هو ضربها وقالها إذا بتصير أي مشكلة بتحليها بزوجك وإنت عندنا بس زائرة
2: بينك وبينه. إلا إذا في إشي كبير.
0: طب ونعتبر صار إشي كبير، مثلا إشي بجد بزعل، بكي رح يتصرف نفس التصرف ولا لا؟
2: هو ما بتقدر تحكم، يعني اخريتهم سيب المشكله يوم يومين تهدى كل شيء.
0: طب
2: صح ولا لا؟
0: صح، بس انا بحس البنت اذا ابوها بضربها بتبطل قادره ترجع. يعني
2: صح.
0: ايه؟
2: صح.
0: ما سمعتك، عفوا.
2: بحكي لك ربنا خلق الدنيا 7 ايام. صح
0: صح،
2: بامكانه بثانيه بنهيها. صح
0: صح،
2: بس اعطانا فرصه عشان نهدى.
0: يعني طب انت لو مثلا لو رجع فيك الزمن وانت كنت الاب وصار هذا التصرف، رح تعمل نفس التصرف؟
2: طبعا بعمل نفس التصرف.
0: يا عيني. يا ريان شكرا لك على النصيحه، والله شكرا لك.
2: هيك البيت بضله عمران، اما اذا كل وحده على مشكله تافهه.
0: صح، هو مش منطق
2: تحرد.
0: مش منطق تحرد
2: تطلق، مش حل.
0: مش منطق تحرد على كل قصه صغيره.
2: يعني هسه قاعد بعطوهم دورات عشان يتجوزوه على الفاضي، والله ما بيكملوا شهر.
0: صحيح.
2: حرام.
0: صحيح. ريان يسعد صباحك وشكرا لك. يعني ريان كان وجهة نظره مختلفة، يعني أنا مش مع الضرب، بس في نقطة حكاها حلوة، إنه إذا كان الموضوع مش مهم وما في سبب فعلا فما في داعي إنه تصير مشاكل. هاي النقطة متفقين عليها من أول حلقة. ريان هديها يا ريان بدون ضرب مشان الله يا ريان.
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
4: خليكم على السمع،
3: بنبني الملعب، بنبني اللاعب، بنبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
3: الآن بلا بحص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا وبتسمع
5: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: ونقول يا صباح الخير يا صباح النور. بصراحة غدرتكم أكلت سندويشة حلاوة هلأ بموت عليها، بس حرقت المطبخ، وبما أنه حرقت الغاز وما عرفت أنقذ الموقف درت على الغاز مي، بس الحمد لله طفت النار. مواصفات مواصفات فتاة أحلامك مبدئيا. اي والله ما انا عارف، احنا الجيل الجديد بعد يعني احنا جيل عملي، جيل بسوق العمل شاطرين، بس بالبيت بحسش يعني عندنا هاي المهارات القويه ولا لا. يعني بعرفش، كل حد عنده راي مختلف في الموضوع. لهيك اليوم بدي اخذ باقي مسجاتكم واتصالاتكم على 0784631. كيف كانوا الستات زمان يحردوا وكيف هلا بيحردوا؟ قلبي عايش. خلينا نشوف شو وصلنا على الواتساب. جوزيف، شو هالحكي؟ أكيد هذا جوزيف من لبنان، يعني ما في شيء تاني. خيه جوزيف بحكي صباح الخير، أنا بحكي اللي بحب مرته ما بخليها تحرد ولا ثانية. آه والله شو هالحكي يا جوزيف، ابناني أكيد من أنا حتى صح اللهجة أردنية بس ابناني، مش حكي حدا أردني مبدئيا. أوكي. عنا خالد نغوي بحكي يسعد صباحكم، لا انتو نكدين وعلى كل اشي بتحردوا، الشغلة مش منا. الله يرضاك، هم هيك شراك دايما عصبيين. لازم اغير الاسم. ناخد كمان اتصال بنقول صباح الخير.
1: صباح الورد.
0: يسعد صباحك.
1: كيفك شو اخبارك؟
0: يا اهلا وسهلا، انت كيفك؟
1: والله انا مشتاق لك، يعني رند غابت عنك وما فضلش غير انت.
0: شايف الله يرجعها بالسلامه يا رب.
1: امين يا رب.
0: جانبهم انا وياها تخفف على بعض. اوكي يا عمار،
1: يعني انت انا بعرفك من زمان، رند جديد عرفتها
0: صحيح.
1: ايوه خلينا نكون واقعيين.
0: 100% 100% يا عمار، سعد صباحك.
1: سؤالك انه كيف كانوا بنات زمان يحردوا، نسوان زمان الايام هي حتى حرد،
0: كيف هلا بحرد؟
1: نسوان زمان حتى امي، انا بحكي عن امي.
0: اوكي.
1: امي ونسوان عمامي، حتى انا امي عمرها 74 سنه،
0: الله يطول بعمرها يا رب.
1: بدك يا رب. قالت لما تحرد من ابوي تمام تروح على الغرفه الثانيه
0: ماكسيمم، هذا يعني اذا بتخرب
1: وما حدا يعرف انها زعلانه او حردانه. فهمتي علي؟ الايام هاي اذا حردت بتنزل على الفيسبوك انا حردانه.
0: صح، بتلزم كنت تعمل حفله كمان، حفله حرد.
1: طبعا. ولا
0: طب هل بتحس هذا السبب بسبب الجيل انه تغير، ولا الاهل صاروا يعني ارخم من اولادهم؟
1: الاهل صاروا لا مبالغين.
0: يعني هيك قصدك،
1: الأهل صاروا لغير مباليين، وبعدين الأهل حتى لو بنتهم غلطانة دائماً مع البنت وهذا غلط.
0: صح، معك حق. طب يا عمار، لو بدنا نعطي نعكس الموقف ونعتبر أنه هذا الموقف لا سمح الله صار معك أنت، أوكي، يعني بنتك حردت وقالت لك 1 2 3 من زوجي، شو التصرف اللي أنت رح تعمله؟
1: شوفي، أنا صارت الشغلة هاي مع أختي أنا.
0: أوكي.
1: أنا عندي أخت وحيدة، الله يخلي لك إخوانك يا رب.
0: خلي لك يا عم يا رب.
1: زعلت من جوزها.
0: أوكي.
1: فرنت علي. قالت لي أنا تهوشت أنا وياه وتعرفوا بحني. قلت لها حاضر، طبعًا أنا سكان الزرقاء وهي سكان شبيها.
0: أيوه هذا سفر.
1: قلت لها حاضر من عيون التنتين. رنيت على أخوي الكبير، قلت له أختك عملت صار 1 2 3 ورنت علي.
0: أوكي.
1: تعال خبروح أنا وياك عليها ونشوف شو الوضع. رحنا على البيت مجهزة أغراضها بتروح.
0: مستعدة هي على آخر.
1: أوكي. قلت لها اسمع يا أختي، إذا ناوي تطلعي من هذا البيت رجع إليك لهذا البيت ما في. بدك تحردي احردي بالغرفة الثانية. والمشكلة بتصير بينك وبين زوجك، بتضلها بينك وبينه، لا أهلك ولا أهله يعرفوا.
0: هذا بعد ما أنت سمعت القصة صح؟
1: إذا الأهل اتدخلوا في الموضوع انخرب بيتكم على الآخر.
0: صح، بس قصدي تصرفك هاد بعد ما سمعت القصة منها؟
1: أنا سمعت القصة من الاثنين
0: وشفت إن القصة مش مهمة لدرجة أنها تحرد.
1: القصة الحق على أختي.
0: كمان.
1: يعني القطه الحق على اختي بس بالاخير طلعت بتتوحم لانها كانت حامل
0: عشان
1: هيك خبر.
0: هرمونات هرمونات. يلا بسيطه. طب هلا كيف امورهم؟ حردت عندكم ولا لا؟
1: لا لا اعوذ بالله.
0: شو بعد هذاك التهديد؟ ما بتعملها.
1: احنا البنت اذا بتحرد بتحرد على القبر. بس
0: بتحرد ايش؟
1: على القبر.
0: على القبر. طب اوكي انا معك بكل هذا الحكي، بس انا عندي سؤال واحد.
1: تفضل.
0: اوكي نعتبر انه لا سمح الله اللي سبب الحردة انها تعرضت للتعنيف مثلا، لا سمح الله، هون بتخليها تحرد ولا ما بتخليها تحرد؟
1: حسب شو الزعلة.
0: لا بقول لك ضربها، مد ايده عليها.
1: لا ضربها بكسر راسه.
0: ايوه ها مشان الله.
1: والله يعني شو احنا مجوزين وبس مثلا؟
0: خلص مشان الله. واخيرا فشت لي غلي، حكيت يا رب هيك يجاوب بس يا رب.
1: يعني احنا معطينه 32 ضلع.
0: مليون بالمية.
1: بعدين احنا خمس شباب وهي وحيدة.
0: يعني بكسر
1: يعني لو كل واحد ضربه كف.
0: خلص بغير.
1: لعلمك لعلمك. حماها طبعا، حماتها متوفية رحمة الله عليها. حماها بيموت عليها بعشقها عشق لأختي.
0: طب الحمد لله هذا المطلوب. الحمد لله.
1: فلما مرة زعل هي حرام عملته مفاجأة. كان هو عند دار أهله، بدهن لدار أهله. هي روحت من دوامها اجت عليه على البيت، على بيت أهله بالزرقة. جايبه لأنه فش عندهم حدا، فجايبت لهم أكل.
0: أيوة محلاها.
1: عنده مفاجأة، فزعل هو زعل إنه كيف أنت تطلع بدون ما تخبريني
0: يا حبيبتي. خير، مهم النية.
1: هسا أبوه شو عمل؟ أنا هون كنت مستني ردة فعل أبوه وإخوانه. إخوانه هجموا عليه على الدار.
0: جي؟
1: هجموا عليه إخوانه، مش إحنا. إخوانه هو هجموا عليه على الدار، حكوله أنت زلمة ما تستاهل هاي البنت.
0: يعني فما هي جاي تفاجئنا وانت زعلان.
1: البنت فوق ما هي عاملة مفاجأة وجاي بأكل لأهلك ولأبوك ولأخوانك. وانت جاي تعمل هذا والعمل.
0: صح صح معك حق. والله يسعدهم مع أحلام، انهم هدول عن جد زلام ولاد زلام ما شاء الله عليهم. عمار
1: والله يا جماعة كثير كويسين وطيبين.
0: والله ما شاء الله عليهم. عمار بحس عندك كتير قصص، هدول بدهم حلقة كاملة يا عمار. عمار خلص لازم. صوتي راح. عمار يسعد صباحك يا عمار، شكرا لك وشكرا لهال يعني هاد القصص اللي حكتني. خلينا ناخد اتصال ونناقش موضوع. عمار صباح الخير.
2: يا هلا صباح النور.
0: كيفك شو الأخبار؟
2: والله فضل من الله. أخبارك أنت؟
0: الحمد لله بخير. عرفني باسمك.
2: خالد العبدالله.
0: يا أهلا وسهلا يا خالد العبدالله. خالد سؤالي إلك لليوم، أو أنت سمعت الأسئلة ولا أغششك؟
2: لا متابع جيد أنا مع الحين.
0: يا عيني. طب احكي.
2: بدي أحكي لك شغلة بسيطة.
0: قلي.
2: هلأ احنا تعرضنا لهيك موقف إنه البنت إنها ترجع حردانة أو تيجي زعلانة من جوزها من طرف بسيط. هلأ بتذكر متى أنا كنت مداوم، فالحاج الله يطول بعمره مرجعها. مرجعها مباشرة. أنا روحت من دوامي تقريبا الساعة 5.
0: أوكي.
2: وصلت الدار بس أنا ها قالوا لي أبوك رجع. قلت طب كيف رجعت؟ قال عادي رجعها إنه بيشي عندنا بنات السحرات. قلت هذا الحكي بالتسعينات خلص. فش عندنا بنات السحرات، فش في إشي اسمه بنات السحرات، في لازم بنت السحرات إذا جوزها بيكون مش قد حاله، إذا جوزها بيكون هامل لازم هاي البنت تحرد، لازم تلاقي سند لإلها لما تحرد.
0: صح.
2: طلعت على مباشر على البيت عندهم. اخذتها ورجعتها. حطيتها عندي بالدار. ابوي زعل، قلت له بدك تزعل بهذا الموضوع؟ هذا الموضوع ما بيزعل، انه هي راحت حرداني، اجت هون حرداني، انت رجعتها بدون ما تفهم منها، هذا شيء مرفوض نهائيا. احنا شباب ولازم نقدر اختنا وندير بالنا عليها.
0: وكان سبب الحردة مستاهل صحيح؟
2: مستاهل. واسمعي ما رضيت ترجعها إلا بعد 3 جهات.
0: الحمد لله.
2: وضلع بما رجع رأيه وخذها.
0: هيك بيكون هيك تعلم غلطه، مش لما تحرد وترجع على طول عنده على البيت. هيك حيحس إنه ما حدا سائل. صراحة أنا هذا كان قصدي، إنه إذا كان الموضوع كبير لازم يكون فيه له حل ولا لا؟
2: لازم يكون فيه له حل، ولازم البنت تشد حالها بإخوانها وأبوها. مش انه والله ابوي رجعها ولهسه انها موجوده، لا ما بهمني انها تظلها لهسه موجوده، بهمني انها كرامتها اللي تظلها موجوده.
0: الله الله عليك يا خالد، الله عليك. خالد انت متزوج؟
2: اه طبعا.
0: الله يخلي لك اياها يا رب. وانا متاكده انه هي حدا ما شاء الله سعيد ومبسوط كثير، بكفي انه انت حد هيك شهم ما شاء الله عليك. سعد صباحك يا خالد. حكيات ايوه هيك نقدر نحكي ختامها مسك. لا لسه ما خلصنا، لسه ضايله معكم ساعه قاعده عقلوبكم. بس خلينا نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل عشان اكل سندويشة حواري الثانيه. هلا في سنيوره ولبنه، خلصنا خلصنا الحلاوه، شو ضل؟ وتركي وجبنه. ما شاء الله دلال عندهم. ماما ليش بطلتي تعملي لي سندويشات؟ شوفي حواري كيف اهله بيهتموا فيه. شو هذا الحكي؟ صباحكم باي باي.
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. 11 صباحا بتوقيت عين أف أم. برعاية
4: إلك عجاج؟
5: لا.
4: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. مجلس الأعيان يقر مشروعي إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية وتنظيم العمل المهني. هيئة بحرية بريطانية تقول إن سفينة تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول أثناء مغادرتها مضيق هرمز. وكالة رويترز تقول إن حركة عبور السفن من مضيق هرمز لا تزال بطيئة، وبيانات أولية تظهر مرور 6 سفن فقط أمس. ترامب يقول إنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا ولن تمتلكه أبدا. حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا ترتفع إلى أكثر من 6400 قتيل. طقس صيفي معتدل والحرارة تميل للارتفاع في الأيام المقبلة.
2: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: 0 6 5 800 700.
5: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
2: جو بترول هي 0 6 5 800 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
6: زمان كان الكهف والمغارة دار،
7: وبيت الشعر دار.
6: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها.
8: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوم من ما نريد.
0: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغذي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: اطلع انا هوا خلص اخذ راحتي. طبعا في اغنيه من بيت اهلك جايه تخربي بيتي ومرتي حلوه راح بدلها. هاي اغاني ما شاء الله الشباب اللي عنا اغاني ضيار ربابعه. طب يا جماعه قبل ما نبلش كمان قبل ما نخلص خلينا كمان نبارك لزميلنا العزيز الرائع استاذ محمد رشاد. الف الف مبروك محمد رشاد والله يتمم لك على خير وهيك ونشوفك بأحلى وأجمل وأقوى علاقة بالعالم وهيك ونكونوا زي ما بيحكوا عصافير الحب الرائعين. والله محمد بيستاهل كل خير وأكيد بنبارك للأستاذ ضياء الربابعة كمان. ألف ألف مبروك يا رب والله يتمم على خير وهيك نشوف العرس الحلو الرائع. أنا من هلا مجهزة حالي وبلشت أخفف أكل مع أنه كنت أكل بزر على الهواء بس شكله ممنوع ولا لا. طيب يا جماعة إيش ما سمعتك ناخذ اتصال وبنقول يا صباح الخير.
1: يا صباح النور يعطيك العافية.
0: يا أهلا وسهلا كيفك؟
1: والله نحمد الله
0: يعطيك ألف
1: الأمانة. أول مرة بشارك على إذاعة وجذب بموضوعك.
0: أيوة. تمام.
1: وذكرت مثل ينقال
0: يا عيني
1: المثل اللي ينقال المرأة أو الأنثى المتزوجة خيرها لزوجها وشرها لأهلها.
0: خيرها يعني لزوجها وشرها لأهلها. أوكي.
1: فيعني الخير اللي تعمله لزوجها. اما اي شر تعمله لاهلها يعني ممنوع من عن باتا اي حدا يمد ايده عليها شو ما كان غلطها شو ما كانت عامله.

0: تسمح لي بهالكلمة.
1: طبعاً.
0: شو ما كانت عاملة عادي ترفع التليفون على أبوها على أخوها بنتكم عملت كذا كذا، لكن أنت ما بيطلع لك لو 1% تمام إنك تضرب أو إنك تشيء أو إنك تغلط عليها، ما بيطلع لك شو ما كانت الضرب شو ما كان إشي.
1: مليون بالمئة.
0: أعطناك إياها بتعززها بتخليها عندك أكثر من هيك ما يطلع لك إشي.
1: طب نعتبر يا ثائر لا سمح الله لا سمح الله اجت يعني يوم الايام بنتك وحكت لك انه انا زوجي مثلا مد ايده، هل انت شو ممكن يكون تصرفك بهاي الحاله؟
0: هسا التصرف انا من اول اشي راح انبه عليه انه شو ما عملت انه لا تخليها توصل انها جاي مضروبه شو ما كان غلطها، لانه رده الفعل بعدين
1: راح تكون سيئه،
0: ما راح اعرف اسيطر على حالي برده فعلي.
1: مليون بالميه
0: سعيد. شو ما كانت ما راح اقدر اسيطر على رده فعلي، لما تكون اختك يعني قطعه من روحك شو ما كانت عامله
1: صحيح.
0: أنت تقدر أنت تحاسبها أم تحاسبها كذا، أما إنك تضرب لا طبعا ومرفوض وبقوة كمان.
1: يا عيني والله هذا الكلام الصحيح يا ثائر، إن شاء الله هيك كل الناس بلش تفكر زيك. يسعد صباحك ودائما بدي أسمع مشاركاتك مش بس يعجبك الموضوع.
0: يسعد صباحك.
1: يا أهلا وسهلا. ناخد كمان اتصال بنقول صباح النور.
2: خير يا لين.
1: يا أهلا وسهلا كيفك؟
2: والله متوردة في الإذاعة
1: حبيبة قلبي حبيبتي الله يسعدك.
2: الوردة الثانية اللي جنبك ناكفيتها الإذاعة كمان.
1: الله يسعدك يا رأي. الوردة مسافر هلأ بس ترجع إن شاء الله نفسية جديدة.
2: كيفها مالك ومالها مبسوطة هسه هي جوزها وولادها.
1: إن شاء الله الله يديم عليها
2: الفرحة يا رب. إن شاء الله يهنيها بالبساط يا رب.
1: إن شاء الله إن شاء الله يا حبيبتي. بحكي لي أنت رأيك في الموضوع شو رأيك؟
2: والله أنت شوف امبارح أنا من كنت أحظى قاعد على البرنامج على الإذاعة ثانية، كان واحد يشكي عن زوج لبنته. يقولون ناس وقالونا عن الشاب هذا هيك كويس ومحترم. مش رايح الأبو سائل عن الشاب. طلع الشاب بيشرب ومش كويس ويعني بسكر وهاي وبيشرب مخدرات
1: كمان.
2: لما هذا البنت تزوجت عنده صارت عنده لها 14 متجوزة وحامل منه اليوم بقتلها كتلة.
1: يا علينا.
2: إذا المذيع شو حكى له قالوا الحق عليك أنت مش حق على الشاب أنت لأنك ليش ما سألت عنه.
1: لازم سأل عنه طبعا.
2: يعني قصة حقيقية.
1: طبعا طبعا لازم سأل وعرف شو بيعمل وشو بيسوي وإيش مشاكله قبل ما تتزوج.
2: كان يضربها عشان تنزل بيبي حرام.
1: يا حرام. طب لساتها معه؟
2: لا كانوا أبوها أخذها خلص قال إحنا تمدمنا وهم حتم قال المادية كثير كويسة كثير كثير لكن طلع الشاب مش كثير كويس.
1: طب الحمد لله إنها خلصت الحمد لله بصراحة. الحق على أبو اليوم
2: اللي عنده بنت كان شو قال له البنت ما بتصير عانس لو تضل بيت أبوها لهم شو تتجوز ابن حلال يريح بالها البنت مش ثقيلة على أهلها ولا عبء على أهلها.
1: خيني
2: أنا بنت صح وبشوفش لكن الجيزة مش كل إشي إذا
1: صحيح.
2: كان بالشاب مش ابن حلال والله الجيزة مش كل إشي.
1: مليون بالمية مليون بالمية.
2: يعني أنت يا
1: لين
2: يا لين إذا حدا خطبك بدك تسألي عن سلسلة أبوها.
1: لا تخافي أنا يعني أنا بعرف قصته من أول ما انخلق لهلا للثانية.
2: أبوها لالين ديروا باكل لما حدا يخطبها انتبهوا دوروا عليه نبشة نبل.
1: مليون بالمية. سعد صباحك.
2: الله يرضى عليك يا لين.
1: يا أهلا وسهلا.
2: أنت وردة دورية حرام حرام حرام حدا يزعلك.
1: حبيبة قلبي أنت حبيبتي الله يسعدك حبيبة قلبي. اسمعوا أنا وردة حرام حدا إيش يزعلني والله. أوكي صراحة يا جماعة كمان لما أنه إحنا هلأ كتير سمعنا أراءكم بالموضوع وكتير سمعنا قصصكم وكل حدا كان عنده وجهة نظر مختلفة بس فعلا زمان لما كانت المرأة تحرض كانت الحرة مثلا كلها ما تكون عارفة الدنيا ما تكون عارفة. هلأ إذا بتحرض الحرة كلها بتعرف والشنطة اللي بإيدها والولاد وراها وعلى دار أهلها وبعد ساعتين بتبلش الوفود وامه وخالته وكبير العيله والصلح بده كنافه وقهوه ساده ومليون قصه. اليوم ممكن مثلا كمان تلاقيها قاعده على يعني زمان كانت لما تكون موجوده تكون قاعده جنبه على الكنبه عامله ميوت ومش عامله شيء وشايله صورته مثلا من انستغرام او من سوري من من اي مكان. فيش انستغرام كان زمان صح يعني وايش واخر كلمه انا بعرف انه عكس بس هو الموضوع معكوس وما بتحكي معه زي ما حكى مثلا احد متصلين انه كانت تقعد بغرفه ثانيه على اساس انه هي خلص هيك حردانه وبدهاش حدا يحكي معها. فالموضوع مختلف ما بين هيك وهيك. ولا انتم شو رايكم يا جماعه كيف كانت المراه تحرد زمان وكيف بتحرد هلا؟ هلا في شغله كمان بالنسبه للحرد الجديد انا كثير بستغرب يعني من قصص الناس اللي بتصير انه ليش هلا وصلنا لمرحله انه لما صاروا الزوجين يتخانقوا يعملوا لبعض بلوك ويشيلوا صور بعض ويشيلوا صور من الانستغرام زي كانهم بدهم يعرفوا الناس وما يعرفوا الناس. طب يا جماعه اذا انتم من اول حاسين في شو

انه الصور رح تروح ورح تيجي، خلص ما تنزلوا لا تنشروا. العين لها حق كمان يا جماعه، في ناس بتاكل صحن اكل بتنزله على الانستغرام تحكي هيني انا عم باكل انا وزوجي، طب الناس مو عارفه انه في بينكم مشاكل، في بينكم قصص، في بتصير تحسد على كل شيء. فالواحد يخلي حياته خصوصيه، يخلي حياته ما بينه وما بين زوجه خصوصا خصوصيه. وهاي ليش عم بحكيه هلا؟ لانه ايام زمان لا كان في انستغرام ولا كان في فيسبوك، كان كبيرها تليفون ارضي ما حد عارف مين متزوج مين غير وقت العرس. اما هلا قبل من قراءة الفاتحة بضل بدهم مثلا سنة ولا سنة ونص ولا سنتين ليتزوجوا، بتكون عارفة مين الشاب. ولدرجة انه اذا هذا الشاب راح اي مكان قد ما كل الناس عارفة، توصل مرحلة انه صحباتها بصوروا لها اياه هيو قاعد بهذا الكافيه ولا قاعد بهذا المكان ولا يعني بطل في خصوصية لا للشاب ولا للبنت. واغلب حالات الطلاق عم بتصير بسبب هذا الموضوع، لانه كمان الناس صارت تنشر كل اشي في حياتها على السوشيال ميديا، سواء سيء مش سيء، منيح مش منيح. يعني سوري، هاي مرت احد المؤثرين اتطلقت جديد، عامله حفله طلاق كبيره وعامله انفيتيشن وجايبه فرقه ترقص وفرقه تغني وجايبه عامله بوفيه مفتوح وعازمه تقريبا فوق 1500 شخص. انتم متخيلين لاي درجه؟ يعني ايش ضل فيها فضايح اكثر من هيك؟ يعني متخيله وحده بس طلق عملت كل هذا الحكي ومنزله سوشيال ميديا بدياكم تتجهزوا لحفله طلاقي وراح تكون كثير حلوه. يعني والله واحد يعني علشان ايش؟ علشان ايش؟ عشان اكمل فيو ولا عشان اكمل حد يعمل لك لايك وكومنت؟ لعلمها او لعلمكم كل الكومنتات كانت عن موضوع سلبيه، الناس ما حتنبسط تحكي لها اه ما شاء الله عليك شو انك حدا قوي. مبين اصلا البنت لما تعمل مجهود زياده لتبين انها مبسوطه، هذا اكبر دليل للشريك انه هي حدا مش مبسوط. البنت اللي فعلا مبسوطه بتختفي عن كل شيء، هي بتاخذ بينها وبين حالها راحه نفسيه، راحه ذاتيه، بتبلش تشوف امورها بالطريقه الصح، مش بتبلش تلفت نظر على حياتها بطريقه غلط. وهي الشغله اللي لازم نركز عليها. طبعا هلا اذا بتفتحوا على الابلكيشن بتلاقوا عنا اللي منزلين راديو عين، مش منزلينه هلا الان بتنزله عشان ما يصير في بيننا مشاكل، عشان نشوفكم صوت وصوره. طبعا بحكوا لك الحرده زمان وهسه وشو تغير، في صورتين عنا بتبين ما بين زمان وهلا. هلا ميوت وبلوك وانفولو وجروب الصحبات وسكرين شوت شو بعت لك. اما زمان شنطه اواعي ورايحه على بيت اهل ولازم تتدخل العيله وتدخل كبار العيله في الموضوع. انا بصراحه احترم تفكير زمان، يعني بكل قصصه وبكل مواضيعه. يعني احنا كنا قاعدين قبل يومين ببيت احد، يعني احد الناس، وبنته عم تشكي انه هي هلا عم بتمر بمرحله انفصال، هي لسه ما انفصلت بس بتمر بهاي المرحله. هم اخذوا بعض عن حب ووصلهم تقريبا مع بعض 15 سنه وبينهم اولاد. فاهلها بيحكوا لها بما انه الزلمه مش منيح وبما انه الزلمه بياخذ راتبك وبما انه الزلمه بيعمل معك وبيسوي انفصلي اتركيه. هي بتحكي لا انا ما بقدر، انا كثير بحبه. اذا بتفتحوا مسجات الواتساب بينها وبينه بتلاقي انه هو اكبر مشجع على الانفصال واكثر حدا مستغني واكثر حدا غير مسؤول واكثر حدا مش فارق معه. ليش؟ لانه هي عم تعطيه قيمه زياده وعم تعطي لزعلها زي ما بيحكوا، بتمسك زعلها وبتكبه بزباله لانه هذا زوجي وابو اولادي. انا بحترم انه في بينكم حب وفي بينكم مواقف وفي بس في اشياء معينه سواء من الطرف هذا او من الطرف هذاك لازم تنحل، حتى لو ورجيتي العين الحمراء او ورجيتها العين الحمراء. احنا بحاجه لعين حمراء بحياتنا احيانا ولا لا؟ بعدين حط لنا اغاني مرتي حلوه ولا اغنيه انا جاي الليل افرح فيه، هيك قصص يعني.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
0: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
1: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
0: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
1: ها.
0: يا سيدي مبروك.
1: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
0: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
1: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب راح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.

0: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
1: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
3: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
5: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: وبنقول يسعد صباحكم جميعا ويا اهلا وسهلا وشكرا لجميع الاتصالات اللي اليوم فعلا فادتنا هيك بارائها الصريحه وكل حدا هيك كان عنده فكره مختلفه، ولكن لساتنا معكم ولسه بدي اخذ باقي ارائكم لليوم، فبنقول كمان مره يا صباح الخير وبناخذ اتصال. سعد صباحك
1: يا فؤادي.
0: ايوه
1: يا فؤادي لا تسأل اين الهوى،
0: الهوى
1: كان صرحا بخيالي، اسقني واشرب على اطلاله واروع عندي طالما الدمع روى.
0: الله الله، شو هالحكي شو هالحكي، كيفك استاذ؟
1: الله يخليكم ويحميكم، معكم نايف الأزايد من مدينة الفسيفساء معدن.
0: المعروف لا يعرف يا أستاذ نايف، كلنا بنعرف.
1: يحميك ربي ويخليكم ويعطيكم الصحة والعافية، وبتمنى لكم التوفيق والنجاح والازدهار.
0: الله يسعدك يا أستاذ نايف. طيب اسمح لي هيك بعد هذا الكلام الجميل إني أسألك سؤالنا لليوم، أو ما بعرف أنت سمعت الحلقة ولا حافظ السؤال؟
1: اسمعي معي خبر.
0: يلا احكي لي شو رأيك
1: بالنسبة للزواج، يعني الواحد لما بتيجي تحرد عند أهلها. مش هيك السؤال؟
0: صح.
1: يا ترى ليش حردت؟ بدي أفهم منها ليش حردت. احنا ما عندنا بنات يحردوا. بيت الزوج لابد عنه، حتى لو كان الخطأ منها أو عليها، المفروض أرجعها على بيت زوجها. أول صح. مرة، ثاني مرة، بس ثالث مرة لا، في حدود.
0: بما أنه الموضوع تكرر. بما أنه الموضوع تكرر.
1: في تكررات هون. إذا بتكرر الموضوع لا، دا أوقف حد.
0: أوكي.
1: طبعاً.
0: هل أنت بتوقف الحد للبنت ولا لزوجها؟
1: كيف؟
0: الحد رح يكون للبنت إنها تبطل تيجي ولا لزوجها إنه يتصرف صح؟
1: للغلطان.
0: غلطان. أوكي.
1: اللي يكون هو مخطئ دا أوقف له حد.
0: صح.
1: أما أنت كزوجة باحتمال الناس تتبلع عليه بلاوي.
0: صح معك.
1: كل شيء بصير. لا، لكن بدك تفهم الصح من الغلط، تعرف مين الغلطان وتوقفه عند حاجه.
0: مليون بالمية مليون بالمية أستاذ نايف، يعني بدنا لك يسعد صباحك، ودائما بدنا نسمع هيك كلامك الجميل وأشعارك الجميلة، ويا أهلا
1: شكرا
0: وسهلا فيك، يسعد صباحك. هلا أنا عندي شغلة ضياء، بس أسمع هاي الميوزك بحس إنه فاصل، فما بعرف إنه يعني بحس دماغي بفصل إنه فاصل، فاهم؟ فما تعمل معي زي هيك، الله يرضى عليك. خلينا مكملين معكم كمان يا جماعة بأخبارنا لليوم، بما أنه اليوم إحنا عنا أشياء مهمة. هون بعت لي زميلي يزن شو معنى بعض الكلمات للبنت. أول إشي، لما أكون زعلانة جداً بس مش رح أشرح، كيف تتصرف البنت؟ إذا كتبت لك براحتك معناته أبداً مش براحتك، ما في إشي معناته في مليون إشي وفي مليون قصة، والله عينك على اللي جاي. بدي مساحة معناته ممنوع الاقتراب حتى إشعار آخر، مع أني بحسها لما تحكي بدي مساحة بتكون تستنى فيه يحكي لها لا في شو مساحة وما مساحة. إذا شالت الصورة انتقل الخلاف لمرحلة متقدمة، يعني أنت هلأ عارف أنه أنت بالمكان الغلط. إذا طلعت من جروب العيلة معناته حالة طوارئ اجتماعية، هاي كذلك مش بس طلعت من حياتك، طلعت حتى من جروب العيلة. وعسيرة جروب العيلة، أنا بحس هذا الجروب فيه فضايح العالم كلها، يعني جروب العيلة من أخطر الجروبات اللي انخلقت على وجه العالم. ليش يا جماعة الجروبات خطيرة هاي؟ لأنه مثلا بهذا الجروب في صورك أنت صغير وأنت كبير، وابنها هو بالمستشفى، وابنها هو صاحي، وزوجها هو نايم، وزوجها هو بشخور، والرحلات وتلاشة البيت وكل القصص اللي أنت مش متوقع أنك تشوفها بجروب العيلة بتلاقيها بجروب العيلة. بس المشكلة أنه جروب العيلة ثلاث أرباعهم بيكونوش بحبوا بعض، بس كلاتهم مع بعض بالجروب، وهذا ما يعني التكافؤ الاجتماعي، حتى لو كانوا ما بيحبوا بعض بس بضلهم مع بعض. اليوم والله أنا صراحة يا ضياء حكيت كتير، حاسة ونفسي اتقطع حضرتك، فبعد إذنك عاوز أسمع أغنية.

0: معقول يا جماعة الدنيا ما هي صعبة؟ بالعكس أنا بشوف الدنيا فيها كتير مراحل صعبة وفيها كتير بنقدر نحكي خطوات صعبة بالحياة، في كتير قرارات أنت بتاخدها ما راح تكون سهلة عليك أبدا، ما بنقدر نعتبر أنه الدنيا سهلة، ولكن هذا الهدف من الدنيا أنه هي مليئة بالاختبارات مليئة بالابتلاءات، بس أنت كيف بدك تطلع من هذا الاختبار ومن هذا الابتلاء بالطريقة الصح، بالطريقة اللي بترضي الله، بترضي العيلة، بترضي الناس اللي حوالينا، بترضينا إحنا أولا قبل إرضاء أي حدا تاني. فالفكرة أنه مو شرط إذا أنا دخلت مرحلة صعبة بحياتي معناته أنا كل حياتي صعبة، مو شرط إذا أنا في فترة عندي كتير مؤلمة ومو سهلة معناته معقول بس أنا هيك بصير معي كل الناس مبسوطة ومرتاح. لا، صدقوني أنه كل حدا في العالم عنده مشاكله، كل حدا في العالم عنده قصته، ممكن تشوف حدا عم بضحك وكتير مبسوط بس أنت فعلاً ما بتعرف ايش بيصير هو بينه وبين اهله، ما بتعرف شو بيصير بينه وبين حاله، ما بتعرف ما شو بيصير بينه وبين شريكه. في كثير قصص الناس ما بتحب تبينها على الحياه الواقعيه بحكم انه شو دخل الناس، او الناس شو بدها تعمل لمشكلتي، او الناس تتشمت فيي، او الناس ممكن تذمني، تحكي من وراي، تحكي علي. مش كل الناس رح تحس بوجعك، مش كل الناس رح تحس بكآبتك، في ناس رح تحكي لك عادي ما انت هيك معك، ولو تشوف انا شو صاير معي. وهدول اكثر نوعيه من الناس انا يستفزوني، اللي بحكي لهم مثلا انا صار معي مصيبه بحسسوك انه مصيبتك عاديه ومصيب عندهم مصيبه كتير اكبر. يا اخي اذا انت مو حاب تحكي لي شو الحل تاعت المصيبه ما تعمل لي مقارنات ولا لا. خلينا ناخذ كمان اتصال ونقول صباح الخير.
1: الله يسعد صباحك يا لين.
0: يا اهلا وسهلا، كنت بعمل مشكله.
1: كيف حالك؟ والله لين صار عميقه زياده عن اللزوم.
0: شفت كيف ملكه العمق.
1: غرت المستمعين. والله ما زين ما متعودين عليك هيك، يعني انا من الناس اللي بسمعوا لك زمان لو كنت تيجي على الساعه 2.
0: الله شو هالحكي.
1: قلت لحالك هيك في ذكريات، يعني كنا نسمع لك زمان لليوم.
0: الله يسعدك يا رب.
1: والله صار عميقة ما كنت هيك متغيرة.
0: الله يسعدك الله يسعدك، زمان ما كانش في داعي أكون عميقة، كانت ساعة هلأ ساعتين لازم أكون عميقة وما بزبط. طب ما أنه اليوم أنا كنت عميقة.
1: الله يسعدك. صباح جبين المستمعين. والله
0: الله يسعدك يا رب. عرفني باسمك.
1: ليث معك.
0: يا أهلا يا ليث، يا أهلا وسهلا. طب يا ليث، بما أنه هيك سمعت أنت اليوم البرنامج أو سمعت هيك قصة معينة، أنت أحكي لي شو تعليقك على الموضوع.
1: والله هو الموضوع يعني في كثير شغلات في الحياة دائما على نفس الإشي، من اختيار الشخص الصح.
0: صح،
1: لما تكون أنت مختار زلمة صاحب دين وبخاف الله وماشي بحياته صح، مختار لبنتك أو لأي حدا بخصك، ما رح توصل الأمور لهاي القصص.
0: صح،
1: بعدين حرفيا اختلف الوضع من زمان لليوم، اختلفت كيف انه البنت بتحرض.
0: كيف اختلفت؟ شو انت برايك وجه الاختلاف ما بين زمان لليوم؟
1: يعني انا هذيك المره قاعد مع الوالد فبحكي لي انا يا ليث، مره انا بحكي لامي خلص روحي روح على دار اهلك، شايفه بالدار والله ما رضيت تطلع. بحكي لها انا هون كبرت في عين، يعني هي مره واحد صار بيناتهم خلاف، هي ما رضيت تطلع.
0: اوكي،
1: وكمان الدور على البنت تربيتها كيف بتفكر.
0: صح،
1: اللي بدها تبني بيت وبدها تتحمل
0: بتحمل.
1: أنا من هذا الموقف يعني حرمت إني أرجع أفكر أحكي لها هيك أصلاً، ونحل في أي شيء بيني وبينها.
0: مع إنه لو هذا الموقف صار هلأ بالزمن هذا بالوقت هلأ كان أول شغلة بتعملها بضب أغراضها بضلها طالعة، لأنه فيش مجال.
1: والله يمكن هي تضطر برا الدار هسا، طيران
0: قويات المسوان. مليون بالمية. ليت أنت تزوجت ولا لسه؟
1: أعوذ بالله مجنون، أنا لسه بدري.
0: علينا لسه قديه؟
1: لسه 25 مواليد
0: 2001. انت يا ليث، يعني لسه خلص.
1: لا بحكي لك احنا مواليد 2001 لسه بدري علينا.
0: خلص معك 5 سنين، هيني بحكي لك بعديها فيش مجال. كبيره 5 سنين. سعد صباحك. سعد صباحك يا ليث.

فجماعة بما أنه إحنا اليوم سمعنا آرائي وسمعنا آرائكم وسمعنا أفكاركم، وكانت الأفكار تنقسم ما بين أنه البنت ممنوع تحرد من بيت زوجها، وفي ناس بيحكوا لك لا البنت لازم إذا حست أنه الموضوع خطير أنها تحرد، وفي ناس بتحكي لك إذا حردت بتنضرب، وفي ناس كانت تحكي أنا اللي بمد إيده على أختي أو اللي بمد إيده على بنتي رح أكسر إيده يلي بتنمد. كل حدا عنده رأي، كل حدا عنده فكر مختلف، وهذا التنوع الفكري الموجود عندنا في الأردن فعلا أنا بلاحظه بشكل كبير، أنه كل عائلة بتلاقوا عندها فكر يعني غير عن العائلة الثانية، مش كلهم بتقاسموا تقريبا نفس الفكر إلا ما يكون في شغلة مختلفة. ولكن خلينا هيك إحنا ناخذ كل هاي الأفكار ونحلها بس مع شخص مختص لحتى يساعدنا في الموضوع بالطريقة الصح. لايك استنوني ما بعد الفاصل مع الأستاذ قصي العمري تنمية بشرية لحتى نحكي أكثر عن الوعي وكيف الطريقة التصرف الصحيحة في المواقف.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
3: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
4: الآن بلا عصر لهشم اللعب.
5: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: ويا صباح الخير ويا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا. اكيد لسه مكملين معكم بالثلث ساعه الاخيره من برنامجنا لليوم، وزي ما عودناكم دائما بيكون عندنا ضيف مميز، ولكن اليوم عندنا ضيف جدا مميز. رح يكون معنا الاستاذ قصي عمري، صانع محتوى في التنميه الذاتيه. يسعد صباحك.
1: صباح النور الي كل جميع المشاهدين. تمام الحمد لله،
0: يعطيك الف عافيه.
1: الله يعافيك يا رب.
0: عمري حد حكى لك صوتك اذاعي؟
1: والله سمعتها من اول لقاء بالراديو مع احد الصحفيين. والله
0: طيب سؤالي لك لليوم، يعني احنا كثير ممكن مصطلح الوعي كثير بنسمعه ولكن ما بنقدر نقدره بالطريقه الصحيحه او نفكر فيه بالطريقه الصحيحه. شو يعني هذا الشخص اللي قبالي هو شخص فعلا واعي؟
1: سؤالك مهم جدا الصراحه. لما نحكي واعي كلمه كثير مطاطه وكبيره يعني. لكن انا بحب التعريف هذا اللي تعلمته، انه مين هو الشخص الواعي؟ لان بتعرفي مرات في ناس بقول لك جحيم الوعي وانا وعيت ويا ريتني ما وعيت مثلا. ففي ناس بربطوها بهذا الربط السلبي. لكن الشخص الواعي فلسفة هو الشخص اللي واعي بمشاعره جوا، لما تصير عنده مشاعر فاهمها عارفها، واعي بالناس اللي حواليه، عارف هو وين، عارف انه هذول سلبيين ممكن يأثروا عليه، عارف المحيط اللي حواليه، يعني مش مخدر وكأنه مو داري شو قاعد بصير، عارف شو بده ورايح عليه، مركز تجاهه ومنضبط ومستمر.
0: يعني واعي لكل قصص الحياة اللي بتصير حواليه، مش مغمض عيونه ومسكر دناته واللي بده يصير يصير.
1: بالضبط، واعي بشكل إيجابي، يعني هو منشغل برسالة حقيقية ورايح تجاهها وعارف وين صار وقديش ضايل له وعارف مين يسأل. صح. هذا هو الشخص الواعي.
0: طب بتشوف إنه إحنا هلأ بهاي الفترات إنه الأطفال وصلوا لدرجة عالية من الوعي، ممكن توصل لمرحلة إنه يكونوا أوعى من أهاليهم في بعض الأمور؟
1: أكيد طبعا، يعني ممكن ممكن لكن مش بالضرورة، لأنه إذا الشخص اليوم صار عنده انفتاح أكثر على المعرفة، لأنه تعرف الأهالي يمكن مش كثير متقدمين في موضوع الأمور التكنولوجية مثلا، بس مش بالضرورة أنه ابنك صار أوعى منك، بس في منهم فعلا سبقوا، لأنه مرات بصير نوع من التصادم بين الأهل والأولاد، فالأولاد يعتقدوا أنهم صاروا أوعى، في منهم بس جزء بسيط، لأنه بالنهاية كيف تعرف أنه هذا واعي ولا مش واعي؟ من نتائج حياته.
0: صح.
1: نتائجه أحسن معناته هذا واعي كويس صراحة. صح. عرفتي؟
0: يعني بحس هذا الوعي ممكن أحيانا يشكل خطورة. ليش؟ لأنه الأهل اختاروا يكونوا واعيين بأشياء معينة حسب مجرى حياتهم، والأطفال كمان عندهم مجرى حياة مختلف. يعني لو كانت السوشيال ميديا موجودة زمان كان حنكون مثلا نفس الوعي بما يخص السوشيال ميديا. ممكن عادات الحياة تقاليد الحياة الأطفال أو الجيل هذا ما عنده فكرة وعي زي الأهل، فبحس كل حد إله دور ولا لا؟
1: أكيد أكيد، هو الفكرة بالوعي أنه هنا لما نحكي أنه صار وعيهم أعلى ممكن، بس أصلا الشخص الواعي المفروض ما يلاقيش هذيك التصادمات الكثيرة، لأنه الواعي من الوعاء، الوعاء هو اللي بيحتوي الشيء. فإذا أنت واعي أكثر من أهلك أو من أبوك أو من أمك، المفروض تعرف تعامل معهم وعارف انهم اقل وعيا، فانت اللي تحتوي. صح. مش انت اللي بتصير تنتقد، وهذول في ناس تعرف بيقرا كتاب بصير ينتقد اهله.
0: صح.
1: تعلم له شوي بصير تروح انتم مش واعيين، انتم متخلفين، انتم.
0: صح.
1: هذا كلام واعي؟ لا. صح. مش شكل واعي بيحكي، الواعي بيحتوي، الواعي بيعرف كيف يغير الناس شوي شوي بالتدريج ويأثر عليهم بشكل ايجابي ويحصل اللي هو بده اياه.
0: طب بما ان انت هلا حكيت عن الايجابيه، انت حكيت عن كمان عندك على السوشيال ميديا عن مصطلح ايجابيه، ولكن احيانا ممكن يكون بطريقه سامه.
1: صحيح.
0: كيف يعني ايجابيه بطريقه سامه؟ صراحه ما
1: هو هذا المصطلح اسمه التوكسيك بوزيتيفيتي، اللي هو الايجابيه السامه. لانه بتعرفي في ناس بتلاقيك انت واقع بمشكله، او مثلا تخيل مثال واقعي جدا، انت طاحون تيك توكك او سنك بيوجك، ويقول لك عادي انت بس فكري بطريقه ايجابيه بروح الوجع. تحكي لي شو اللي فكر طريقة إيجابية؟
0: بقولك بتوجعني،
1: في ألم شديد عندي. أوكي. انت ما عليك، انت بس خذ نفس وبتصير أمورك تمام. في ناس بيستخدموا نفس الطريقة في مشاكل الناس، فبتلاقي الشخص تحت معاناة فتقول له انت سلبي، لا فكر بإيجابية. فبيستخدموا طريقة التفكير الإيجابي بالمكان الخطأ والتوقيت الخطأ.
0: أوكي.
1: وهو الشخص الواعي ما بنكر انه في مشكلة. هذول لا، بهربوا من المشكلة تحت بند الإيجابية، فهو بتلاقيه بحالة إنكار.
0: صح.
1: انه لا لا ما في مشكله. طب حبيبي انت راح تروح من شغلك قريبا، شو اللي ما في مشكله؟ عادي، الواعي بيعرف انه في مشكله وبيعطيها اهتمام 20%.
0: اوكي.
1: 80% كيف نحلها؟ كيف نلاقي فرص؟ كيف نركز اكثر؟ شو كيف نقدر نلاقي حلول؟ عامل حركه. هذاك لا، هذاك بس بده يضل بطريقه مشاعر ايجابيه. أوكي. عشان يحافظ على التوازن تبعه، مع انه هو بالنهايه راح توقع راسه اخر شيء.
0: طب انت حكيت عن هذا، بلكي هذا الشخص الايجابي هو ممكن شخص داخليته سامه، شخص عنده كتير مشاكل، ممكن عم بغطي كل هاي كل السم وكل السلبيه بحياته بالطريقه الايجابيه، وبيحاول ما ينشر السلبيه بين الناس، بلكي وجهه نظره مختلفه.
1: هو وارد ممكن، لكن ما بنفع. هو حلو الواحد يفكر بإيجابية.
0: أوكي.
1: بس ما بنفع إحنا بس نفكر بإيجابية وعندنا مشكلة. احنا مش قاعدين بنقول انه الغي الايجابيه، لا بالعكس لازم نكون ايجابيين. اذا ما في ايجابيه ترى انت ما راح تنجز، ما راح تعمل افعال، ما راح سلبي، واحد سلبي بيئه عمل بيخرب الكل.
0: صح
1: ولا لا؟
0: صح.
1: بس احنا ما بدنا ننكر المشكله انه في ناس تهرب، بس هو مو واعي عليها المشكله، هو بفكر انه هو تصرفه صح. كنت قرأ الكتاب عن التفكير الايجابي مثلا، انه انت خليك ايجابي
0: تصبح قائدا
1: مثلا. بس هي الفكره. حتى القياده، شو القياده؟ من الليدرشيب انك انت يجيك واحد بالعمل عنده مشكله، تعرف كيف تستمع له،
0: صح،
1: تعطيه اذنك، تحس انك تعطيه تعاطف، وبعدين تقول له خلينا نذكر الحلول. مش بتصير تعيط معه وتبكي معه ويلا والله يصار معك كيف
0: مليون بالمية
1: مثلا، تعاطف سلبي بصير.
0: وكمان من مواصفات القائد انه هو شخص غير حساس، وانا بصراحة دائما بحكي انه انا مش مع الحساسية المفرطة بكتير مواضيع. يعني انت حكيت هلأ انه ممكن الناس بتكون ايجابية بتحاول تخفف المشكلة، بس في ناس كتير بتكبر مشاكلها، وهدول اصلا عمرهم بيكون اقل،
1: احسنتي،
0: بصير عندهم مشاكل صحية كتير قد ما هم بيعطوا الموضوع اكبر من حجمه. انا هذا سؤالي، لو انا كنت شخص من الاشخاص اللي انا كل صغيرة بكبرها، كل شغلة بعطيها اكبر من حجمها، كيف ممكن احل هاي المشكله؟ كيف ممكن اتعامل معها؟
1: طيب سؤالك جدا روعه صراحه. شكرا. جميل جدا. شكرا. انت ربطت الحساسيه بالوعي. فعليا وصار الكلام مزعج لبعض الناس. لما تقول له انت حساس، انت وعيك منخفض، لان الوعي المرتفع مش بسهوله بتحسس.
0: صح.
1: انت تحس بسرعه، معناته انت الايجو تبعك مرتفع، اللي هو الانا المتضخمه. بتلاقيه اقل كلمه بتلاقيه ثار عليك. طب ليش؟ هو اول شيء عنده تراكمات، وعنده هاي الصوره اللي قاعد بيحمي فيها. مش غلط الواحد يكون عنده ايجو، لكن معتدل. بس اذا زاد بصير فعلا هو كلمه يتحسس منها بسرعه. انتوا ما حتى مشاكله، يعني اذا انت بتنتقدي مشكلته، هاي مشاكلي كيف تحكي عنها هيك؟
0: صح.
1: حتى
0: صح.
1: مشكلته يعني صح. بالنسبه له فهو عكس الايجو الوعي. نرفع الوعي. كيف يرفع الوعي؟ يصير عنده تقبل اكثر، يسمع للناس، مش لكل احد، يعني حدا متخصص، حدا فهمان، حدا واعي يعطي نصيحه، يصير مثلا ينشغل بهدف واضح بالنسبه له. هذول جماعه الايجو اي شيء بيحسسه بكل شيء بياخذوه شخصي، ما في شيء بياخذوه بروفيشنال، كل شيء انت لا تقصدك عني، ليش ما حكى لي هالكلمه، صبح علي، ليش ما حكى لي كذا، بس قال لي صباح الخير هيك. كل شيء حساسيه. يعني انت وعيك منخفض، لا تشغل وعيك.
0: صح.
1: لانه القاده قلت انت حساسيه، مش انه ما عنده حساسيه، لا عنده التعاطف. يعني واحد بالعمل صار عنده حاله وفاه، بتعاطف معه وبدعمه وخلص روح. بس مش انه
0: في ناس اوفر رياكت صراحه.
1: الاوفر رياكت اي شيء اوفر، يعني في عندك ريد فلاك، في عندك شيء لازم تطلع عليه، معناته انت في عندك شيء لازم تضبطه في الداخل، في عالمك. صح. الداخلي، بنظامك، في افكارك، في فبالنهايه زي ما قلت لك اول شيء احنا بنطلع على النتائج.
0: اوكي، بنطلع على النتائج عشان نتاكد من
1: وعيك. انت كيف وضعك؟ كيف حياتك؟ شايف ماشي تمام؟ الامور تمام؟ كل هيك تحسن؟ معناته انت وعيك كويس، قاعد بتحسن.
0: أوكي.
1: لا والله الامور ترجع لورا، معناته انت لازم توقف بريك، خلينا نشوف شو هالأفكار اللي عندك انت.
0: اوكي، طب احنا هلا حكينا عن الشخص اللي بيكون عنده الايجو مرتفع، فالحساسيه احيانا بتكون الهجوميه، ممكن مش الحساسيه
1: طبعاً.
0: كمان بتكون الانفعاليه عنده زياده. بس هل هذا الشخص يعتبر شخص نرجسي مثلا؟ نقدر نصنفه كشخص نرجسي؟
1: هسه كلمه نرجسي برضه هاي كلمه كثير كبيره، يعني
0: انا نفسي اعرف شو معناها الاصلي. كل حدا بيعطيني للنرجسي معنى مختلف.
1: مشكلة الكلمة انه حتى اليوم صار في ناس متخصصين جدا، انا بعرفهم بشكل شخصي، كل حدا عنده رأي بالموضوع،
0: ما انا هات الأصل فيه.
1: لكن بقدر اقول لك النرجسي هو اكثر شخص ما بده يشيل مسؤولية.
0: ما بده،
1: يعني
0: أوكي.
1: يعني صعب
0: اتكالي.
1: يعني هو ما بده يتحمل اي مسؤولية، اي غلطة. أوكي. انا ما لي علاقة.
0: انتو
1: انا ما لي دخل. انت بالعلاقات الزوجيه مثلا، او العلاقات الكابلز، يعني بالعمل هو دائما انا اللي ما بغلط مثلا.
0: أوكي.
1: وبرضو العلاقه بالايجو، مو بالنهايه هذا ايجو. فكلمه نرجسي هاي يعني انا ما بحبش احكي فيها، لانه اليوم صار فيها حكي كثير كبير، وتحتاج حدا جدا متخصص انه يقول عن هذا الشخص كذا نرجسي.
0: أوكي.
1: بس مش كل فعل حدا عمله نروح نقول عنه نرجسي، يعني
0: صح.
1: لانه اليوم صارت اي واحد او اي واحد منزعج من
0: نرجسي.
1: شخص نرجسي.
0: عن جد انا صرت اسمع هاي الكلمه كثير، يعني خصوصا النرجسي وريد فلاجز، ومع انه الشخص ممكن ما يكون نرجسي، بس احنا صرنا نحط كل المشاكل النفسيه بشخصيه الرجل النرجسي.
1: هم الناس بتحب الكلمات الجديده، نرجسي. أوكي. عنده
0: نرجسي
1: تروما
0: ماديه أو استغلالي.
1: هسه شوف المادية بحتة مرتبطة أيضا بالإيجو.
0: صح.
1: الإيجو كيف بحكي معك؟ الإيجو مرتفع عنده.
0: صح.
1: أنا شو راح يطلع لي من الآخر؟
0: أيوه مثلا.
1: أنا شو راح أستفيد من هالموضوع كله؟
0: صح.
1: أنا شو إلي؟ دائما بده يشوف الإشي، يعني أي إشي إيماني روحاني مثلا، إشي مثلا تقول له في عندنا هدف محترم ورؤية وراح نعمل، قل لي شو هسه موجود، بدي اشوفه بعيني.
0: أوكي.
1: بدي اشوف كل شيء، انا شو راح يطلع لي، انا شو الي دائما، انا شو راح استفيد.
0: اوكي،
1: فهو بس شغال اخذ. طب ما بتفكر بالعطاء؟ لا، موضوع العطاء اخر شيء هذا يعني.
0: اوكي،
1: فكل شيء مربوط في الايجو بالناحيه هاي الفكر.
0: صح.
1: يعني
0: يعني يعني انت هلا حكيت لي كثير كثير نقطه حلوه انه كل شيء فعلا بيكون مربوط بالايجو، ولكن كنت قاعده قبل فتره مع واحده من صديقاتي، وكانت هي مرتبطه بشخص على زي ما ذكرت انه هو شخص نرجسي. فالفكره انه هي من الاشخاص اللي كثير ببرر، من الاشخاص اللي دائما اذا غلطه صغيره بتعمل عليها مبررات كبيره، من الاشخاص اللي جدا متمسكه، بينما الطرف الثاني هو زوجها مش متمسك ابدا. فانا بهاي الحاله فعلا بدي اعرف لما اكون انا شخص كثير متمسك وكثير ببرر وقدامي ابدا مش متمسك، كيف ممكن انا اتعامل من جانب الفكري مش الفعلي يعني؟
1: طيب اسمع، بدي احكي لك شغله يمكن تكون مزعجه ايضا. مو مشكله الوعي مرات بيزعج الشخص لانه انت بتطخ على الايجو تبعه.
0: طبعا
1: بالنهاية أي شخص بعلاقة أنت وياه نفس الإشي. طالما فيك بيناتكم انسجام وصار وارتبطتوا، معناته أنتوا نسخة عن بعض.
0: أوكي.
1: كوبي بيست، أنتوا ما اختلفتوا. أوكي. ممكن تختلفوا بالشكل، لكن في نوع من التجاذب بيناتكم. إذا هو نرجسي معناته أنت عندك نفس الأشياء اللي جذبتي هالشخص. ما في علاقة بحتة تيجي عشوائية. لا. شو المثل عندنا بيقول؟ طنجرة لقت غطاها.
0: صح.
1: هي هيك، طنجرة لقت غطاها.
0: صح.
1: لو انت عندك وعي عالي من البدايه تقول شو هالتصرفات اللي بعملها ما يناسبني، سوري يعني.
0: ممكن يكون وعيها معدي فيصير زيها اصلا مع الوقت مثلا.
1: ممكن، خلينا نقول مش يصير زيها، ممكن اذا كان هو كويس ممكن تخليه يصير سيء.
0: صح.
1: ممكن. صح. والله ممكن.
0: صح.
1: للاسف يعني ممكن فعلا اذا هو كان انسان مثلا ملتزم ومنضبط بالعلاقه واموره تمام. لكن لانه هي عندها اضطراب معين او هو بناش نضل نطخع هي.
0: اوكي.
1: ممكن فعلا تبدا تصير تصرف تصرفات تخليه ينزعج، او هو يصير تصرف تخليها تنزعج، يطلع منها إشي عشان تصير تقول اه شفتوا قلت لكم
0: هيو
1: اه والله هيو وراح ولقيته بعت لحد ما مش عارف شو
0: مثلا.
1: الايجو هو فعلا زي ما انت قلتي هو بيضخم الاشياء. اذا بدك تعقد مشكله اعطيها لواحد عنده ايجو عالي.
0: صحيح.
1: يمسكها تكون مشكله بسيطه يعني تنحل، ما احنا كيف ردت فعلنا بنحل الموضوع.
0: صح.
1: بالنهاية أي شيء صار خلص ما له قيمة. الآن كيف أنت بترد، كيف أنت الريسبونس تبعك، مش الرياكشن اللاواعي، كيف أنت تستجيب للحدث، أنت تصنع واقع مختلف. هذول لا، هذول تخصص تكبير تضخيم. وقلت لك حتى إذا تحكي عن مشاكله يعني أنت انتقدت مشكلة يعني.
0: أوكي.
1: مش انتقدته هو. هاي مشاكلي.
0: صح.
1: انتوا كيف تخفضوها هيك، أنت مو حاسب مشاعري هاي.
0: صحيح.
1: للأسف يعني. بس لما الواحد يوعى ويصير يقرا يبحث يفتح لنفسه القبول للمعرفه، بصير يقول ايه كيف كان يفكر هيك انا، ودايركت مباشره جوده حياته تتحول،
0: تختلف،
1: بتصير اجود. الناس اصلا هذول الاشخاص المضطربين ما بيقدروا يصير معكم انسجام بينك وبينه.
0: صح.
1: انت بس تقعد فيرست امبريشن ممكن تقول لا ما راح اقول معاه مره ثانيه، شو الناس اللي جايبين لي اياها هاي
0: بالضبط. بصير لحاله بده ينظف دائرته وينظف الناس اللي حواليه كمان،
1: تحصيل حاصل يعني.
0: مليون بالمية. يعني استاذ قصي للاسف انه يعني مقابلتنا خلصت للاسف الشديد، لانه انا جدا مستمتع بالحكي ولسه في ببالي كتير اسئله. لايك استنونا ان شاء الله بحلقات جديده
1: ان شاء الله.
0: ما بيني وبين استاذ قصي حابه تنهي بجمله ولا خلص نخلص ونروح؟
1: اكيد لا، بنحكي لهم شغله بسيطه. بالنهايه الوعي هو بيحسن جوده الحياه وبيخلي سعادتك أعلى وبيخليك مركز أكثر ومنسجم مع رسالتك أكثر. أي واحد بيبيعك كلمة غير هذا الكلام هذا مش وعي، هذا خرابيط وما له معنى. وبس.
0: شكرا لك أستاذ قصي.
1: العفو. شكرا لكم.
0: شكرا لكم جميعا. إن شاء الله بشوفكم بكرة بحلقة جديدة من الساعة 10 للساعة 12. كنت معكم أنا وقصي العموري.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يدين الهجوم الذي استهدف مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق ومقر مدير وكالة أمن الإقليم. الأردن يؤكد تضامنه الكامل مع العراق وإقليم كردستان العراق ودعم أمن واستقرار العراق وسلامة أراضيه. مجلس الأعيان يقر مشروعي إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية وتنظيم العمل المهني. القضاء السوري يصدر حكما حضوريا بالإعدام بحق وسيم الأسد ابن عم الرئيس السابق. وكالة رويترز تقول إن شركتي شحن صينيتين عملاقتين توقفان إرسال ناقلات نفط عبر مضيقي هرمز وباب المندب. رئيس البرلمان الإيراني يقول إن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى تلتزم واشنطن ببنود الاتفاق المؤقت.
3: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كتير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
5: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
6: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
5: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح. يا سيدي مبروك.
6: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
5: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
6: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
5: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
6: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
7: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
8: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل. زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.

وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
3: 0-6-5-800-700.
4: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
5: جو بترول هي 06-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
6: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
7: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الواحدة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
3: يا شباب كل واحد على سيارته.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل.

0: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر. مع الدكتور محمد العبادي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللي ما ترك خير إلا ودلنا عليه، وما ترك باب من أبواب الحياة حتى بما فيها أسواقنا ودكاكيننا وأموالنا إلا وضع لنا النبي عليه الصلاة والسلام في ميزان دقيق لا يميل. حياكم الله في الحلقة المتجددة في كل أسبوع، دين ودينار من برنامج ويترك أثر. لو إجينا على النبي عليه الصلاة والسلام في أواخر حياته عليه الصلاة والسلام، كانت تجبى إليه أموال الجزيرة العربية، وبتجي المصاري والغنائم من كل حدب وصوب. ويمكن في الحلقة الماضية قلنا أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان حصته خمس خيبر، وهذا شيء كبير، يعني يمكن يبنى عليه اقتصاد المدينة حق النبي لوحده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع هيك بنلاقي النبي في أواخر حياته جالس في حجرة صغيرة، حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها، ولا يملك شيء، مع درهمين أخرجهم، ولكن درعه مرهونة عند يهودي. ليش؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام أخذ من عنده شعير، ما كان عنده السيولة الكافية حتى يدفع ثمنها، فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل درعه مرهونة، وهذا اللي هي معاملة الرهن عند هذا اليهودي، حتى يأتي النبي عليه الصلاة والسلام مال فيقوم بسداد هذا اليهودي. هذا بحطنا قدام سؤال مهم، كيف النبي عليه الصلاة والسلام كانت تجي كل هالأموال وما عنده سيولة؟ كيف هالنبي عليه الصلاة والسلام كانت تجي كل هالأموال ولما توفي صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى ما كان عنده ولا شيء؟ هذا جانب نناقش إن شاء الله اليوم، بالإضافة إلى أنه لو نظرنا إلى التشريعات والسور المكية والسور المدنية، بنلاقي النبي عليه الصلاة والسلام لما كانت تنزل عليه الآيات ما كان يتنزل عليه الربا حرام، المعاملة الفلانية لا تفعلها، المعاملة الفلانية افعلها، لا، كان ينزل عليه قصص الأنبياء وبعض التنبيهات، الحلال والحرام، أشياء تناقش العقيدة. ليش لما النبي إجا بده يحرم الربا حرمها بعد أكثر من 13 سنة، مع أنه قريش كانت تعرف أنه الربا حرام، لأنهم لما رجعوا بنوا الكعبة شو عملوا؟ قالوا بنبنيها بمال حلال ما دخل فيه ربا. ليش النبي عليه الصلاة والسلام ناقش كل هاي الأمور ونزلت عليه آيات الأحكام في المعاملات المالية خاصة بعد أن هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة؟ جانب من جوانب القضايا اللي رح نناقشها اليوم في حلقتنا مع الدكتور أيمن سعودي. حياك الله دكتور.
2: دكتور
1: الله يحفظك وبارك فيك.
2: تسلم. عليكم الله السلام ورحمة الله وبركاته.
1: طيب احنا يعني بنسأل اول شيء، النبي عليه الصلاة والسلام كان تجبى اليه ثمرات كل شيء صلى الله عليه وسلم، ومع هيك لما انتقل الى الرفيق الاعلى ما كان عنده ولا شيء. في ناس بتسأل النبي فقير هو ولا غني ولا ايش وضعه المالي بالضبط؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الرسول صلى الله عليه وسلم عاش جميع الحالات التي يمكن ان يعيش الانسان، ولكن عندما توفي كان غنيا، وهو كان يعني بعرف اليوم هو قائد الدولة.
1: نعم.
2: فتجبى إليه
1: الأموال
2: ويجبى إليه الخمس.
1: نعم.
2: وكان يقول الخمس والخمس يرد إليكم. أصلا يعني بين قوسين احنا ما بدنا جميلة حدا، يعني هو بين إيدين الرسول، الخمس بين إيدين الرسول أحسن من ما يوزع على الناس. ولكن عاش أيضا الفقر في شعب بن أبي طالب، في شعب أبي طالب لما نعم. مثلا
1: حصل في مكة.
2: فرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى أراد أن يجعله مثالا، ومن أحد أهم الجوانب في حياة الإنسان هو الجانب المالي. فهو عاش كل هذه الفترات، كان تاجرا ثم تخلى عن هاي العز والبغددة احنا بنسميها عشان الرسالة ويحمل هم الرسالة. عاش بالهجرة طبعا، هاجر ونعرف يعني كيف عانى الأمرين في الهجرة وقبل الهجرة، وأوذي في مكة، وثم وصل إلى المدينة في بداية بناء الدولة، ووصل أيضا إلى أن يصبح مثل ما أنت وصفت، يعني لو أراد لكان من أغنى أغنياء مكة

0: بسيط يتعلم الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يكون أفضل إنسان لأهله ولنفسه وبعبادته، وإن كان تاجر وإن كان صاحب مؤسسة والأخير.
1: حتى تتحقق فيه الأسوة صلى الله عليه وسلم. الفقير إذا النبي كان غني، الفقير بيقول لك يا عم أنا إيش أعمل، فبتأسى بالنبي عليه الصلاة ولا يحزن، لأنه النبي في حالة من أحواله كان ما معه شيء من الأشياء الظاهرة، ولا النبي معه كل شيء صلى الله عليه
0: طبعا
1: وسلم.
0: هاي
1: الغني عشان ما يقول طب أنا غني والنبي كان يعني ما معه مال، لا، في كل حالة من حالات الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام كان موجود، حتى في أشد أحوال الابتلاء صلى الله عليه وسلم قالوا حتى يستكمل النبي في قلبه الرحمة، كان يتيم عشان يحس باليتيم ويعرف شو معنى يتيم، عودي في أهله عشان يعرف شو معنى الإنسان يعني يخوض حدا في عرضه صلى الله عليه وسلم، حتى يستكمل جوانب الرحمة. فهذا هو يعني النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم اللي هو أسوة حسنة. دكتور، يمكن بدنا إن من هاي النقطة، من نقطة إنه النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي ما كان عنده أموال كثيرة، وميراثه كما قال الصحابة كان العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. حتى النبي قال إن الأنبياء لا يورثوا درهما ولا دينارا ولكن يورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وإحنا دكتور بنحكي، إذا بتتذكر أول حلقاتنا لما حكينا عن الميراث، كان الأقرب هو اللي بيأخذ، مش هيك؟
0: صحيح.
1: من أحد الأصناف أو تقسيمات الميراث، يعني فلسفة الميراث.
0: صحيح.
1: واليوم اللي بده يكون أقرب للنبي عليه الصلاة والسلام بده يأخذ بميراث العلم، فهذا اللي ورثه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام ما كان فقير ولكن كان زاهد. بس لو يعني نخوض في هاي النقطة، يعني
0: هلا هاي النقطة اللي كنا بدنا نفوتها دكتور، إنه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا معه أو ما معه خزائنه خالية، لأنه ينفق إنفاقه من لا يخشى الفاقة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني عندما حضره الموت أو كان قريب يعني في أيامه الأخيرة، قال لبلال بن رباح، وهو يعني زي ما تقول مسؤول عن الخزينة الخاصة للرسول صلى الله عليه وسلم اللي هي تاعت بيته، أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. طيب يعني أنت صلى الله عليه وسلم يعني درعك لسه مرهون عند اليهودي في 30 صاعا من شعير.
1: نعم.
0: إحنا اليوم نتعزز على خبز الشعير. كمان إحنا خلينا إحنا ما بنأكل خبز الشعير، نقول هذا يعني طبعا هو رجع ترند. بس قصدي هو بالأخير المعروف إنه الشعير إنه أرخص من هذا. معناته الرسول صلى الله عليه وسلم تداين لحاجة، طبعا هو لأنه لما نيجي نحكي عن الدين بعدين
1: نحكي عن هذا الموضوع مهم،
0: تداين لحاجة وهي قوته وقوت أهله، ومع ذلك هو جاي يعني زي ما أنت قلت الناس بتستقل بخيبر. قال أحد الصحابة ما شبعنا إلا بعد أن فتحت خيبر، يعني فتح خيبر يعني أنت زي ما تقول هلا مثلا تروح على دولة غنية وتغنمها، وبعدين إلك الخمس أنت.
1: دولة نفطية مثلا
0: وتغنمها، تخيل تصير يعني لا تفكر إنه يعني بمقياس هذيك الأيام خيبر إشي قليل، ومع ذلك درع مرهونة، ومع ذلك لما شاف دينارين ذهب قال له أنفق شو بيعملوا عندي الدينارين، شو بعدهم بيعملوا عندي. وحتى كمان وجه لي سيدتنا عائشة رضي الله عنها لما وجد عندها بعض المال قال ما ظن محمد بربه أن يلقاه وعنده هذه، أنفقيها طبعا الأمر يفيد الوجوب. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما تيجي تقول له شو في بجيبتك أو شو في معك ولا إشي، طب كيف بتنفق أكثر واحد في العالم؟ طبعا هذا حكي يعني هو خارج العقل البشري، يعني ما حدا، رغم أنه العرب كانوا يقدروا من ينفق وليس من يكنز، إحنا في هاي الأيام نقدر من يكنز، اللي بيكنز مال أكثر ورصيده بالبنك أعلى نتقرب منه، العرب كانوا لا أذكى منا في أيامها، كانوا يبدوا المنفق. فحتى جد الرسول صلى الله عليه وسلم عبد المطلب كان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم فيه من شمائله على على على على يعني انه مع انه مات كافرا، ولكنه كان ينفق كل ما ياتيه، فالعرب تحبه. بالمقابل كان بعض العرب اغنى منه كاكتناز للمال، ولكنه ما بيجوا، ليش؟ بيقول لك اللي بيعطي
1: صحيح.
0: على العسر واليسر.
1: ولذلك كان مشهور حاتم الطائي.
0: بالضبط.
1: حاتم الطائي كان كل ضيف يدخل عليه يذبح له شاة، حتى لو شاة مذبوحه لهذا الضيف، دخل واحد اخر بيذبح له. فشوف سبحان الله، اجى النبي عليه الصلاه والسلام، وطبعا هذا اسراف صار اسمه في شريعتنا، يعني النبي قال لك لا تكون بخيل ولا تكون مسرف، فهذب خلق الكرم عند العرب وجعلوا لا اكرم الضيف لكن بدون اسراف، اذا الشاب تكفي واحد واثنين وثلاث لا بياكلوها. فهذا جمال النبي عليه الصلاه والسلام. لما ربنا قال وانك لعلى خلق عظيم، شو قالوا العلماء؟ قالوا انه اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام غريبة من كونها أحسن الأخلاق، ولكن يستطيع أي إنسان الاقتداء بها، يعني مش أي واحد بيقدر يعمل زي حاتم الطائي، لكن أي واحد بيقدر يعمل زي

0: النبي عليه الصلاة والسلام، وخلق النبي هو المقدم والمعظم نعم. والمقدر عند الله.
1: وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم نعم. مكارم الأخلاق. فكانت هذه الأخلاق موجودة عند العرب. إذا بتسمح لي أستطرد هنا بقصة لطيفة. ابن هرم بن سنان حكى لعمر، هرم بن سنان الذي كان يمدحه زهير بن أبو سلمة مشهور شاعر جاهلي، مدح كثيرا هرم بن سنان حتى في معلقته، وكان يقول إذا رأيته إذا أتيته رأيته مستبشرا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. فعمر بن الخطاب مرة يعني بيحكي لابن هرم بن سنان يعني مدحكم كثيرا أبو هؤلاء اللي هم مين، كعب بن زهير وبجير بن زهير بن أبو سلمة، قال له ولكن أبي كان يعطيه، ماذا جاوبه؟ قال بقي ما أعطاكم وذهب ما أعطيتموه. يعني أنت بذكرك حاتم الطائي، إحنا اليوم نتذكر حاتم الطائي لأنه كريم على إسرافه في الكرم، ولكن لا نذكر كل اللي اكتنزوا المال.
0: صحيح.
1: أعطيني اسم من العرب اللي اكتنزوا المال، بس إحنا مين بنعرف؟ بنعرف حاتم الطائي، بنعرف هرم بن سنان، بنعرف الحارث بن عوف. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم بأكثر من من من جهة معروف، ولكن منها الكرم بنعرف أبو بكر قصته لما أنفق ماله كله في غزوة العسرة، عثمان بن عفان عندما جهز غزوة العسرة، عبد الرحمن، نعرف عنهم كرمهم. قديش أنت بتعرف عن عبد الرحمن بن عوف؟ قديش ماله وقديش تجارته كذا؟ مش كثير، بس بتعرف إيش مواقفه في الكرم. فإحنا كمان هاي نذكرها، الذكر الطيب يأتي بالإنفاق، ولكن مثل ما قلت يعني عباد الرحمن الذي يمشون عليه
0: يمشون على الأرض، وإذا خطبهم جاهلون قالوا سلاما،
1: والذين يبيتون ربهم
0: سجدا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا كان بين ذلك قوام. هي سبحان الله، يعني الصحابة تعلموا من النبي هذا الشيء. سيدنا أبو بكر خرج عن ماله 3 مرات في حياته، سيدنا عثمان خرج عن ماله أكثر من مرة، إن سيدنا محمد بيقول له يا أبا بكر ما تركت لأهلك، بيقول له تركت لهم الله ورسوله. وهذا شيء ضروري يتعلم المسلم، إنه كل قرش بتنفقه والله غير ربنا سبحانه وتعالى يرجع وينفق عليك وزيادة. وإلنا طبعا في قصة سيدنا أبو بكر خير مثال، سيدنا أبو بكر يخرج عن ماله ربنا يرجع له ماله، ومع هيك رضا الرحمن سبحانه وتعالى. وفي قصة يمكن ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، قصة رجل كان ماشي بالصحراء فشاف غيمة فسمع صوت يا سحابة اسقي حديقة فلان، فتعجب هذا الرجل فظل يلحق بالغيمة حتى وصلت المزرعة أمطرت عندها وبعدين راحت. دق على الباب قال له تعال انت شو قصتك يا حبيبي فهمني. فقال له انا خراج المزرعة هاي 3 أثلاث، ثلث للفقراء والمساكين وثلث ارد فيها يعني بشتري فاس وسماد والى اخره، وثلث لاهل بيتي. فكان هذا سبب انه ربنا سبحانه وتعالى لا يزال ينفق عليه ويسوق له الرزق، مزرعته ما تضررت. وعلى العكس ربنا بذكرنا في قصة اصحاب البستان، في اصحاب الجنة في قصة او في سورة القلم. فسبحان الله، إحنا هذا قانون لازم نفهمه، إنه الشيء اللي بتنفقه ربنا سبحانه وتعالى بيرجع وبيبارك لك في مالك وبيرجع بينفق عليك. فإن شاء الله نملك الشجاعة اللي ملكها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لو ما أخرجنا كل مالنا، أنا يعني ما بدعو ولا أنا بقدر، أنا بعترف إني ما بقدر أطلع كل راتبي اليوم وأتصدق فيه، لأنه بصراحة هاي بدها يعني شجاعة عالية وثقة بالله سبحانه وتعالى الله يحققنا فيها. لكن على الأقل إنه ما أبخل على نفسي إني أطلع بالشهر لو شيء قليل. فهاي نقطة يعني ضرورية. إذا سمحت لي دكتور بدي أدخل في موضوع ثاني، وهو اليوم إحنا ليش بنتداين؟ اليوم ليش يعني الإحصائيات بتقول لك ملايين اللي هي الديون اللي بتجبيها البنوك كل شهر من المواطنين لأنهم مخذين قروض. لو نيجي على النبي عليه الصلاة والسلام الداين عشان يطعمي أهل بيته، الداين عشان يشتري شعير مش عشان نشتري سيارة 2026، ولا عشان نشتري شيء يعني كمالي ليس له فيه حاجة ضرورية صلى الله عليه وسلم. بس لو نحكي عن النقطة هاي.
1: نعم. هلا أسوة برسول الله
0: صلى الله عليه وسلم
1: أقر المذاهب الأربعة من الفقهاء وفقهاءهم أن الدين مكروه إلا لحاجة أو لضرورة. المشكلة اليوم إحنا في الاقتصاد الرأسمالي طبعا كله يؤازر بعضه بعضا، من الدعايات للمقارنة بين الناس، لا فلان سافر هون ومش أبصر مين جددت عفش البيت، وأنا عندي زي ما حكيت سيارة 2026 وغيري عنده 2020. وطبعا دائما بتبث فيك معلومات بتصبح أنت عن غير قصد وأنت مش عارف أنه أنت بدك تنفق وتستهلك وتنفق وتستهلك. الدين شيء خطير جدا جدا. يعني في الحديث لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحي ثم قتل ثم أحي ثم قتل، لا يدخل الجنة وعليه دين إلا أن يقضى دينه. فطب بتقول لي طب الرسول صلى الله عليه وسلم بنفس المفارقة وتكلم عليه دين، أولا يقضى دينه، ثانيا الرسول صلى الله عليه وسلم أخذها لحاجة أو لضرورة. يعني أنت لما تأخذ شعير، لما أنت بدك أحيانا حتى تتملك بيت، إذا عندك تدفق نقدي بكفيك أنك تشتري بيت. كمان مش تكون يعني كمان بدك تمد لحافك أكبر من رجليك. صح. هون بتدخل فيما هو مكروه. طبعا يعني من رحمة الدين أنه هو مش محرم أنك تأخذ دين، حتى لو بدك تسافر، حتى لو بدك تجدد عفش البيت. بس هون بيجي المزاوجة بين علوم الدنيا وعلوم الدين. أنه أنا علوم الدنيا بتقول لي عندي تدفقات نقدية، مش لأنه البنك عرض علي أو رضي يعطيني. أنا والله العظيم أني بسمعها يعني كوني أنا بالسوق موجود. ما البنك رضي يعطيني، إذا ما هو رضي يعطيك هو بده يستفيد،
0: هو بده يربح.
1: بالضبط. أنت بحاجة، أنت بدك هذا الإشي، ثلاجتك مقصر عليك بإشي، ولا لأنه شفت الفريزر اللي بتكبس كبسي بنزل ثلج، سيارتك الـ 2020 كوندشنها شغال وأمورها تمام وكذا، بس والله شكلها قديم. وبعدين الحاجة تختلف من شخص لشخص كمان، شوف من سعة الفقه. إنه ممكن واحد مثلا دخله مثلا 5-6 آلاف بالشهر، حاجاته حتى في تقدير وهنا كل فقيه نفسه. لأنه أحيانا أنت بالنسبة لك هاي فعلا حاجة، إنه مثلا يكون بيتك شوي أكبر، بس والله واحد مثلا راتبه 500 أو 600، تختلف حاجاته. والإسلام يضمن للمسلم حد الكفاية وليس الكفاف. الإسلام طبعا يضمن من خلال الناس، من خلال الدولة، من خلال التشريع. يعني أنت مسؤول أن تنفق على الفقير ويبقى ضمن مصارف الزكاة طالما ما وصل حد الكفاية وليس الكفاف. حد الكفاف أنه ما يموت. أنه يعني يأكل ويشرب بس. لا، حد الكفاية اللي هو عرفا ما هو متعارف عليه بين الناس أنه مقبول. يعني اليوم مثلا خلينا نحكي بصراحة، واحد أردني مثلا عايش حتى لو بالأجار يعتبر كفاية. كفاية. عنده أكل مثلا يكفي ويشبعه، ومثلا إلا يعني ما يأكله كم من مرة لحمة بالشهر، إلا كم من مرة جاج مثلا، إلا مثلا ما مرة يطلع أولاده على منتزه، والحمد لله في أشياء متوفرة مجانا. هذا اسمه حد إنك تعيش بكرم،
0: مستور. إحنا بنحكي
1: مستور. وتبقى تخيل داخل تجوز لك الصدقة والزكاة ومن مصارف الزكاة الثمانية، إنما الزكاة والفقراء والمساكين والعاملين عليها، طالما أنت لم تصل حد الكفاف، وهذا الكفاية. وهذا من رحمة الدين. فأنا طالما يعني أنت هيك حسبها، طالما أنا حد تحت حد الكفاية، إذا بدي أخذ دين هذا ضمن الدين المسموح، اللي بالعكس يؤجر من يعطيك، خصوصا إذا قرض حسن، وأنت أيضا تؤجر لأنك تحاول أن تنفق على نفسك وأهلك. وعندك مقاصد شريعة كبرى.
0: نعم.
1: حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ هذا. ولكن انت طلعت كثير برا ثوبك، زي ما حكيت بدي اسافر سفره على مش العقبه لانها مثلا، لا بدي اروح انا شهر على اوروبا. طب ما انت ما هو غيري راح يا عمي، غيرك في تدفقات نقديه تسمح له. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان يعطي كل هذا العطاء وهو ما عنده اللي بيجي؟ مش لانه ما بده، احنا شفناه جربنا صلى الله عليه وسلم، مش احنا طبعا بنجربه، رب العالمين يعني جعله قدوه، انه لما يكون معي بيعطيك كل شيء. طب لما ما معه عادي ما بيعطي ولا بوعد ولا بتداين عشان يعني. طيب. وهو اسوه حسنه في كل احوال.
0: اسمح لنا دكتور نطلع فاصل ونرجع.
1: طبعا خدنا الحديد انت مش
2: ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك، ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر، وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
2: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أملجينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أملشن الاختيار واضح. أملشنات ناشونال.
5: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
6: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
7: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.

0: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
1: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
0: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
1: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
0: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
1: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك أند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك أند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك أند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك أند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك أند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك أند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك أند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك أند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
2: على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
5: ويترك أثر،
6: ويترك أثر
5: مع الدكتور محمد العبادي.
7: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى، وأهلا ومرحبا بكم من جديد. وبنرجع على سؤال الحلقة الأول. القرآن الكريم لما كان ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام في الفترة المكية ما كان ينزل بأحكام العبادات والمعاملات، كان ينزل بتشريعات أخرى. ولو تفرجنا على النظم العالمية المالية، سواء الرأسمالي أو الاشتراكي، بتلاقيه إيش؟ هذا النظام بيعتمد على لوائح حتى يضبط السوق. لكن شو المشكلة؟ إنه القانون دائما هيك، الإسلام بيعلمنا القانون لحاله ما بكفي إذا كان الإنسان من جواته فاسد، إذا كان عنده جشع وبيخافش ربنا سبحانه وتعالى ومش مؤمن بحساب ولا ثواب. ولا بتلاقي حتى لو كان السوق جدا مضبوط بتلاقيه بيدور على، مش بيطلع، بيطلع ألف حيلة مش حيلة عشان يلتف على القانون، وجشعه وطمعه يغلب ويعني يحقق هو مصلحته الذاتية. بس كأنه الإسلام إجا بفلسفة أخرى. الإسلام كأنه بنى الإنسان قبل ما يقول لك استثمر وبني الثروة. نحكي عن هاي النقطة دكتور.
8: مهمة جدا دكتور هذه النقطة، لأن الإسلام جاء كنظام متكامل وهو ليس نظام وضعي. فإحنا لازم نفهم الضوابط التي وضعها الإنسان من أين تأتي. أول إشي حط لك ضابط شرعي غيبي، أنت عارف أنه ربنا شايفك، وفي حديث الجارية إذا كان عمر لا يرانا
7: فإن الله يرانا.
8: هذا الضابط مهم، وبنى الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، يعني عدم المؤاخذة بمكة ما كانت والله لأنه ما في دولة وما في سوق وما في كذا، يلا سوي اللي بدك إياه. هلا بجوز ما في ضوابط دقيقة، ولكن أنا بدي أبني الإنسان اللي بكرة مش بس بدفع الزكاة، بتبرع بكل ثروته ويعلم أن الله يعني سيردها أضعافا في الآخرة وربما يعيدها لك في الدنيا.
7: صحيح. هو سبحان الله كيف النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحكي لهم بيع كذا واشتري كذا، لكن كانت تتنزل آيات ويل للمطففين. أيوة. سورة مكية. ينزل قصص الأنبياء، سيدنا شعيب يبخس الميزان. فالمؤمن قاعد بيبني شيء جواته قبل ما يدخل السوق.
8: أول إشي الغيب، أنا لسه ما عندي، طب أنا لسه في المكة ما عندي دولة وقانون، لكن في رب العالمين. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذير. أنت عارف وفاهم، ما بتقدر تضحك، ما بتقدر تقول لا ما هي نفسها، عشان هيك حتى الضوابط في المعايير يعني أمراتا بتكون دقيقة في حلقات قادمة. نعم. ثم بعد ذلك الضابط الأخلاقي لسه ما وصلك للدولة. تعامل أخلاقي، أنا حتى لو أني مش مسلم في أخلاق بيني وذكرنا إحنا قصة الرجل الغير المسلم، بس لأنه بقول لك أنا في سوق مسلم كيف بدي أتعامل مع هالناس، بتجيني واحدة محجب أجي أعطيها ربا وهي لأنها ما بتعرف. أنا واجبي كصاحب السوق أو كصاحب المحل أني أكون متفقه في دين هؤلاء، وكذلك حتى اللي عايشين في الغرب أو غيره. أنت لما تشوف كيف أخلاق هذول الناس والعادي محكمة، وحتى هذه قاعدة فقهية أيضا، تعرف كيف تتعامل معهم. نعم. ثم المرحلة الثالثة القانون، يعني أنا آخر إشي
7: الفقه، يعني
8: الفقه والذي منه مستمد قانون الدولة. يعني هل أنا كمسلم إذا ما عندي فقه إسلامي ودولتي مش قائمة على الفقه الإسلامي، عايش في أمريكا ولا عايش في ألمانيا ولا كذا، يعني ما إلي ضوابط؟ لا، كيف عندك ضابط أكبر من هدول كلهم، الضابط الشرعي الغيبي ثم الضابط الأخلاقي وآخر إشي القانوني. بذكرني بقصة يعني شخص، وهو يعني رجل بيصلي يعني من هالناس اللي مش انه بايعها، بس بده يعمل شغله، بيسالني بامريكا بدي اعمل كذا كذا، صديق قديم، بقول له بس هاي يعني مش شرعيه يعني واضحه، قال لي بس ما هي ليجل قانونيه يعني. الانسان بصير يفكر طالما قانوني، طالما الكل راضي. ما في إشي اسمه طالما الكل راضي، وناتي لها. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم وعن طريق الوحي بنى الإنسان من جوا يكون مقتنع باللي هو بيعمله وعارف حسناته وسيئاته، مش والله نزل له الزكاة 2.5% بيمسك 2.5 ناقص كذا، إيه بعدين بندم بيقول لك نسيت أخصم هاي من وعاء الزكاة. يا رجل
7: صرت مطلعها
8: أنت بزيادة، أنت طفف في هاي الشغلة، أنت أوفي بزيادة. أنت ذكرت تحت الهوى حديث يعني أو مقولة مهمة للفقهاء، بيقول لك الفقه الرخصة أما التشدد يجيده أي جاهل، لكن الفقيه نفسه عندما يطبق على نفسه يتشدد. هو أنا في التطبيق الشخصي أنا كإنسان بتشدد، صحيح. بس لما بدي أجي أحكي والله قانون عام الكل بده يمشي عليه، بدي أعطيك الحد اللي يعني الحد الأدنى، إذا بتنزل تحته يعني نخوض في الحما نخشى أن
7: الراعي يرى حول الحما يوشك أن يرتع فيه.
8: فأنت بس بدلك وين الحما بتخلص أن لا ترتع فيها، بس جوا الحما بالعكس أنت مش بس مستحب، أنت مطالب بذلك، لأنه بالحديث إن لله حقا سوى الزكاة أو غير الزكاة، حقا ما سمى والله تبرع إضافي، بس قال لك المينيموم يعني أنت أقل إشي بتقدر تسويه إذا أنت يعني بين قوسين كحتوت ويعني بس بدك تطلع بهالدنيا، يعني ما تفوتش النار، مش كثير همك تفوت الجنة، ادفع بس الزكاة. فهاي بناها الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق طبعا إذا بتحب بعض الآيات اللي إجت ونبهت عن الناس اللي كانوا موجودين. يعني في قصة آل شعيب، هذول أصلا هم شو مشكلتهم الأساسية؟ يعني إذا قلنا مثلا قوم لوط كانت مشكلتهم الأساسية الرذيل المعروفة، قوم شعيب شو مشكلتهم؟
7: ماديا
8: مشكلتهم إنهم تجار خبيثين، هذه مشكلتهم. هم قوم شعيب كانوا على طريق تجارة، وأظن أنه في الأردن أو جنوب الأردن أو كذا، فهو طريق يعني بطريق الحج أو بطريق الناس أو بطريق الكذا، وكيف ربنا نبه عليهم؟ أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. شوف كل الذنب تبعهم هو ذنب مادي، حتى ربنا العالمين في سورة البقرة فإن لم تفعلوا فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذن أنت ما تفعله من من من أمور بتعدي في الأمور المادية هاي ينعكس إلى عذاب مهلك زي قوم شعيب، أو حرب من الله ورسوله مثل ما وعد الله ووعده حق في سورة البقرة مثلا.
7: سبحان الله، والله يعني اللي بيسمع هذا الكلام المفروض أول شيء يعظم دين الله سبحانه وتعالى. يعني نشوف كيف الإسلام قبل ما يدخل السوق أول شيء علموا عقيدة ضميره أنه يستشعر مراقبة الله أول شيء، بعدين قال له في أخلاق بدك تتعلمها قبل تدخل السوق، بعدين قال له في فقه بدك تتعلمه قبل تدخل السوق. إذا حققت هاي الثلاث أدخل السوق، بتصير زي مين؟ زي الإمام أبو حنيفة لما جاب ثوب وفي عيب مخفي ما حد بيشوفه إلا الخبير، قال له يا بني أنت اللي بتشتغل في المحل في عيب بينه للزلمة اللي إذا حدا إجي يشتري. لما سأل عنه المساء قال له والله يا سيدي نسيت أحكي له، فتبرع في كل المال خوف أنه يقع سيدنا أبو حنيفة في الحرام. تخيل تجارنا هيك اليوم، اللي بملك هاي الأسلحة ضمير حي وخلق وفقه وبيدخل السوق هذا ما عليه خوف إن شاء الله، لكن اللي ما عنده هذا الشيء والعياذ بالله، ربنا ما هو ذكر أصناف في القرآن الكريم ما عندهم هاي الشيء لكن عندهم أموال عملوا فساد، قارون الله خسف في الأرض ولأنه شاف نفسه في ماله. السامري لما جمع ذهب بني إسرائيل كفر بالله وأشرك بالله سبحانه وتعالى. فشوف سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يعني كيف الإسلام هيئ طريق مفروشة ممهدة إنك تدخل السوق بدك أحسن شيء. أنا اللي بعرف شو أحسن شيء اللي هو ربنا سبحانه وتعالى. أنا بعرف أصلح ما يصلح للإنسان. بدك تدخل السوق خليك مع شريعتي وخليك مع اللي بعثته مع نبي صلى الله عليه وسلم، بتوصلوا لأعلى مرحلة، مرحلة سيدنا عمر بن عبد العزيز، انثروا القمح على رؤوس الجبال حتى لو يقال جاع طير في بلاد المسلمين. بس لما رحنا منح آخر وصرنا من نتشاطر وبدنا نلف على شريعة الله سبحانه وتعالى، يعني سبحان الله صار اللي صار. النبي عليه الصلاة والسلام ظل إشي نحكي فيه دكتور.
8: يعني أنا هون في أكثر من لطيفة ما بعرف إذا بتحب نستطرد طالما في مجموعة حلقات. أنت حكيت أكثر من شغلة، خليني أحكي فيهم كنفحات خلينا نسميهم. أو ذكرت قصة السامري وقبليها قصة قارون، يعني المال في السور المكية من أهم الأمثلة في قصة قارون اللي قال إنما أوتيته على علم عندي. هو أنه أنا المال أنا اللي جبته بشطارتي، ويقال أنه كان عنده علم الخيمياء أنه كيف يصنع الذهب من شيء آخر، أو يقال العلوم البزنس اللي هلأ أنه بيعرف شاطر بالتجارة بغض النظر.
7: ما إن مفاتحه لتنوب بالعصبة أولو القوة،
8: لتنوء بالعصبة أولو القوة. طبعا تنوء يعني أنه لما يحملوها زي عمرو الكتب ومتنا يلدنة سمقت وطالت روادفها تنوء بما ولينا، يعني لما تقوم. طبعا هاي زمان كان يحبوا المرأة الممتلئة وبمدحها بقول لما تقوم يا دوب قادر تقوم من كلمة تنوء. أيوة. تنوء بالعصبة إلى القوة إذ قال له قومه لا تفرح. طبعا المصلحين إن الله لا يحب الفرحين، مش ما بحب، طبعا هون الناس مش ما بحب أنه أنت تنبسط في الحياة، الغرور هون الفرح بمعنى الغرور. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك قال إنما أوتيته على علم عندي. فشوف هون هاي الآيات هي يعني شريعة للتعامل مع المال، خصوصا احنا بنحكي هون للتجار وللي معه فلوس. لا تقول انا الشاطر، ما في اسرع من الموت غير زوال النعمة، مش هيك بيحكوا؟ ما بتعرف مين ممكن يجي ينصب عليك، ما بتعرف شو ممكن انت حاط فلوسك. وقصة خاشقجي المليونير اللي هو اللي كان اغنى رجل في الشرق الاوسط كله، وكان عنده مناجم ألماس بفلوريدا أو غير فلوريدا، وغرقت وبالأخير صار شحاد. ابحثوا عنه اسمه، يعني أنا اليوم ما بستحضر قصته، ممكن نحكي عنه. فهذا يشبه بقارون. كمان أنت حكيت عن السامري، السامري هون صراحة برضو فيها لطيفة أخرى. السامري بخوفك من الحرام الصغير خلاهم يعبدوا العجل.
7: صحيح.
8: يعني هي شو قصة السامري؟ هم ذهب القبط اللي أخذوه معهم، تعرف بني إسرائيل طلعوا ولاحقهم فرعون وكذا، فجزء من اللي أخذوه صاروا يشكوا، صاروا يعني يتناقشوا بين بعض. طب إحنا الذهب اللي أخذنا ذهبنا مش ذهبنا، حق مش حق، مش عارف إيش. رغم أنه أنت ممكن تعتبره يا أخي بتلاقي له تكييف فقهي غنيمة، مو بيطلع لك واحد غنيمة، اتق الله. اتق الله بشو؟ اتق الله. أخذوا السامري وصهر لهم إياه، عبدوا العجل. يعني هم خايفين من
7: مسألة فقهية،
8: من مسألة فقهية بسيطة
7: وقعوا في جرم عقائدي كبير
8: ولها مخرج، وانت ناس قاعدين بظلموك عشرات ان لم يكن مئات السنين. وتلك نعمة تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل، لما كان يناقشوا فرعون لسيدنا موسى خوفوهم منه وطلعوا عرفت، وصار يقول له انت اتق الله وهذا بيع المرابحة وهاي الإجارة حيلة. احنا لا نقول انه كل شيء حلال، بس انا بقول انت بتصير تخوفني من هاي من هاي من هاي، شو اسوي؟
7: بروح
8: للربا. أيوه ما نفس الاشي. انت خايف من زينة، انما حملنا اوزارا من زينة حملتم اوزارا من زينة فقذفناها وكذلك ألقى السامري. قذفوها حول لهم اياها، كانوا بجرم صغير وبحالة فقهية تعتبر جزئية في فقه المعاملات.
7: صحيح.
8: انت عندك عبادات، عندك عفوا العقيدة، ثم العقيدة عندك فقه العبادات وهو أهم، ثم فقه المعاملات، ثم حالة جزئية في المال من فقه العبادات. صحيح. لها تخريج فقهي. لما أنت جيت كبرتها في نفسك لفت على عقيدتك
7: ورحت تأخذ الحرام الصرف،
8: نسفت ياريت حرام أنت عبدت إيش ثاني يعني بالكلية.
7: شو بيجي بقول لك ما هو القبض الحكمي، البنك بقبضش حقيقة القبض الحكمي. طب ما القبض الحكمي حكوا فيه الفقهاء وحلوا لك هالإشكالية. قال بقول لك لا، ما هو البنك ما بيقبض قبض حكمي، اذا زيه زي غيره بدي اروح اخذ ربا صرف.
8: بتصير انت دكتور، انت بتحكي هي بتصير هي فعلا يعني بتصير. انا قدام لانه التخصص مالي اسلامي، ما قبض قبض حكمي، جزئيه عليها اختلاف او مثلا وعد ملزم مع انه الخلاف فيها اكبر، بس يا سيدي على الاقل في وجه، في رأي وهي وجه، بتركها وبروح يأخذ.
7: بس بدنا نوضح للي بيسمعونا شو يعني قبض حكمي. يعني واحد بيشتري سيارة مثلا، تفضل.
8: القبض الحكمي انه يعني القبض الطبيعي زمان بايام زمان كان انه عادي، انت هاء وهاء بتاخذ وبتاخذ. بعدين مع تطور التكنولوجيا ومع وجود العوامل الالكترونية، امرات عم تشتري شغلة بس لسه عند التاجر. طب بده يومين ليوصل لك، بس انت دفعت
7: خلاص هي عند التاجر لكنها ملكي.
8: لكنها ملكك وانت الضامن لها. نعم. وانت مثل اكنك وكلته بقبضها.
7: نعم، زي البنوك لما يشتري سيارة. نعم. ممكن البنك ما يأخذها وصفها بمستودع، ومع صحيح. أنه البنوك الإسلامية مرات بتحرص أنها هي ممكن، ولكنها خلص هي على السجلات على الأوراق إلي السيارة، حتى لو أنها مش عندي الآن،
8: وتضمنها.
7: نعم، وتضمنها.
8: فسموه قبض حكمي، بس أنت يعني مثالك صراحة رائع دكتور. إنه قبض الحكمي حتى لو أنت شايف فيه، مع أنه يعني مش يعني حاليا مع التجارة الإلكترونية مستحيل صحيح. تشتغل بدون قبض صحيح. حكمي أصلا، بس انت عشان قصه القبض الحكمي تروح تساوي بين الحلال والحرام. صحيح. يعني هل انت منطقي؟ يعني انت عشان حملنا اوزارا من زينه القوم تعبد العجل يا زلمه.
7: طيب دكتور بدنا نطلع فاصل ونرجع نكمل ان شاء الله.
6: ويترك اثر، ويترك اثر مع الدكتور محمد العبادي.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو وبتسمع.
3: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي، بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
9: اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
10: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة وعالحب،

0: عبدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
2: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
3: حياكم الله أعزائنا المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم من جديد. طيب دكتور، الدين أنت حكيت لنا أنه مش حرام، لكن الدين يمكن مسؤولية على الإنسان، وإحنا حكينا قبل شوي بموضوع أنه الفقه الإسلامي لم يحرم الدين، ولكنه وكله للإنسان. إذا كنت أنا بحاجة هذا الشيء، أنا بقدر ظرفي وأنا بعرف ظرفي. اليوم يعني في تعاملاتنا البنكية، في حديث بريرة رضي الله عنه وموضوع الأقساط، نحكي صحيح عن هاي القضية.
4: نعم، خلينا نبدأ. يعني إحنا ممكن نعتبر كل ما قبل كان مقدمة، واليوم بدنا نبلش، يعني الآن نبدأ بإشي اسمه دلالات الأحاديث. وحكينا في الحلقة السابقة أنه إحنا المنهج والقواعد صاغها الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن الكريم أو من خلال الأحاديث أو أفعال الصحابة بعد ذلك، وإحنا بنحاول إيش هلا نفهم منها ونقعد القاعدة. وحكينا مثال جميل، حتى إجاني عليه بعض التعليقات أنه استساغوا، أنه الدين ما بيقول لك لا تركب سيارة ارجع للجمل، بس بيقول لك لما تركب السيارة في قانون سير، ما تدعس البني آدم اللي قبالك، امشي على اليمين، أعطي الطريق حقه، وتقيد زي ما حكينا بأخلاق وبالقانون وقبل كل ذلك العلوم الغيبية. أنت عارف حالك شو عملت، وعارف حالك إذا أكلت حق حدا أو إذا أخذت. هلا هون بدنا نبلش بدلالات الأحاديث. شو يعني دلالات الأحاديث؟ إحنا حكينا عن الدين وحكينا عن الأقساط، وكثير ناس بتقول لك يا عمي طب بيع التقسيط كان موجود، بيع المش عارف إيش حكوا عنه، ولأنه أحاديث البيوع بشكل عام الناس يعني بديش أقول تزهد، ولكن ما كان في تركيز عليها كبير لا بالمدارس وغيره، فإحنا ما بنعرف هاي الحياة العملية اللي كانت بين الناس وبين الصحابة. فإحنا اليوم بدنا نركز على أحاديث البيوع، وبدي أورجيك مثلا أنه في الحديث القسط كان موجود، والرسول صلى الله عليه وسلم سمع عنه وما اعترض عليه ودفع التقسيط. طب بتقولي طب تقسيط يعني دين في ذمتي، طب أنت قلت لي الدين مكروه، قلت لك إلا للحاجة أو للضرورة. خلينا نأخذ حديث بريرة. بريرة هي كانت أما لي عند
3: يعني
4: قوم من الأقوام،
3: خادمة
4: لي يعني عبدة.
3: نعم. أما
4: فتريد أن تعتق نفسها، أليس هذا حاجة أو ضرورة؟ هذا أولا. فأولا هي حاجة أو ضرورة، الإعتاق يعني من حق كل إنسان يطمح إلى الحرية، والإسلام أصلا بشكل عام حث على العتق.
3: التشريعات جاءت كلها عشان يعني تحرر الإنسان.
4: بالضبط. ومتى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، أثر عن عمر الخطاب رضي الله عنه أو علي بن أبي طالب، أظن عمر هو الأدق. جاءت بريرة وهي يعني كانت لسه أما، جاءت إلى عائشة، كانت يعني عندها صداقة مع عائشة. طبعا نقول تشوف هي أما، ولكن نقول بريرة رضي الله عنها وعائشة فرضي الله عنهما. قالت لها كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية. الأوقية عشان بس نفهم هي 40 درهم، فتسع أواق يعني 40 درهم، يعني أنت قول 9000 دينار، إحنا عشان نعطي مثال. كاتبت أهلي، بدها تعتق نفسها ب9000 دينار، خلينا هيك على في كل عام أوقية. إيش هذا اسمه؟ بيع التقسيط. بيع التقسيط، لكن هي من متى تعتق؟ من أول يوم دفعت فيه أول قسط، والباقي سجل كدين في ذمتها.
3: صحيح.
4: شفت هاي اسمها دلالات الأحاديث. فلما تيجي أنا أشتري سيارة اليوم بأي نوع من أنواع البيوع، أقول لك أروح على التاجر، ما بدنا ندخل بنوك لأنه ما بدنا الناس أروحت على تاجر، قال لي أنا يا عمي بتشتري هاي السيارة مني ب10,000 ليرة، كل 6 أشهر أو مثلا عفوا كل شهر أعطيني مثلا 2000، ب5 أشهر بتكون سادهم. هل هذا جائز؟ هذا بالحديث موجود، عينك يعني ما في داعي إحنا نعقد الأمور، وهو موجود أصلا بالمعقول. حتى أثبت لك هسه إنه كان موجود أيام الجاهلية، فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء وكان تاجرا وتعامل وذهب إلى مكة والتجر في ماله ومال خديجة، وهذا إشي معقول. يعني معقول الناس منذ بدء فجر التاريخ ما كانوا يتعاملوا، يعني الناس يقول لك أعطيني دليل على بيع التقسيط. أنت طول بالك هو بالمعقول أصلا موجود. وهذا حديث. هلا طبعا خلينا نأخذ دلالات أخرى. فقالت لها عائشة رضي الله عنها إن شئتي أعدها لهم دفعة واحدة
3: كاش.
4: طب الكاش بسعر التقسيط؟ لا، شرطت. قالت ويكون ولاؤك لي، اها معناته في بونص على الدفع الكاش. في ناس بيقول لك يعني السياره اذا قال لي بالتقسيط ب 12 بس كاش ب 10 يجوز؟ هل يجوز سعرين؟ هي عائشه
3: رضي الله عنها
4: بتقولها بدفع لهم كاش بس بصير الولاء لي بدل لهم. بس عشان نشرح للناس شو هو الولاء، الولاء هي علاقه بين الناس شبيهه بالقرابه ولكنها مش قرابه. دائما العبد كان بس يعتق ما بيطلع،
3: خصوصا اذا حدا تقريبا
4: ينتسب لشخص بالضبط. فانت ترث من ولاؤه لك وهو لا يرثك. وفي نوع من انواع القرابه بالدم، يعني مثلا موالي بني اميه من اهم ال بدك تسميها الكتائب اللي كانت موجوده في الجيش الاموي في الفتوحات. كتائب بني اميه، حتى عبد الرحمن الداخل لما هرب من العباسيين وبنى الخلافه في الاندلس اعتمد على موالي بني اميه وهو اموي،
3: مع انه هم مش امويين،
4: اللي هو صقر قريش. صقر قريش القديم، لانه برضو الملك حسين لقبوا صقر قريش الحديث. فاعتمد فلا تستهين والله الولاء وكيلي يعني شغله هيك بونص تفكروا خفيف، لا مهم جدا. فهاي شغلة تانية بنستفيدها بالحديث، انه انا لما ادفع كاش الي ميزة عن اللي بيدفع تقسيط وبيلتزم بالتقسيط. فراحت بريرة عند اهلها قالت ما وافقوا، اشترطوا اوكي ادفعي كاش بس يبقى الولاء لهم. فسمع بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، هل اخبرته عائشة هل سمع من حد؟ المهم سمع. فشو قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ خليهم يكتبوا الشرط، انما الولاء لمن اعتق. اذا انت اللي دفعتي وما خليتيهم دين لبريرة، أنت أعتقتيها فعليا. يعني ما بريرة ما اضطرت تسد سيدتنا عائشة. فأنت أعتقت، إنما الولاء لمن أعتق. حتى لو كتبوا الشرط برضو، هون بنستفيد استفادة شرعية زي ما حكينا واستفادة قانونية. أنت اليوم قانون بعقد الأجار، إذا كتبت أي بند يخالف
3: أحكام الشريعة والقانون،
4: القانون خلينا يخالف القانون لا يؤخذ به.
3: صح.
4: إذ اليوم إحنا مثلا لما يطلع مجلس النواب مثلا يقر قانون بيرجعوا للدستور بيقول لك ما أقره مجلس النواب مخالف للقانون، بيردوا أمراتا قانون
3: صحيح
4: وافقوا عليه مجلس النواب. ليش؟ لأنه في دستور. هذا يعني إحنا بنحكي بالتطبيق البشري كمان عشان نفهم كيف حتى لما بنوا القانون الفرنسي كيف استفادوا من الشريعة، من هاي الأحاديث هم أخذوا اطلعوا علينا واستفادوا منا ما يفيد حضارتهم، فنحن نأخذ من حضارتهم ما ينطبق على ضوابط شريعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال خليها تكتب، تعرف كيف؟ قال خليهم يكتبوا اللي بدهم إياه، ما في الولاء إليك حتى شو ما كتبوا. ثم خرج في الناس خطيبا قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كانت 100 شرط، قضاء الله أحق وشرطه أوثق، إنما الولاء لمن أعتق. طبعا هون برضو في دلالات أخرى للأحاديث إذا بتحب. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يروح لواحد يحرجه، قام خطيبا وقال ما بال أقوام مثلا، شوف أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني حتى لو بدنا نحكي دلالات غير مالية. ثم زي ما حكينا أنه إذا في شرط يخالف الكتاب ويخالف السنة يخالف القانون يخالف الفقه يرد. وصارت أنا كثير والله ناس ببعثوا لي استشارات بقول له هاي مش على الشرع، بقول لي كاتبينها، بقول له شو يعني كاتبينها؟ احنا انا وياك ممكن نتفق على ربا، شو يعني انه خلاص كتبناها يعني شو قران
3: ما صارت حلال
4: ما صارت حلال. وكثير من الناس الحمد لله تخضع لحكم الشرع في هذه الامور وخصوصا انه في سعه. فاولا في بيع تقسيط، ثانيا اللي بيدفع كاش له ميزات، ثالثا الرسول صلى الله عليه وسلم سمع كل هذا الكلام ما اعترض، اعترض بالعكس انه ما بدهم يعطوها الولاء، اعترض انه كيف انت تدفعي لهم كاش وانت اللي تعتقي وما تاخذي الولاء.
3: صح.
4: طب انا طبعا احنا بدانا بهذا الحديث، وهاي اسمها احنا من المواد اللي كنا ناخذها في دكتوراه المصارف الإسلامية، اسمها والله سهل لي دكتور ياسر حراني نوجه له تحية، طبعا هو علامة، كان من أهم المواد اللي بتاخذها شو دلالة هذا الحديث. انا مش بدي والله كان في عبيد زمان هسه ما في خلاص يلا تسكر الكتاب والله قصة لطيفة استفدنا منها وارجع نام. الإيمان هو العمل، الرسول صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن
3: صلى الله عليه وسلم،
4: صلى الله عليه وسلم. مش بس والله حافظ القرآن، عن جندب ابن عبد الله قال لأحد التابعين واللي بيحكي معه تابعي مش أنا وياك دكتور، يعني تابع يعني كمان مفضل علينا، قال له كنا أطفالا حزاورة، حزاورة يعني زي مراهقي هيك العمر 11-12 اسمه حزاورة، برضو عمرو بن كلثوم حزاورة بأبطح يدهدون الرؤوس كما احكي لك كانه وسيوف ومسللات. المهم بدنا نختم. كنا اطفالا حزاوره فتعلمنا القران قبل ان نتعلم، ف الإيمان. ثم تعلمنا الإيمان عفوا كنا أطفالا حزاور عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا،
3: فازددنا به إيمانا.
4: فأنت مش بس مهم تحفظ القرآن، مهم أنك تطبق القرآن، يكون الإيمان موجود عندك، تكون عارف أنه أنا مش بدي أقعد أحسب الزكاة والورقة والقلم، أنا بدي أدفع بزيادة لأني فاهم ما هو مراد الدين. شكرا دكتور.
3: والنقطة الأخيرة من الحديث يعني ممكن كمان أنه نحترم العلماء. اليوم احنا بنصادر آراء العلماء لآرائنا الشخصية. انت بتقرأ حديث يمكن حتى قراءة انا ما اعرف اقرأه، بس هذاك العالم اخذ منه عشرات الاحكام وطلع منه مصنف يمكن، فجزاهم الله عنا خير. بدنا نحترم العلماء ونحترم قراراتهم، وبدنا نكون منصفين. اذا انت اخذت برأي قال به احد العلماء المعتبرين انا لا يجوز لي ان اصادر عليك شيء، وإذا أنا أخذت برضو بحكم قال به بعض العلماء والفقهاء ما بصير أنت تعترض علي، كونه الدين فيه مرونة. إحنا لازم نفهم شيء أنه الشريعة الإسلامية جاءت بأحكام قطعية لا تزيد لا تزيد، إن إذا بدنا نزيد يعني ها عن 5%، والأحكام الظنية اللي فيها أقوال وفيها آراء معتبرة بتزيد عن 95%. فيعني الأمر هين إن شاء الله، والإسلام في سعة وفي رحمة. إحنا وقعنا بين إيدين الناس اليوم خوفت الناس من الدين وخلتهم يا بتفعل هيك يا أنت مش كويس، وأنت يعني خلص لا تقول أنا مسلم أحسن لي،
4: بكون حافظ آية واحدة بتطبقها على كل الدنيا. برمي برأي الفقيه اللي حافظ القرآن
3: صحيح
4: وعشر آلاف حديث واسمه صحيح الحافظ كذا صحيح، بس أنا فهمتها غير أنا
3: العلامة. لعله خير إن شاء الله، لقاءنا متجدد وممتع معك دكتور، إن شاء الله نلقاك في الأسبوع القادم، على أمل لقاء بكم إن شاء الله أعزائي المستمعين في يوم الغد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: لكل فكرة صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي، الثانية عصرا بتوقيت عين اف ام، برعاية
5: إلك عجاج؟
6: لا.
5: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يدين الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو ظهور العسكري في محافظة إدلب السورية. وزارة التربية تطلق مشروع النقل المدرسي لطلبة المدارس الحكومية في منطقة القطرانة كمرحلة أولى. وزارة المياه تعلن ضبط اعتداءات جديدة على خطوط كبيرة في ناعور ومعان. وزارة الخارجية القطرية تقول إن الوسطاء ينتظرون توصل عمان وإيران لاتفاق ثنائي بشأن هرمز قبل العودة إلى المحادثات الأوسع نطاقا بين واشنطن وطهران. قطر تؤكد أن الدعوة لا تزال قائمة لإيران لإرسال وفد للدوحة بشأن قضية الطيارين، لكن طهران لم ترد بعد. قطر تقول إن إبرام اتفاق بشأن مضيق هرمز من شأنه أن يسهل كثيرا استئناف المحادثات الأمريكية الإيرانية.

0: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: 0 6 5 800 700.
3: جو بترول، مركز
4: خدمات
3: الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 06-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
5: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلامات التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
6: يا شباب، كل واحد على سيارته.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
1: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة وعلى الحب مش

0: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: الثالثة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يزور شركة أجيبوت الرائدة في تصنيع الروبوتات في مدينة شنغهاي. الأردن يدين الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب السورية. الأردن يؤكد ضرورة وقف جميع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والإجراءات التي تستهدف أمن سوريا واستقرارها. وزارة الخارجية القطرية تقول إن الوسطاء ينتظرون توصل عمان وإيران لاتفاق ثنائي بشأن هرمز قبل العودة إلى المحادثات الأوسع نطاقاً بين واشنطن وطهران. قطر تقول إن إبرام اتفاق بشأن مضيق هرمز من شأنه أن يسهل كثيراً استئناف المحادثات الأمريكية الإيرانية. قطر تؤكد أن الدعوة لا تزال قائمة لإيران لإرسال وفد للدوحة بشأن قضية الطيارين، لكن طهران لم ترد بعد.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: 0 6 5 8 700.
6: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 06-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
7: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
8: زمان كان الكهف والمغارة دار،
9: وبيت الشعر دار.
8: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها.
10: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل.

0: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرى.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائماً فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
4: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أمل جينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة. ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أملشن الاختيار واضح. أملشنات ناشونال.
5: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهرياً. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: أشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: الرابعة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يزور شركة أجيبوت الرائدة في تصنيع الروبوتات في مدينة شنغهاي. الأردن يدين الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب السورية. الأردن يؤكد ضرورة وقف جميع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والإجراءات التي تستهدف أمن سوريا واستقرارها. وزارة الخارجية القطرية تقول إن الوسطاء ينتظرون توصل عمان وإيران لاتفاق ثنائي بشأن هرمز قبل العودة إلى المحادثات الأوسع نطاقاً بين واشنطن وطهران. قطر تقول إن إبرام اتفاق بشأن مضيق هرمز من شأنه أن يسهل كثيراً استئناف المحادثات الأمريكية الإيرانية. قطر تؤكد أن الدعوة لا تزال قائمة لإيران لإرسال وفد للدوحة بشأن قضية الطيارين، لكن طهران لم ترد بعد.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
5: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
6: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزار.
7: زمان كان الكهف والمغارة دار،
8: وبيت الشعر دار.
7: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها.
9: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

يا هلا ويا مرحبا حبايب القلب مستمعينا الأعزاء، تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. أكيد مستمرين وبدأنا معاكم حلقة جديدة ومشوار جديد من برنامجنا، برنامج روحت معي أنا أسامة الجيتاوي عبر إذاعة أكيد عين FM.

احنا على الهواء على الهواء مش على الهواء على الهواء. ضياء سؤال هو اللي انت عملت له اكسبت هذا هو الواتساب ولا لا؟ اوكي تمام هسه بنطلع من فوت بنشوف لنا نشوف الاستوديو وين ثواني. الدنيا بحالها ما بتسعني. المهم حبايبنا ومستمعينا الاعزاء ان شاء الله تكونوا بخير وتكون كل اموركم يعني عالي العال وكل اموركم 100%. اكيد بدانا معاكم هذا المشوار اللطيف والمشوار الحلو والرائع والاكثر من رائع.

دي كما عودناكم لازم يعني نسلم على فريق برنامجنا الفخم ضياء الربابعة من الإخراج الإذاعي وأحمد الحواري من الإخراج التلفزيوني أكيد موجودين معنا وأنا معاكم أسامة الجيتاوي من الإعداد والتقديم. يا هلا ويا مرحبا ويا أهلا وسهلا بكل حبايبنا وبكل الناس اللي موجودين معنا على هوا واللي ببلشوا يسمعونا واللي راح يبلشوا يسمعونا واللي بيشوفونا طبعا عبر التطبيق تبعنا راديو عين جوردن أو راديو عين اف ام تقدروا نزلوا على الأب ستور أو على البلاي ستور. وطبعا أكيد متعودين علينا معاكم رفقاء الأزمة ومعاكم إن شاء الله دائما على الحلوة والمرة ويا رب دائما الله يجيب لنا الأخبار الحلوة والأشياء الحلوة منتسلى مع بعض منسليكم بترويحتكم. وطمنوني على شوارع عمان في أزمة ولا ما في أزمة؟ يعني أنا حسيت أنه في أزمة خفيفة اليوم مش زي دائما، لكن هذا الحكي ما بتقدر تحكم عليه لأنه بين ساعة وساعة أو بين ربع ساعة وربع ساعة الأمور بالشوارع بتختلف. المهم والأهم إنكم أنتوا تكونوا كويسين ومناح من يعني مبارح لليوم، هذا اللي بنتمناه.

0: معكم أكيد برسائلكم على الهواء مباشرة على رقم الواتساب تبعنا اللي هو 0784631. وما تنسوا برنامجنا بالاشتراك أو برعاية مجموعة شركات بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي في الأردن، وبرنامجنا برعاية أكيد سيارات بي واي دي، وبرضو كمان تحياتنا لبسطامي وصاحب اللي هم وكلاء نيسان ووكلاء انفينيتي. الله يسعد مساهم ويعطيهم العافية.
1: رح موت عليها تكة، رح يوقف قلبي.
0: ما شاء الله اليوم المسجات بلشت تهل علينا من بدري زي ما بيقولوها. يلا خلينا نبلش برسائلكم الحلوة، نطمن عليكم ونشوف شو في عندكم قصص، نشوف شو في عندكم مواضيع، هاتوا احكوا لنا يلا.
1: ورح موت عليها، حبة غار عليها بجنة دور قلبي ملكب.
0: نسمع هاي الرسالة.
2: تداوي القلب
0: هلا حبيبي.
2: نبلش صح معلم.
0: أيوة.
2: تقطيع المايك.
0: خلاص لا بلشنا صح، راحت التقطيع والأمور 100%. ما عليك، ما هو أنا شو بسوي مرات الحق علي بكون بكون المايك أنا الجهاز تبعه، إحنا هيد مايك يعني المايك تلبسه على راسك، في له جهاز اللي هو السندر اللي بيرسل الإشارات وبرسلها للمستقبل الثاني، فبكون أنا ضابه جوا جيبتي، فالإشارة بتضعف تبعته، فعشان هيك بطلعه وبحطه هون على اليمين جنبي وضلني رافع الأنتين تبعه عشان يضل لاقط والأمور تكون 100% سيدي. أبونا يزن بجانب سطل شمينتو. ما شاء الله عليك يا يزن، الله يعطيك العافية ويكون بعونك على الحر، وإن شاء الله بتنزل شغلك وبتعمله بأحسن مكان. شبابنا التعيبة والكسيبة الله يعطيكم العافية، الله يعطيكم ألف عافية من قلبي والله. تحياتنا لك أخونا يزن. أبو الجيتاوي الفخم المرتب الله يسعد مساك حبيب القلب، الأزمة مش طبيعية. بحب أوجه تحية لزميلي بالمعبد مراد دغلس، حبيبنا حسام الخطيب الله يسعدك، تحياتنا لك لكل موظفين المعبد اللي بتروحوا عليه. انتوا تتقاضوا راتب ولا يعني حفنة من الحنطة؟ حنطة بيكتبوهم حنطة. نسمع كمان هاي الرسالة.
3: أبو الجتاوي هلا، يسعد مساك يا حبيبي يا غالي يا قلبي يا زلمه، شو منور منور
0: انت المنور الله يسعد قلبك،
3: بس بالنشاط وبالتفاؤل بالحيويه معك
0: حبيبي. تسلم.
3: شو قصه البلطجه هاي اللي صايره؟ كل واحد له موقف سيارات، صار يجيب له ثلاث زهران وكسروا خط سيارات.
0: والله ما انا عارف،
3: ريت لو تحكي عن هالموضوع يا ابو الجتاوي.
0: الله يسعد قلبك معك. حبيبنا ابو البورين الله يسعد لي مساك. يعني يمكن استاذ عامر طرح هذا الموضوع عنده على البرنامج، والملاحظه الان يعني وصلت لاخواننا بالامن العام ووصلت ل يعني كثير ناس، وان شاء الله جار العمل على هاي الملاحظه عشان بعديها ان شاء الله نعرف التفاصيل كلها من اخواننا بالامن العام وتعاملهم مع هاي الملاحظه. احد السيدات اشتكت الصبح على برنامج استاذ عامر رجوب بانه في سيده بتستاجر زعران وكسرت سيارات اللي واقفة على باب العمارة عشانهم بصفوا محلها بالكراج. هاي السيدة من جنسية عربية، وعلى ما يبدو أنه بتعرف زعران أو بتعطيهم مصاري والآخره، بيجوا بكسروا سيارات وهم ملثمين ويعني بروحوا. إن شاء الله يعني خبر تم إلقاء القبض، هذا راح يكون قريبا خلال الأيام القادمة. توقعوش قد ايه في اهتمام أصلا بهذا الموضوع، صار في اهتمام وسؤال من قبل الأجهزة المعنية جميعها على يعني هاي الفيديوهات، وإن شاء الله الأمور تكون تمام. وهذا الإشي أتوقع أنه مش من زمان أو من زمان عم بصير قاعد، والاعتداءات هاي عم بتصير من زمان ومن فترة طويلة، يعني مش إشي جديد. على كل حال الله يجيب اللي فيه الخير، وحكينا يمكن قبل يومين ثلاثة بأنه إحنا بحاجة لتغليظ القبضة الأمنية على موضوع الزعران وإلى آخره. اليوم أنت بالنهاية الشرطة واجبها أنها تلقي القبض عليه وتحوله للمحكمة، لكن بعد المحكمة هذا الشخص بطلع. هي هاي الفكرة اليوم، حتى اللي عليهم إسباقيات أو عليهم قيود، اليوم اللي عليه قيد وعمل الجرم وأكل حكم الجرم والعقوبة وطلع، فاليوم القانون بيقول لك هذا أنا أخليه عندي هيك بالقانون، في عليه مثلا 3 أشهر حبس، والله انحبس 3 أشهر وروح. لكن اليوم إحنا بحاجة لتطوير القانون، واليوم بحاجة لأنه في ناس هدول طبعهم مفسدين في الأرض. يعني واحد مطلوب لأربع قضايا أمن دولة وعليه 33 إسباقية محكوم عليهم كلهم ومخلص حكمه ومحبوس وطالع، شو بيسوي بين الناس؟ هاي الفكرة اليوم. أنت كيف بدك أنت تسيطر على هذا الأزعر أو هذا البلطجي أو هذا الشخص اللي مش سوي نفسيا، اللي ممكن يعرض أي شخص للقتل أو الأذية أو أذية الناس أو كذا؟ يعني عم نشوف أشياء يعني عنا والله العظيم أول مرة نسمع فيها. لكن أنا بدي أحكي شغلة مهمة. أنا ثقتي عالية دائما بجهاز الأمن العام بأنه ما بتوانى يعني أي دقيقة للتدقيق ويعني الانتباه لأي ملاحظة بترد منا كإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي أو بترد على البرامج زي برنامج أستاذ عامر رجوب. أبو محمد اليوم حكى بهذا الموضوع وأكيد طبعا يعني هو خير مين يحكي بهيك موضوع ويوصل هاي القضية للأجهزة المعنية والجهات المعنية. لكن الفكرة اليوم على عيني وراسي أصحاب الصوابق انحكموا وانحبسوا وأخذوا عقوبتهم بالقانون، لكن رجعوا طلعوا وصاروا خطر على المجتمع. هذول مصنفين خطر على المجتمع. في عندك التوقيف الإداري وفي عندك كذا، لكن برضو بنرجع بنحكي بالسجون واكتظاظ السجون، ويعني هاي المشكلة اللي معروفة عند الجميع بأنه اليوم برضو كمان سجوننا للأسف مليانة فوق طاقتها، ويمكن احنا بحاجه لسجن سجنين جداد عشان جد يستوعبوا الناس ويستوعبوا هالعدد الكبير للاسف اللي عم نشوفه من الناس اللي بتعمل مشاكل. على كل حال مش موضوعنا هذا اليوم، ان شاء الله الامور تكون تمام، وبتتابعوا ان شاء الله هذا الموضوع مع استاذ عامر على برنامجه، وانا كمان يعني ان صورت فيديو على هذا الموضوع وحكيت عنه، يعني صار جايب يمكن 300 ألف مشاهده الى الان. والان الامن العام

موجود برا السجن، كله توقيف إداري، كان كلياته توقيف إداري، يعني المحافظين المتصرفين كلهم أمروا بتوقيفات إدارية. بحاجة لنرجع شوي ندقق على هذا الموضوع بالتحديد، وندقق أكثر على هذا الموضوع. إن كان معاكم حبايب القلب رسائلكم اللي عم توصلنا على رقم الواتساب 078 4 6 3 1.

0: أنا خلدون حداد وجوليانا حداد الله يعطيكم العافية، روقان وهدوء ولا أزمات اليوم. يلا إن شاء الله تكمل الطريق بدون أزمة. نسمع هاي الرسالة
1: أبو الجيتاوي.
0: هلا حبيبي،
1: الله لا يمسيك إلا بكل خير.
0: الله يسعد قلبك
1: أخوي. أنا عبد الله المغربي، أنا بتابعك والنعم. من 2010 من أيام أبو ويليوم
0: 16 سنة
1: أيام الضحك الحلوة أبو الجيتاوي
0: لساتها منيحة حلوة حلوة الضحك.
1: 2010 وأنا أول مرة بشاركك.
0: الله يسعدك
1: ويوم شاركتك
0: حبيبي يا ابو المغرب.
1: حبيبي اخوي ابو الجتاوي، الله لا يمسيك الا بكل انوار النبي.
0: وانت كمان الله يمسيك بالخير وتكون كل امورك دائما 100% حبيب القلب. مساء الخير ابو الجتاوي. اخونا موسى النوافلي قال خفيف يصلي 10 دقائق واقف بمكاني من الرابية للمدينة الرياضية. يا اخوان انا اليوم واجهتني أزمة نفق وادي صقرة هذا الطويل، ليش عملتوه؟ يعني والله العظيم يعني نفق وادي صقر الطويل جد أنا أسأل ليش عملتوه؟ يعني وجوده وعدمه واحد، الأزمة لنص الجسر، هذا المفروض أنه ينعمل عشان يوفر أزمة ويسرع لنص الجسر الأزمة، والله العظيم لنص الجسر. يلا مش مشكلة مش مشكلة سيدي، في بعض الشوارع أزمات بعض الشوارع سالكة يعني هيك. أخونا شجاع شقير، والله زمان عنك يا شجاع، نسمع شو بعث لنا.
2: الله يسعد مساك أبو الجتاوي.
0: هلا حبيبي.
2: عن الأربعة روحت وين نروح أبو الجتاوي؟ الله يا أبو الجتاوي ما حدا فخم غيرك.
0: الله يسعدك
2: أنت الفخم. الله يسعد مساك ويسعد كل أوقاتك
0: حبيبي. تسلم.
2: وهين مروحين أبو الجتاوي على الطريق.
0: يلا بالسلام إن شاء الله.
2: سكان الزرقاء مش سكان عمان.
0: الله يعطيك العافية.
2: الوضع الحمد لله والأمور مستتبة والطريق ماشي
0: الحمد لله
2: والجو جميل وشاعري
0: كل شيء تمام. الله يسعد قلبك. هلا شجاع حبيبي، والله زمان عنك أخوي شجاع المحترم، من الناس اللي بسمعونا من زمان وبتابعونا من زمان. اخونا خالد المنسي نسمع شو بعث لنا.
3: ابو الجيتاوي منور ما شاء الله.
0: الله يخليك.
3: ازمه خانقه
0: وين؟
3: عند الدوار بين الثالث والرابع.
0: اها
3: بين الرابع والثالث ازمه خانقه خانقه. بس قول لي العطله
0: ايوه
3: الثلاثه الجاي ولا الخميس؟
0: المفروض انه
3: صراحة سمعت خبرين يعني ما بعرف.
0: لا المفروض
3: العطلة الخميس
0: 25 اب هيك انحكى يعني. هلا بنتاكد لك من هالسيدي ابشر. نعم هي 25 زي ما اعلنا عنها امبارح يعني انها ب 25 وبيجي يوم ثلاثاء. حبايبنا ما زلنا مستمرين معاكم، عم نسمع مشاركاتكم، عم نسمع آرائكم، عم نسمع كل إشي، وإن شاء الله اليوم في عندنا مواضيع كثير راح نحكي فيها على الهواء مباشرة. والعطلة يا جماعة بحسب بلاغ رئيس الوزراء يوم الثلاثاء الموافق 25/8/2026 راح يكون عطلة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي مش يوم الخميس. يلا خليكم معنا.
4: على أربع روحات مع جداوي روحات
5: برعاية مجموعة بوسطامي وصاحب وكلاء بواي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: من شمال الأردن لجنوبها. أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائماً فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
1: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
2: 0 6 5 8 700.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
5: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
6: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: أشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: الآن بلا عصر لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل.

0: اهلا وسهلا ويا ميت مرحبا بكل حبايبنا اللي عم بسمعونا وبتابعونا وين ما كنتوا عم تسمعونا، حياكم واسعد الله مساءكم بكل الخير وبكل الاشياء اللطيفه والسعيده. يا هلا بالفخمين ويا هلا بحبايب القلب كلهم، اخواننا واخواتنا اللي عم بسمعونا، اهلا وسهلا فيكم.
1: ناس ما بقتش ناس، تعبت من الاخلاص وانا كم مره انجح.
0: نسمع هاي الرساله.
2: يعطيك العافيه تاوي.
0: هلا حبيبي،
2: شو اخبارك؟
0: انا بجنن
2: والله. جيت على موضوع الازمه، اسمع انا متقبل كل الازمه الا ازمه الشمساني.
0: اه باي
2: والله جيتاوي بدون مبالغه، قعدت يمكن تحت جسر عند دوار الشمساني تحت تحت الجسر، قعدت لي 25 دقيقه
0: والله مصيبه.
2: تعرف شو البقره كجيتاوي؟ انه سيارات الشمساني فيها مليون سياره على مصرف واحد.
0: صحيح،
2: ما مش فاهم فكرة الشمساني متى راح نخلص منها.
0: ما فكرة الشمساني مستحيل تخلص منها إلا بس ينقلوا مثلا الشركات والمؤسسات الحكومية الموجودة. من هاي المشكلة اليوم أنت بدك تعد عدد الموظفين اللي بيشتغلوا بشركات الشمساني، راح يطلع يمكن عن جد 5 أضعاف الطاقة الاستيعابية للشارع. فأنت اليوم بالتحديد بشمساني شوف كم موظف، يعني لحالهم في بتعرفوا يمكن البنك العربي يمكن لحاله ما شاء الله موظفينه بأعداد كثير كبيرة، غير الشركات اللي جنبه، غير الشركات اللي جوا، غير الفنادق، غير السوق. فعندك مشكلة جذرية ومشكلة كثير كبيرة، مشكلة مستعصية في شمساني مستحيل تنحل. الحل نقول الشركات الموجودة بس بتخف الأزمة بشمساني. يلا سيدي، الله يكون بعونكم والله يعطيكم العافية جميعا. وبتمر هي فترة الشتاء، بعرف انه كمان بالشتاء في ازمات خانقة بتصير، انا بفهم، لكن اتوقع انه ازمات الشتاء شوي ارحم من الازمات اللي عم نعاني منها حاليا بالشوارع. بتعرفوا عدد المغتربين الكبير والناس يعني صيف وبتطلع وبتروح وبتيجي، خصوصا برضو كمان لما يجي يقرب اول الشهر، اول الشهر تلاقي الازمة جدا خانقة، لما تلاقي كل الناس طلعت وعندك حاليا حفلات تخريج وعندك حاليا حفلات توجيهي ومش عارف ايش، يعني في نشاط كبير للناس بكل شوارع المملكة وبالتحديد شوارع العاصمة عمان. الله يعطيك العافية وإن شاء الله بتمر الأمور كلها 100%. أخونا عمر طاها، الله يسعد لي مساك حبيب القلب، يا هلا ويا مرحبا.

جماعة في فيديو قدامي لمرأة مسنة بتهرب من دار العجزة على طريقة الهروب من المدارس. يعني أنا لما شفت الفيديو حلو قسما بالله العظيم اتذكرت أيام يعني زي ما بنقولها بلغتنا العامية التشليف من المدرسة. ما شاء الله عليها، يعني يمكن عمرها بالثمانينات الحجة، لكن شكله يعني قرفت كل إشي له علاقة بدار المسنين وقالت يا عمي أنا ما إلي غير أهرب. فآخر حيل ضل عندها تسلقت باب جدا طويل ونزلت منه يا أخوان جد على طريقة الهروب من المدارس، وهذا الحكي بالصين. وإذا بالصين ما تستغرب منه، لأنه ما شاء الله اللي بعمر الثمانين والسبعين في الصين عن واحد يعني عنا عمره خمسين سنة يمكن. بيهتموا صحتهم، بيهتموا في الرياضة، فعادي عجوز عمرها فوق الثمانين سنة تتسلق باب يمكن طوله يمكن مترين ولا ثلاث متار. إنها الصين يا عزيزي.

0: انزلك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا، لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك، سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين، الاسطورة والمعلم، قمة الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي، من الاخر انساي
1: انساي. اخونا عماد مكاحلة، مساء الخير سيد اسامة، لسه في مشاكل في البنزين، تعال شوف البيكاب عندك كيف برقص بس عبي بنزين من التقطيع اللي فيه، خلي الواحد ساكت، حكينا والله حكينا كثير. ان شاء الله تكون في استجابة، لا حياتنا من تنادي يمكن الوضع. دوار الكيلو أزمة خانقة، دائما دوار الكيلو أزمة خانقة، لا يعطيهم العافية. السلام عليكم، كيف ممكن نتواصل مع الأستاذ عامر أو إيصال رسالة؟ بتقدر تبعت على الواتساب مشكلتك أخوي، وأكيد المعدين راح يتواصلوا معك على هذا الرقم اللي إحنا عليه 079-10-10000، ابعت كل إشي بدك إياه، وإخواننا المعدين، معدين برنامج أستاذ عامر أكيد بتجاوب معك على طول. وهي أنا حطيت إشارة على رسالتك يعني عشان يرجعوا لها الشباب. أبو الجيتاوي، مساء الورد من المعبد إلى إذاعة عين، يعني ممسي عليك وعلى الجميع، يا يا هلا ومرحبا.

0: برضو نسمع هاي الرسالة.
1: أبو الجيل غالي.
0: هلا حبيبي.
1: الله أخوي زمان عنك زمان.
0: الله يسعد قلبك. السيارة
1: كانت بالتصليح والوضع كركبي والحمد لله.
0: خلاص إذا السيارة بالتصليح بتنقطع عنا يعني.
1: بالنسبة لأخوي لموضوع المايك. تحطه بالجيب يا هذا. مرسوم عليك نص يوم وتراجعنيش. وعسيرة أخوي الأزمة من قلب شارع مكة من قلب العاصفة.
0: يعطيك العافية.
1: تفجير أخوي تفجير.
0: الله يعطيك العافية.
1: بعض العالم.

0: عجبني شغلة قرأتها، يعني بتقول لك في ناس مفروض يكتبوا عليهم الشخص الذي تراه أمامك أعطل مما يبدو عليه في الواقع. والشو قوية هاي الجملة. اسمع هاي الرسالة كمان. هلا حبيبي
1: قلبك يا رب.
0: هلا باشا،
1: ربنا يحفظ لك بنتك،
0: الله يخليك،
1: تسلم على المناصب
0: وكل احبابك
1: يا رب. فيها يا رب،
0: شكرا لك،
1: يرزقك الذرية الصالحة ما شاء الله.
0: اللهم امين. الله يسعد لي قلبك حبيب القلب، الله يخليك يا رب ويخليكم احبابكم. يعني مبارح كان عندي يوم بس اجتني والله بعني للكثير، يعني انا من زمان هيك حاب اجيبها ليوم تقضيه بالإذاعة، لكن قلت راح تقردن الشباب هون. فاجت هي وامها وجد انبسطت كثير. يعني الله ينولكم لبالكم ويحفظ لكم احبابكم وابنائكم ويعيننا ويعينكم انه نقدر نربي صح ونطلعهم ناس سويين نفسيا وناس محترمين والناس تحترمهم ولهم قيمه بمجتمعهم ولهم عطاء بمجتمعهم. هذا اللي انا دائما بفكر فيه، بانه انت تنشا شخص وتربي شخص يكون في عنده احلام، يكون في عنده اشياء تحاول تساعده تدعمه، تطلعه سوي نفسيا. والله العظيم يا اخوان بهاي الايام إذا بتطلع ابنك سوي نفسياً وما عنده مشاكل وما عنده همالة وما عنده إشي، يعني أقسم بالله لازم تنعطى جائزة أوسكار أو الأوسكار للتربية. يعني لازم يعملوا جائزة اسمها جائزة الأوسكار للتربية. جد الله يعطي العافية لكل حدا من الأهل رب أولاده صح وما ترك الشارع يربيه وما ترك أصدقاء السوء يربوهم وما ترك الزعران يربوهم واهتموا فيهم واهتموا في دراستهم وطلعوهم بني أدمين كثير كويسين زي ما أغلبنا الحمد لله رب العالمين. أهلنا تعبوا علينا وربونا وطلعنا إن شاء الله نكون بني أدمين محترمين في المجتمع ونقدر أنه نكون صورة محترمة وجميلة عنا، حتى لو الناس ما حبتك بس على الأقل أنت مش طالع عن نطاق الاحترام واحترام ذاتك واحترام الناس واحترام عقول الناس. هذا إشي إحنا تربينا عليه وأنا تربيت عليه. فهي هاي الفكرة عن جد، تحياتنا لكل إنسان بهاي الأيام بربي صح، لأنه صار قليل الناس اللي تربي صح.

0: اسمع اخونا ابو خالد العبادي.
1: ابو الجتاوي الله هلا. يسعد مساك.
0: هلا سيدي
1: ومساء المستمعين يا
0: حبيب
1: رب.
0: القلب
1: ورحمه امواتي انك غالي علي. الله يسعد مساك سيدي
0: حبيبي يا غاليس. رحمه امواتي يزن في حلفنات غريبة ورحمة أمواتي وحياة دمعتي على شبك السجن ودمعة أمي على الشب. يا أبوي شو فيه قصة يا أبوي حبيبي الله يسعد لي قلبك.

0: احلى اذاعه واحلى اعلامي برفقه الاعلام الرائع اسامه الجتاوي وجمال الشرفه. شكرا شكرا يا سيدي شكرا. نسمع هاي الرساله.
1: مساء الخير.
0: هلا ابو ضمور. هلا والله.
1: والله احنا مروحين برضو. ازدحام شديد باتجاه
0: اشارة
1: السفارة الامريكية.
0: الله يعطيك العافية.
1: كل هذه الاخبار لان الشرطة مسكر النزول عن الجسر.
0: نعم.
1: اللي بودي على طريق المطار.
0: فصار في ضغط وازمة.
1: نبيل ضمور الله يعطيك العافية.
0: حبيبنا ابو ضمور الله يسعد لقلبك. ان شاء الله تكون بخير وتوصل بالسلامة وتمر هاي الازمة بردا وسلاما عليك وعلى كل الناس الموجودين في الشارع. نسمع برضو هاي الرسالة.
2: يسيك بالخير.
0: هلا حبيب.
2: على موضوع الأزمات.
0: نعم.
2: الله وكيلك. شارع مكة من عند إشارة الشؤون السياسية.
0: آها.
2: لدوار لدوار الكيلو على شارع المدينة.
0: يعني هاي مش خفيفة الأزمة.
2: شارع الجامعة.
0: نعم.
2: برضو أزمة خانقة.
0: نعم.
2: وشو ما كانت العطلة ثلاثة أربعة.
0: المهم عطلة.
2: أحد كل الأيام مداومين. شباب التطبيقات والجروبات. الله يعطيكم العافية. مداوم 24 ساعة على 24 ساعة. الله المستعان كل الاحترام.
0: تحياتنا لك حبيب القلب. يا هلا ويا مرحبا يسعد مساك. طبعا يعني في شغلة مهمة أنا حاب أحكي عنها. في زيارة مهمة لجلالة الملك عبد الله الثاني إلى جمهورية الصين الشعبية. هاي الزيارة يعني هدفها فتح آفاق تعاون جديدة وكبيرة ما بين الأردن والصين. في تبادل تجاري مهم جدا وكبير بين الأردن والصين. اليوم يعني جلالة الملك عبد الله الثاني اجتمع بشنغهاي برؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات الصينية لبحث فرص التعاون الاقتصادي. وأيضا أكد إنه الأردن بتطلع يعني لتوطيد علاقاته مع الصين وتوسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية. ليه اليوم هاي الزيارة لجلالة الملك عبد الله الثاني مهم جدا؟ اليوم في عندنا شغلة مهمة بأنه الأردن يعني في كل الأشياء اللي بتدعم أنه يكون بيئة استثمارية سواء من الأمن والأمان ومن موضوع تشجيع الاستثمار ومن موضوع محاولة دائما يعني جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلد وعلى رأس الاستثمارات الصينية. اليوم أنت بتحكي السوق الصيني مش سوق سهل وهو يمكن من أقوى الأسواق التجارية في العالم سواء في قطاع التليفونات أو سواء في قطاع السيارات. اليوم عندنا يعني إحنا بنشوف السيارات الصينية وسيارات البي واي دي وإلى آخره مليانة بالشارع وكله عم بتجه قاعد للسيارات الكهربائية الصينية. اليوم الغاية من هاي الزيارة بحسب طبعا ما يعني حكى العديد من المحللين وأيضا يعني الأخ خليل الحاج توفيق كان في المقابلة على قناة المملكة حكى بأنه اليوم إحنا الهدف جلالة الملك من هاي الزيارة بالتحديد بأنه نفرجي ويعني خلينا نحكي نسحب ونشجع المستثمرين الصينيين بأنهم يجوا على الأردن يكون في فعلا استغلال أيضا للموارد البشرية الموجودة بالأردن من ناحية فتح مصانع من ناحية خلينا نحكي توسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية ما بين الصين والأردن. طبعا نتمنى أنه هاي الزيارة تثمر بخير. كان في برضو كمان مقابلة لجلالة الملك مع إحدى وكالات الأنباء الصينية وحكى عن هذا الموضوع حكى عن توسيع الشراكات وحكى أنه إحنا بنطلع أنه اليوم يكون بيننا وبين الصين شغل أكبر تبادل تجاري أكبر. اليوم الأردن متجه لأمريكا وفي تبادل تجاري كبير بيننا وبين أمريكا وتبادل تجاري كبير أيضا بيننا وبين الصين. لكن اليوم أهمية هاي الزيارة بوجود شخص جلالة الملك عبد الله الثاني مهم جدا. وإن شاء الله بعد هاي الزيارة راح يكون في أخبار جدا رائعة وراح يكون في إن شاء الله شراكات وتوسيع للشراكات الاقتصادية وتوسيع للمشاريع الاستثمارية الصينية اللي راح تكون بالأردن. إن شاء الله تثمر هاي الزيارة يا رب بنتائج منيحة ونتائج تبلش تنعكس على موضوع الاستثمار في الأردن. والله يعطي العافية جلالة الملك عبد الله الثاني يعني دائما جهوده سواء بأمريكا أو بالدول الأوروبية أو بأي دولة لتعزيز الشراكات والعلاقات الأردنية مع كل دول العالم. الله يجيب اللي فيه الخير وتكون كل أمورنا 100%. هذا كله إن شاء الله بيكون وصب بمصلحة الوطن ومصلحة اقتصاد البلد. هذا اللي بنتمناه. نشوف اخونا ابو الكرزون شو بعث لنا رساله.
3: ابو جتاوي الله يسعد مساكم
0: ومساء المستمعين.
3: والله زمان عنك اشتقت لك.
0: الله يسعد قلبك
3: ابو جتاوي. انت قابلتنا 4-5 مرات وشوف طبيعه شغلنا.
0: صحيح.
3: هل شغلنا معيب؟
0: لا
3: هل
0: طبعا.
3: شغلنا لازم حدا يجي سماني حكي؟
0: لا طبعا.
3: يعني ما حدا بيسمعه. انت بتعرف احنا شغلنا ماشي اوكي باونسرز بس بنشتغل بحفلات.
0: نعم.
3: مرتبه يعني اشتغلت بمهرجان جرش اشتغلت مع شركه بي واي دي.
0: الله يعطيك العافيه.
3: يعني شيء مرتب وفخم مش بشغل شمال او انه شغل
0: حاشاك
3: عفوا يعني نوادي ليليه وشي زي هيك. شغلنا بادب باحترام. ليش الناس تاخذ عنا فكره سيئه؟ انا امبارح كنت بتنظيم ل
0: نعم
3: حفله برضو يعني زي تنظيم بي واي دي، يعني سمعت حكي والله العظيم جيتها والله العظيم انه جرحني، والله العظيم قاعد جرح فيه. طب انا لو اني قادر الاقي شغل بشهادتي
0: نعم
3: ما بعيب على هذا الشغل، بس ما راح اشتغله لانه بشتغل بشهادتي. بس هذا الشغل المفتوح قدامي والحمد لله يعني رزق حلو. بس ليش الناس بتقعد تاخذ فكره عن يعني من المنظر او من طبيعه الشغل او او او خلص اتركوا الناس بحالها، خلي كل واحد يترزق الله. يعني انا قاعد بشتغل وكافي خير شر من الناس. اجي اسمع حكي اقسم بالله العظيم انه والله العظيم ما نمت امبارح من
0: ولا
3: الحكي
0: تسأل.
3: اللي سمعته
0: ولا تسال يا رجل،
3: واحتفظت بحق الرد مش لاني ما بعرف ارد، بس انت عارف عشان الواحد ما
0: خلاص رزقتك بدك تمشي. انا كذا رديت راح تسوي مشكله حبيب القلب، نام مرتاح. شوف اقول لك، تعال خذ مثال اليوم على شغلي انا، يمكن انت سمعت هذا الاشي وفعلا ما عرفت تنام، وسمعت هذا حدا بعيب على شغلك او انه هذا الشغل اللي انت بتشتغل فيه معيب. عشان انا شوي انا اوضح للناس، انا ابو الكرزون التقيت فيه باكثر من ايفنت. اليوم الشركات لما تيجي تعمل مثلا اطلاق سياره زي مثلا بي واي دي، اخونا ابو الكرزون موظف بهاي الشركه وموظف امن، يعني اليوم هي بتسمى باونسر في اللغه ولكن بالنهايه الاسم هو سيكيورتي، وهو موظف امن. جزء من شغله انه يحافظ على الامن داخل هذا الايفنت او هاي الحفله او هذا الاطلاق تبع السياره والى اخره. مش رايح والله يوقف بادي جارد ولا سيكيورتي على باب نادي ليلي ولا على باب محل للاسف في اخلاقيات سيئه وكذا، بقول لك انا هذا الشغل ببعد عنه. لكن انا بشتغل مع شركه محترمه، بيجيبونا على ايفنتات، بيجيبونا على مثلا زي مهرجان جرس، زي حفلات كبيره. احنا هذا شغلنا انه احنا نمنع اذا يكون في مشاكل، في حدا للاسف اتعرض لحدا ولا كذا، بتدخلوا بكونوا موجودين عشان يفضوا اي خلاف او اي مشكله بتصير، وهذا واجبه. هو لا بيشتغل في الحرام ولا هو إنسان بيقرب على الحرام ولا هو كذا. لكن اليوم الناس الفكرة العامة اللي مخديتها عن الشخص اللي بيشتغل مثلا بادي جارد أو بيشتغل حارس أمن، بيكون واقف مثلا بمؤتمر لشركة، مؤتمر كذا. وأنا أغلب المرات اللي شفتك فيها بمؤتمرات يا أبو الكرزون كانت، يعني مش باحتفالات والله تقول حفلات وكذا، لا في حفلات بيشتغل وبطلع بترزق الزلمة. فهو سامع كلمة غلط، يعني في حدا أعاب عليه بأنه أنت شغلك حرام وأنت مش عارف إيش وإلى آخره. فأول إشي من راقب الناس ما تهمن، يعني هذا إشي كثير مهم أنت تعرفه وأنت تحطه براسك. أوعك بعمرك اليوم يعني تسمع لكلام الناس، خصوصا الانتقاد اللاذع واللي فيه إساءة واللي فيه إهانة. اللي بتعمد ينتقدك ويهينك هذا إنسان ناقص، لكن اللي بتعمد أنه ينتقدك ويحترمك ويقول لك أنت والله كويس ومثلا 1 2 3 4 الله يعطيك ألف عافية، هذا بده مصلحتك. والله حاب أنصحك نصيحة، والله كذا، والله أبو الجتاوي مثلا عندك في البرنامج كذا، والله اليوم أنت حكيت رأي أنا ما عجبني، ما بصير يا أبو الجتاوي، والله هيك الموضوع. تتناقش أنت والناس، لأنه اليوم أنت جزء من الناس وعايش مع الناس، فبدك تتناقش معاهم، بدك تتحمل وجهات النظر الثانية، بدك تتحمل كل الدنيا. فالفكرة أنه أنت روحت وما نمتش قد ما الإشي أثر فيك وأثر على نفسيتك وأثر على يمكن فصفنتك، يعني تطلع على حالك، طلعت حالك من برا أنه لا يا زلمة أنا مش لهالدرجة كمان إنسان سيء ولا بشتغل بشغل حرام ولا كذا. وهو نام، يعني اللي وجه لك هذا الحكي واللي عيب على شغلك واللي عيب عليك، هو يروح بالنهاية مرتاح ولا في عنده ولا في وراه، وأصلا يمكن بعد 4 5 أيام ما يتذكر مين أنت إذا شافك مرة ثانية. لكن تخيل هذا الموقف قد أذاك نفسيا. إحنا هذا اللي بنحكي فيه دائما، الكلمة العاطلة ما بتعرف شو ممكن تسوي بالبني آدم، ما بتعرف شو ممكن تعمل بحياة هذا البني آدم. بالنهاية إحنا بشر، سواء أنا بشتغل بشغلي ولا أنت بتشتغل بشغلك ولا أي حدا بيشتغل بشغله، إحنا بشر. إحنا ننأذي من الشتم، من المسبة، لأنه إحنا مش متعودين حدا يسب علينا أو يعيب علينا أو إلى آخره. هدول بشر ناقصين. يعني إنسان اللي بيعيب على شغل حدا ثاني أو بيحاول يهينه أو بيحاول بأنه يعني يقلل منه، هذا إنسان ناقص. فإذا أتتك مذمة من ناقص، فيعني هذا دليل أنه أنت إنسان كويس ومحترم. فأوعك تغير نظرتك لنفسك، خليك بشغلك، الله يرزقك إن شاء الله، بتتيسر أمورك وبتشتغل بشهادتك وبتكون أمورك 100%، بكفي أنك بتطلع وبتسترزق. وبعرف أنا يمكن المؤتمرات والإفنتات هاي والحفلات لما يكون بتشتغل فيها سيكيورتي أنت أو رجل أمن، بعطوش كثير وما بيحاسبوا كثير، بيحاسبوا في اليومية، ويا دوب بدأ يطلع لك، يعني يكون في كثير شغل عندك عشان تقول ها والله إني أنا عم بطلع مبلغ كويس. يعني أصلا نفس الشغل مش جايب همه. ما يكون لك فكر، تعال عيش يوم محلي، وشوف ال يعني انت واحد عيب على شغلك. انا في ناس كتبوا لي انت صهيوني بتعرف كيف يعني. بفتره كنا ندافع عن الاردن نحكي عن الاردن كذا لانه كان لازم انه نحكي عن هذا هذا. الناس بتفوت ناس بقول لك انت صهيوني, انت ما عندك مبدا. في ناس تطعن بالشرف, في ناس بتطلع بتطعن في الاخلاق, في ناس يا زلمه وقحه بتقول له انا والله لا اشتكي عليك على الجرائم الالكترونيه, بيقول لي روح اشتكي. شو بدك تحكي للمدعي العام؟ لما رحنا اشتكينا صار يعيط قدام المدعي العام, صار يعيط يعيط ابوي يعيط وهو يبكي مشان الله وسامحونا والولد على لحظه عصبيه وكذا. انت غلطت علي إذا غلطت بشرفي. شو لحظة عصبية؟ هي سهلة. أنت اليوم أنت تكتب لواحد على السوشيال ميديا كلمة تمس شرفه ولا تمس أخلاقه ولا تمس مبادئه ولا تمسه. إحنا بشر يا زلمة. أنا ممكن أنأدي نفسيا من التعليق. فكنا من قصة الشجرة المثمرة بالحجارة وما بالحجارة ولا يكون فكرك ولا طقع لهم أبو الجتاو ونساهم. أنت بتطقع بنسبة 100%, لكن بضل في عندك 10-20% أنه ليش يا زلمة أنا شو عامل لك؟ أنت سبيت علي أو طعنت بشرفي لأنه أنا حكيت رأي مختلف عن رأيك. فتعال جد حط حالك محل يوم أو فوت على أي فيديو من الفيديوهات اللي عندي جايبة خلينا نحكي مشاهدات عالية. شوف التعليقات, شوف التعليقات. والله ما نعرف كيف مشغلينك. هاي هي أشكال الإعلاميين اللي بتمثلنا, هاي هي واجهاتنا. شو مالي أنا شو طالع شو عاملي؟ فأنت بتشوف الناس أرى احكي قد ما بدك. أنا الحمد لله رب العالمين ماشي بحياتي, الكارير تبعي عم بتطور, شغلي عم بتطور, عم بطور بحالي, عم بحاول أزيد دخلي, عم بحاول إني أعمل محتوى يوصل لعدد كبير من الناس. والحمد لله رب العالمين مؤخرا يعني بآخر سنة سواء الفيديوهات اللي بتنعمل مع الإذاعة على البرنامج والمقتطفات اللي منشيلها من البرنامج أو الفيديوهات اللي عم بسويها على السوشيال ميديا, الحمد لله رب العالمين أسبوعيا في فيديوهين وثلاث عم بجيب مليون ومليون ونص واثنين مليون. فاليوم هذا الإشي كل ما كبرت هاي الشريحة وكل ما كبرت الناس اللي بتعرفك والشريحة اللي بتتابعك, أنت معرض للإهانة ومعرض للسب ومعرض للشتم. حتى مع وجود جرائم الإلكترونية وقانون الجرائم الإلكترونية الجديد ماشي خف شوي الشتم والسب وكذا, لكن إلى الآن في ناس يعني ما يعني حالها. وفعلا هذا الشخص اللي انه بعد قانون الجرائم الالكترونيه وبعد ما انا يعني غلطت هذا القانون لسه جاي انت بتسب وبتعتدي علي. والقصه مش سهله, القصه فيها تعويض وفيها غرامه 20,000 دينار وفيها بهدله وفيها توقيف. المدعي العام ممكن يوقفك 14 يوم خصوصا اذا كنت عامل جريمه الكترونيه كبيره او مثلا ماسس بإشي كثير كبير او مثلا في شخص هو اشتكى عليك وانت غلطان في غلط كثير كبير. في ناس تغلط على أديان الناس, في ناس بتغلط على شرفهم, في ناس تغلط على كذا. والله العظيم أنا واحد قلت له أقسم بالله العظيم أنا قادر أجيب حقي منك يعني هسه, يعني هسه بعرف وينك, هسه قادر أجيب حقي بإيدي منك, لكن أنا ما بدي أجيب حقي بإيدي, أنا بدي القانون يجيب لي حقي. بقول لي شو بدك تحكي للمدعي العام؟ وها ها ها صار يضحك. تركته ما رديت عليه. بعد أسبوعين أقسم بالله العظيم نص نواب الأردن والمش عارف مين والإعلاميين وفلان وقرأوا يرنوا علي تليفون. لن أتنازل في واحد غلط بشرفي وغلط فيه وأنا مش غلطان فيه وأنا مش عامل أي إشي غلط. ولما قلت له أنا بدي أشتكي الجرائم الإلكترونية وأخذ حقي, أغلب الناس بيعتذروا بيقول لك حقك علي, والله كنت بحالة عصبية, والله مش عارف إيش, أنا آسف, أنا مش قصدي, أنا كذا. بيكون هو خلص بحالة عصبية وشتمك أو سبك. طالما اعتذر لك أنا بالنسبة لي خلص, يعني اعتذرت لي وعرفت غلطك, بالنسبة لي أنا بسامح, يعني ما عندي مشكلة. لكن أنا قلت لك أنه أنت غلطت علي وعيب عليك وما بصير هذا الحكي, وأنا راح أشتكي للجرائم الإلكترونية. وتقول تخيل أنت لوين الوقاحة؟ أنت اليوم في حدا عيب على شغلك, اليوم لوين الوقاحة؟ في حدا آذيك وسابك ومتعدي على شرفك ومستسهل الموضوع. والله عند المدعي العام أبوي يبكي يبكي يبكي دموع, يبكي قدامي دموع. شو أسوي أنا؟ شو أسوي؟ أنت برضه زي فرجيل كومنت بقول له هذا بترضاه أنت على ابنك ولا بترضاه على حالك؟ إشي مزعج ومؤذي, كلام مؤذي, كلام عن جد أنا ليرتها ما أنا يمني. إنه أنا بسألش كثير في الكومنتات بس في حدا اعتدى علي بطريقة لفظية يعني غريبة. لازم شو الحقد هذا؟ أنا شو عامل لك في الحياة؟ أنا جد شو عامل لك؟ أنا إنسان, هاي شخصيتي, هاي أسلوبي هيك. في ناس بتحبها وفي ناس ما بتحبها. الموضوع أبسط من إنه أنا أجي أسب على واحد. يعني أنت بتكرهني لمرحلة أنك تسب علي, أنا شخصيا شو عامل لك؟ طبعا مش عامل له إشي, فقط إنه مستسهل إنه يسب علي لإني أنا على السوشيال ميديا. فهي الفكرة, ما يكون لك فكر حبيب القلب, والله يرزقك وإن شاء الله تكون أمورك تمام. للأسف كثير ناس بتتعرض بأشغالها من لا يعني تصرفات من الناس مش لائقة أبدا. أنتوا سواء سائق الدليفري اللي عم بنهان, ويعني في أشياء أنت بتصفهم بتقول يا زلمة إحنا وين؟ شو في؟ ما يكون لك فكر, وبرجع بعد لك إياها مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة. من راقب الناس ما تهمن. أبو الكرزون لا تموت من همك ولا ما تنامش ولا إشي, انسى والله لحاله. أقسم بالله العظيم الدنيا دوارة, أقسم بالله ما في إنسان ممكن يهين إنسان أو يعتدي على إنسان أو يظلم إنسان إلا بعد فترة زمنية معينة، إن شاء الله بعد يوم ولا بعد أسبوع ولا بعد شهر ولا بعد سنة، إنه رب العالمين راح يأخذ حقك يعني بأي إشي ممكن يصير معه. فأي هاي الفكرة. أنا بالنسبة لي الدنيا دوارة والله العظيم، بنحكى عني كان يعني بالشغل، وتحاربت وكثير تحاربت إنه أنا ما أكون موجود قدام الناس وما أطلع قدام، وكثير سنين مرت علي بأول طلعتي إنه مين هذا اللي طلع هيك فجأة على الراديو والناس صارت تسمع وتتابع وكذا، تحاربت حتى من نفس الأماكن اللي كنت أشتغل فيها. لكن دائما كنت أروح والله العظيم أقول رب العالمين معي، وأنا واثق من حالي، واثق إني شاطر، واثق إني قد المكان اللي أنا قاعد فيه، فما راح إشي يعني بالنسبة لي ما راح إشي يأثر علي. هي هاي الفكرة. فدائما أنت ظلك واثق من حالك، واثق من أي إشي أنت بتعمله حبيب القلب، وسيبك من الناس، لأنه أقسم بالله العظيم اللي بضل يتبع الناس شو بيحكوا الناس والله لا يمرض مرض الله بيعلم فيه. الله يجيب اللي فيه الخير علينا جميعا، يا ريت دائما نكون أفضل في التعامل بين بعض. تحياتي لكل اللي بتابعونا وبسمعونا، راح نروح مع بعض على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا، خليكم معنا.
4: على أربع روحات مع جداوي روحات، برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل.

0: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب راح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
4: الخامسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
5: إلك عجاج.
6: لا
5: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يزور شركة أجيبوت الرائدة في تصنيع الروبوتات في مدينة شنغهاي. الأردن يدين الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب السورية. الأردن يؤكد ضرورة وقف جميع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والإجراءات التي تستهدف أمن سوريا واستقرارها. وزارة الخارجية القطرية تقول إن الوسطاء ينتظرون توصل عمان وإيران لاتفاق ثنائي بشأن هرمز قبل العودة إلى المحادثات الأوسع نطاقاً بين واشنطن وطهران. قطر تقول إن إبرام اتفاق بشأن مضيق هرمز من شأنه أن يسهل كثيراً استئناف المحادثات الأمريكية الإيرانية. قطر تؤكد أن الدعوة لا تزال قائمة لإيران لإرسال وفد للدوحة بشأن قضية الطيارين، لكن طهران لم ترد بعد.
3: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: زمان كان الكهف والمغارة دار،
5: وبيت الشعر دار.
4: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها.
6: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
7: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
8: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
9: ملآن بلا عصر لهشم اللعب.
10: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل.

0: أهلين وسهلين ومرحبتين بحبايبنا، تحياتنا لكم جميعا، لكل اللي بلشوا يتابعونا بساعتنا الثانية من برنامجنا أكيد برنامج روحت معي أنا أسامة الجيتاوي. منحييكم جميعا، منقول لكم أسعد الله مساءكم بكل الخير وبكل الأشياء اللطيفة والسعيدة. يا هلا ويا مرحبا بالجميع. أيوة هنا عمر أبو زيد بعت لي بس من الجوجل ماب والأربعة كيلو بدهم 18 دقيقة. يا حبيبي يلا الله يكون بعونك ويعطيك العافية حبيب القلب، توصل وين ما أنت بالسلامة، هذا أهم إشي. أبو الجيتاوي الفخم تحياتنا لك ولكافة المستمعين ولكادر البرنامج. نسمع برضو كمان هاي الرسالة.
1: والله يا أبو الجيتاوي أنا بالنسبة لي يا معلم اليوم اللي فيش فيه أزمة
0: غريبة
1: أخذ على اليمين وامشي شوي شوي والله بخاف.
0: الله يعطيك العافية
1: قدام.
0: حبيب القلب تحياتنا لك أخونا المحترم معن أبو يامن. أهلا يا أبو يامن. نسمع هاي الرسالة.
2: أبو الجتاب الحبيب الله يسعد صباح.
0: هلا وحبيطات.
2: هلا
0: حبيبي.
2: بحب أصبح على صاحبي اللي صحاني من النوم وعمل لي فاردة باب الدار صاير القرال له.
0: تحياتنا له.
2: نزل لي عباب الدار، فكرت فرقة مداهمة عندي على الدار، صرع الحارة كلها. الله يعطيك العافية بالجيت، يسعد صباحك. أيوة يا قاعد يضحك
0: يا هلا. صح النوم صح النوم.

0: قل لي متى راح يعمل مواصلات جوية؟ لأنه عندي هليكوبتر صافي على السطح بدنا نشغلها. يلا إن شاء الله قريبا بتشغلوها.
1: شوي هاتنا ترتع وزينك باهر.
0: أبو الجتاوي عسير التقطيع السيارة جرب أغلط بنزين 95 مع 90 راح تلاحظ فرق بالمصروف. أخونا ثامر رواشدي تحياتنا لك حبيب القلب. والله أنا لما رحت صدقا رحت على صديقي الميكانيكي تحياتنا له مهندس علاء حجاوي وفحصنا السيارة. كان في عندي السيارة على لما تكون واقفة الأربي إم ما بيكون هادي, يعني الأربي إم بيكون نازل مثلا تحت الواحد صح, بتلاقيه بضل يتحرك بضل يهز الأربي إم طالع نازل. ففحصنا الإرماس وفحصنا السنسورات وفحصنا البواجي جديدة والبخاخات أمورها تمام وكذا. يعني بعد يمكن ساعة ونص من التفقيد والفحص والتشييك قال لي ما في مشكلة عندك أبدا, المشكلة فقط على الأغلب تكون بالبنزين. وإحنا عم تحكي عن سيارة يعني أمريكي ماتورها لو حطيت فيه زيت زيتون بمشي, تتخيل مش عم بتحمل البنزين. قال لي بالضبط الله بعينك لو مرة تفضي التنك على الآخر وتعبي لك مثلا بعشرين ثلاثين دينار 95 وتحط مثلا بعشرين دينار 90, قال لي راح يفرق معك كثير السيارة والبيكاب راح يفرق معك وراح يبطل فيه تقطيع. طبعا اخواننا جماعة الكهرباء وجماعة بي واي دي ويعني غيره من سيارة الكهرباء مش سائلين بالموضوع, لا تقطيع ولا غير تقطيع, احنا اللي ضلينا على البنزين بس بنعاني من التقطيع.
1: قلبي مدري الخلق هاش وضع بخدود الدافة.
0: نسمع هاي الرسالة.
2: ابو جتاوي يسعد مساك انتو المستمعين.
0: هلا حبيبي
2: ابو جتاوي. الازمة مبارح واليوم خفيفة, يعني ازمة بس منيحة.
0: الله في ناس معلقين بالشوارع
2: الأزمة
0: منتهين.
2: اللي راح تصير بس يروح اني جهزا للمدارس
0: الله.
2: بس ينزل الرواتب بتشوف الأزمة المضبوطة.
0: بس ينزل الرواتب بس رايح للتجهيز للمدارس 100%. يلا إن شاء الله بتجهزوا لأولادكم للمدارس وبطلعوا وبنجحوا وبصيروا كويسين وبرفعوا الراس وبيضوا الوجه يا رب.

0: وقعت بالقلب.
1: طيب سمعتوا انه في موجة حارة جاي علينا ولا ما سمعتوا بالموجة الحارة اللي جاي علينا؟ في موجة حارة جاي علينا راح يمكن ترفع درجات الحرارة لغاية 40 درجة مئوية. خلينا نتأكد يلا.
0: رحت بعشقها وميتت عليها حرب.

تمام يا جماعة، استقرار صيفي لغاية يوم الثلاثاء وموجة حارة تؤثر على الأردن نهاية الأسبوع. طبعا احنا اليوم الثلاثاء بعد يعني ان شاء الله كم يوم، خلينا نقول اليوم الثلاثاء الطقس صافي، درجة الحرارة تقريبا من 28 ل 30 وهي اقل بدرجتين من يوم امس، في حين تهبط الصغرى ليلا ل 17. يعني استغلوا الاجواء اللطيفة بالليل، طبعا لو كانت بالليل 17 الدور زي النار، يا الله الحيطان شو فيها حرارة. يعني من اخر موجة حر اجت قسما بالله لحد الان البيت انه بشع حرارة، الحيطان بتشع حرارة حرفيا. خلينا نشوف متى راح تكون يعني في عندنا موجة حارة. البيانات الجوية تشير إن الأجواء ستشهد اعتدالا مع ظهور غيوم متفرقة قبل أن يبدأ المنحنى الحراري بالارتفاع التدريجي. اعتبارا من بكرة الأربعاء راح تكون درجة الحرارة العظمى 31، هذا بكرة الأربعاء، وراح تزداد حدة الارتفاع يوم الخميس لتصل الحرارة نهارا إلى 35 درجة مئوية، يعني من 35 إلى 36 درجة مئوية. لا يكون في ذروة هاي الموج الحارة يوم الجمعة، مع تأثر المنطقة بأجواء حارة وصافية ممكن أن تسجل الحرارة العظمى يعني وقتها 38 درجة مئوية. يعني الموج الحارة اللي جاي علينا ودرجات الحرارة يوم الجمعة الجاي راح تكون أعلى من الموج الحارة اللي مرقت علينا. يعني الموج الحارة مرقت علينا 36، هذا بعمان أنا قاعد بحكي وبالمرتفعات عمان العالية، 36 35 كانت الحرارة، وصلت بالزرقة والبحر الميت وكذا 40 41، لكن اليوم بعمان راح توصل الحرارة لغاية 38 درجة مئوية. يعني أهل الزرقة وأهل المناطق المنخفضة والبحر الميت ويعني العقبة وكذا الله يكون بعونكم. إذا إحنا عنا ليوم الجمعة يا جماعة كتلة هوائية حارة عم تقترب من المملكة، راح تبلش بالتأثير بكرة 31، بعديه الخميس راح ترتفع ل 34، والجمعة راح تكون درجة الحرارة 37 درجة مئوية. الله يعيننا على هالشوب اللي جاي علينا،

0: أخونا محمد العجوري بيقول لي بلشنا حسد على جماعة الكهرباء. احنا يعني تعبانين من قصص الشحن ودورات الصيانة وهاي الأشياء. يلا بس موفرين حالكم، موفرين على حالكم بالشهر مبلغ محترم للبنزين. نسمع أخونا قتيبة شو بعث لنا.
1: أحلى تحية بالكون.
0: هلا والله.
1: يلي
0: أيوة
1: أيوة بالأمازون حبيبنا بكل لون أبو الجيتا. أيوة. وبيك ودع سبريك. الله يسعدني هالمساء. هاي فوتي حماسي سيدي،
0: حمسني
1: عشان إنك أنت إنسان حماسي.
0: يلا يسعدك
1: ودائما بتحمسنا سيدي.
0: حبيبي حبيبي
1: كل الحب والاحترام إلك وللطاقم الإذاعي.
0: الله يسعدك
1: ولجميع المستمعين الفخمين.
0: كل الطقم عندي بسلم عليك.
1: وانت هو الفخمين،
0: انت الفخم
1: حبيبنا اللزم
0: حبيبنا.
1: وعلى راسي بوكلي ابو الجيتاوي حبيبنا.
0: على راسي بوكلي. هاي الحماس الحلو والروقان. نسمع ابو عباد.
2: ابو الجيتاوي الله يسعد لي هالمساء الحلو اللي بجنن، يسعد مساك انت وضياء جميع المستمعين. حبيب القلب أبو الجتاوي
0: حبيبنا.
2: أما نورت نورت الآن سيسيرينا الإذاعة.
0: يلا يسعد لي قلبك حبيبي.
2: كيفت عليها وهي بتقول هاي؟ الله يا ربي يخلي لك إياه ويحفظ لك عائلتك من
0: الله
2: كل
0: يسعدك.
2: شر.
0: اللهم آمين
2: وتشوفها بإذن الله بأعلى المراتب.
0: يا رب يا رب يا
2: حبيب القلب أبو الجتاوي.
0: لنا وإلك لكل الناس اللي بسمعونا إن شاء الله بشوفوا كل أحبابهم دائما بأعلى المراتب. أبو الجتاوي الله يكون بعون الإعلاميين، يمكن أكثر ناس تعرضوا للاعتداءات اللفظية والمسبات وضغط نفسي عن جد. والله لو يعطوني مليار دينار شهري أني أصير إعلامي ما برضى. والله يعطيكم العافية جميعا. طبعا اليوم بدك تعرف شغل، أنه أنت اليوم إذا بتشتغل شغل وأنت بالواجهة أمام الناس وأمام مئات ألاف الناس وملايين الناس، هذا إشي مش يعني مش عادي، وتبعاته النفسية أبدا مش عادية. وأقول لك شغلة بصراحة، نعم في معاناة نفسية كثير كبيرة. اليوم أنت بدك تضلك دائما خايف على سمعتك، خايف على تحركاتك، خايف على وين أنت بتتواجد. إذا كنت مثلا بمكان بتحس أنه هذا المكان مش مناسب لإلك، بتضلك ناقز أنه يا زلمه الناس تشوفني بهيك مكان. تكون مرات مضطر أنك تروح تجامل حدا أو تشوف حدا أو كذا، بتكتشف أنه المكان يزم والله ما بحب أقعد مثلا بهيك أماكن أو كذا. بتضلك دائما ناقز لأنه الناس دائما عينها عليك، عينها على تحركاتك، عينها على يعني شو أنت بتسوي، شو أنت كذا. مرات ببعض الأحيان والله بتمناها، ومرات بتصير يعني مش دائما لكن مرات بتصير، أني أدخل على مكان ما حدا يكون يعرفني. يعني بتصير ما يعني صارت معي وبتصير. يا الله شو بكون مبسوط، وشو بكون ماخذ راحتي، وشو بتكون الأمور 100%. الناس تحبك وأمورها تمام، بس أنت تخيل مثلا في اليوم أنك تسلم لك على 15-20 واحد أنت ما بتعرفهم، وانت كل يوم مضطر انك او كل مره بتسلم على واحد انت مضطر تسمع مثلا اذا عنده مشكله او تسمع اذا عنده في شغله. دائما ابو الجتاوي يسعد ربك احنا يا زلمه احكي لنا عن الموضوع كذا، احكي لنا عن الموضوع كذا، احكي لنا. طبعا هذا الاشي مش يعني مش تطفل من الناس ولا ثقال الدم ابدا، انا ما بحكي عنه بهاي الصيغه. بالعكس الناس لما تشوفك بتحس انه انت انسان بايدك انك تساعدهم او توصل صوتهم او كذا، فما بتقدر تلوم الناس لانه هم شايفينك انه انت شخص بتاثر، بتقدر انك توصل الصوت. فدائما ممكن بيحكوا لك عن مشاكلهم، احكي عن الازمه، احكي عن الكهرباء، والله يا ابو الجتاوي مش عارف عنا المشاكل كذا كذا كذا الى اخره. يلا والله بحاول انا قدر الامكان اني اقدر اني انا اساعد، مع انه انا مش شغلتي في الاعلام انه خلينا نحكي برامج خدماتيه وخدمات الناس والى اخره، لكن بالعادة بحول على الشباب عندنا قضايا مثلا للمعدين، لأستاذ عامر بعض الأمور. يعني والله مثلا أخوي عمر يعطيك العافية في 1-2-3-4 لو بتشوفوها لو كذا، نحاول أنه نساعد ببعض الأحيان. لكن مرات قد ما بتشوف ناس وقد ما بسلموا عليك ناس عن جد بتتمنى تدخل مكان يكون هيك رواق، ما حد يقول لك مرحبا. بقول لك مش مش مش شيء سهل، لكن الحمد لله رب العالمين هاي هبه من الله تعالى. انا هاي بعتبرها كرم من رب العالمين، كرم ما بعطيهوش يمكن لكثير ناس. يعني انه انت تكون انسان معروف، تكون انسان نوعا ما بديش احكي محبوب، احكيش عن حالي محبوب، لكن نوعا ما عندك قبول للناس. يعني حتى الناس اللي ما بتحبك ما عليها ما عندها مشاكل معك الا انك انت ثقيل دم، او والله ما بتحمل صوته، بتحملش ضحكته، بتحملش اسلوبه، صوته دائما عالي، بحب شخصيته، اوكي تمام. لانه اليوم في ناس انت هذا بالنهايه محتوى انت بتطلع فيه وانت انسان وعندك اسلوبك، في ناس بتتقبله وبتقول لك والله انا بحبه، بحب اسمعه، بيسليني وبضحكني. في ناس بتقول لك اذا بس يحكي والله انه ثقيل دم، يعني بيحكي النهفه وبضحك عليها وبقضيها يضحك كذا. بتسمع هون وهون، بس الحمد لله رب العالمين ما عمري سمعت والله انه مش محترم، انه انسان كذا، انه والله اخلاقه سيئه، ولا في عنده اشياء سيئه، ولا تصرفاته بالشارع سيئه، ولا نصبت على حدا، ولا ضحكت على حدا، ولا مثلا مره عملت شغله وما وفيت شغلي او ما اعطيت شغلي حقه. يعني في شغلات كثير انت لما تكون بني ادم طبيعي مش معروف عند الناس، ايش احكي مشهور، لكن مش شخصيه عامه عند الناس، بكون افضل كثير. لما تكون شخصيه عامه عند الناس الموضوع متعب.

متعب يعني حتى بالالتزامات الاجتماعية بالعزيات بالجاهات بالكذا متعب متعب. أنت قد ما بتشوف ناس وقد ما بحكي معك ناس يستنفذ طاقتك تستنفذ تماما. غير الناس اللي ببعثوا لك مثلا على الانستغرام, غير الناس اللي بيسبوا عليه, غير الناس اللي بيطعنوا بمبادئ, غير الناس اللي بيطعنوا بشرفة, غير الناس اللي بقول لك قبيض. أنا واحد من أكثر الأشياء اللي بخف عقلي منها قبيض. من مين قبط؟ مشان الله يزم, مشان الله اللي إذا في حدا بيقبض أنا جاهز. أنا جاهز أضل أسحج له. في ناس تفكر إذا بتمدح بوطنك ولا بتحكي إشي كويس ولا كذا إنه أنت مثلا حدا ران عليك قال لك يلا أبو الجتاوي اليوم احكي يلا هاي 150 دينار أو 200 دينار صاروا بجيبتك أو والله 2000 أو 3000. كم قابض حق هذا الحكي؟ فكونا من هاي السوالف يا أخوان, فش حدا بقبض حق حكيه. انسى انسى يعني. أنا بقول لك يا مني كون واثق باللي أنا بحكيه. يعطيك العافية حبيب القلب أخونا زياد نزيه.

0: البوليفارد اكثر من مصاعب نفس الشارع يا حبيبي اخونا يزن الصيني. اهلا وسهلا حبيب القلب. شو رايك ابو الجيتاوي؟ خلينا نشوف.
1: قول للزمان يرجع يا زمان يا حلم.
0: هون في خبر بيقول الهواتف القديمه رجعت موضه. فتيات من جيل زد اللي هو جيل زي بسموه جن زي اللي هو هلأ عمره يمكن 13 أو 14 أو 15 بالمراهقة أو 16 أو 17 أو 18 هدول مصنفين ضمن جين زي هيك التصنيف تبعهم. إلهم ناسهم، إلهم اهتماماتهم، إلهم فنانينهم اللي هم بيحبوهم إحنا ما بنعرفهم، يعني مختلفين تماما عنا ويمكن مخهم مش كثير راكب على مخنا إلا من رحم ربي يعني. ومش ضروري، أنا ما بحكيش هذا الحكي عشان والله بدي الجيل يصير مخه زي مخنا. كل جيل له اهتماماته، كل جيل له مخه، وكل جيل له نهفاته، وكل جيل. إحنا أيام ما كنا لسه أولاد صغار وعمرنا 17 و18 كنا نسمع الكبار الله يستر من هيك جيل، الله يهديهم هذا الجيل ليش هيك، كانوا متفاجئين جدا من جيلنا. طبعا هسه تفاجئوا سبع أضعاف من الأجيال الجديدة اللي قاعدين عم بيشوفوها. بقول لك الهواتف القديمة صارت موضة، فتيات من جين زي استبدلوا هواتفهم الذكية بالهواتف القابلة للطي اللي هي الهواتف القديمة. تذكروهم اللي كانت تفتح وتسكر الأشياء القديمة زي الموتورولا زي هدول. بقول لك لحماية انتباههم وتركيزهم وصحتهم النفسية. والله هذا الخبر أنا سمعت فيه وسمعت أنه نعم في ناس من الجيل الجديد استغنت عن السوشيال ميديا واستغنت عن هاي الأشياء عشان صحتهم النفسية. يعني ها هاي في من هذا الجيل ناس خلينا نحكي فاهمين انه التليفونات والسوشيال ميديا بتعمل تعفن دماغي وبتعمل تشتت في الانتباه وبتعمل تشتت في التركيز. وموضوع السكرولينج انك ضل تعمل سكرولينج وتقلب في الريلات تقلب في الريلات. يا اخوان انا والله العظيم قبل 3 ايام اني قاعد بالبيت، والله العظيم انا قاعد وزوجتي جنبي قسما برب الكعبه كل واحد موطي تليفونه وعم بحضر ريلات. طلعت على الساعة والله نسينا حانا وطلعها بتقولها بتعرفي انه احنا صلنا اكثر من ساعة وربع بس قاعدين عم نقلب ريلات؟ شو الزهق اللي احنا قاعدين فيه؟ يزم الناس قبل ما يكون في سوشيال ميديا كيف كانت تتسلى؟ انا بقول لك كانت تتزاور، كانت 24 ساعة مع بعض، كانت الروابط الاسرية والروابط العائلية خرافية. يزم السوشيال ميديا قضت على كل الروابط، انت تطلع على حالك فيش عندك اصحاب وعلاقتك انت وصاحبك صفت اخر اشي بس على الريلات، حرفيا على الريلات. يعني انت صاحبي وحبيبي متى حكيت معه؟ والله حكيت معه يمكن قبل سنة بس والله بنبعد لبعض كثير ريلات على الفيسبوك وعلى الانستغرام. انتوا علاقتكم ريلات؟ والله صلنا 7-8 أشهر بس بنعلق على الريل، بعلق له بحط له فيس بضحك مرات ببعت لي ما بشوف. فبينه وبينك فكرة حلوة، وانا في مرة من المرات هذا الحكي بال 2013-2014 اذا في حدا منكم متذكر شو سوينا بال 2013-2014 وكانت مبادرة على الهوى ومبادرة حلوة جربنا كلياتنا تجربة، والله إذا بدكم منعيدها، إذا إلكم مصلحة تجربوا معي هاي التجربة جد احكولي. اللي هي نعمل يوم في الأسبوع كلنا نتفق عليه أنا وياكم، نحدد يوم حلو. هلأ مو المشكلة في ناس كثير بيعتمد خلينا نحكي بيعتمدوا على التليفون بشغلهم، لكن ممكن نتفق الناس اللي بيقدروا يستغنوا عن التليفون لمدة 24 ساعة. إذا في حدا جد بيقدر يعملها ويتحدى حاله أنا مستعد أعملها معاكم. يعني أنا مستعد ليوم من الأيام ننقي يوم تكونوا أنتوا فيه فاضيين معطلين قاعدين مش عم تستخدموا تليفوناتكم، يوم بس واحد نمنع حالنا عن السوشيال ميديا والأخبار، شوف شو بصير فيك يا الله شو بترتاح. أوليتها بخف عقلك أنه وين التليفون، بتمسك التليفون بتحس حالك مدمن، بدي امسكه بدي افوت، لا خلص خليه، لا بتصير 5-6-7 مرات انه بدك تفوت مش قادر تتحمل انك ما تفوت على التليفون وتشوف شو صاير. فقديه مهم، وفي ناس بتعملها ونتائج خرافيه. في ناس تترك تليفوناتها او مش تليفوناتها، بتترك السوشيال ميديا لمده اسبوع او 10 ايام يا زلمه كانك عملت ريستارت لحالك، والله العظيم يا اخوان كانك عملت ريستارت لحالك. فاذا جد بتتقبلوا هاي الفكره وعندكم هاي الفكره تعالوا نجربها مع بعض. مين فيكم جد بيقدر انه يستغني عن تليفونه لمده 24 ساعه؟ انا هاي عملتها بال 2013 يا 2014. اسمه الدي تكنولوجي اوف او إشي زي هيك كانت اسم المبادره، انه يوم بدون تليفونات او على الاقل بدون سوشيال ميديا. يعني امسكوا تليفوناتكم فوتوا على التطبيقات، في منكم كثير بيشتغلوا تطبيقات او بمشوا شغلهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، لكن جد مين في منكم بيقدر يشارك معنا بهالتحدي ويكون قده ونجرب نستغني بيوم، نحدد يوم نستغني بيوم عن السوشيال ميديا بس يوم يكون دوام عشان نكون طالعين مع بعض على الهواء ونشوف جد من اول اليوم لما وقفت سوشيال ميديا شو صار معك. اذا لكم مصلحه نجرب هاي الفكره مع بعض احكوا لي اشوف كم واحد جد له مصلحه نجرب نستغني مع بعض عن السوشيال ميديا بالتحديد لمده 24 ساعه. يلا خلينا نشوف. هلا انا بستغني ما عنديش مشكله، مع انه هذا شغلي وشغلي قائم عليه ولازم افوت واشيك واعرف ومين ببعث ومين بسوي، لكن انا وصلت لمرحله والله العظيم متت خلص. شو ساعه وربع على الريلز انت بتقلب بتقلب بتقلب، لسه في ناس بيحكوا لي بقعدوا ساعتين وثلاثه واربعه هم على التليفونات بقلبوا في الريلز. فتخيل الادمان اللي عندك وتخيل التعفن الدماغ اللي عندك. فخلينا نرتب مع بعض انا وياكم يوم نشوف متى مناسب، متى مناسب عن جد، شوف مين جاهز معانا جد، مين جاهز معانا نستغني 24 ساعة عن مواقع التواصل الاجتماعي يا أخي، مش عن التليفون، فوت واتساب، مشي شغلك، رد على تليفوناتك، لكن يوم كامل نبلش فيه نقول إحنا من بكرة الساعة 7 الصبح بس تصحوا على دواماتكم مثلا، بدكم تحاولوا قدر الإمكان تمسكوا حالكم ما تفوتوا على السوشيال ميديا، بس نكون صادقين مع بعض. يعني أنا شخصيا إذا والله مثلا فتت مرة أو مرتين راح أعترف إنه والله يا إخوان لا مش ما قدرتش، أنا والله فتت مرة أو مرتين. نشوف هل إحنا فعلا لهالدرجة مدمنين أو شو ممكن يصير معانا إذا ما فيش سوشيال ميديا لمدة يوم بحياتنا. يوم يوم، أنا مش طالب يومين وثلاثة وأربعة، مع إنه صح إذا بدك تستغني ممكن تستغني 5-6 أيام، شوف نفسيتك كيف بتصير. أنا بعرف شاب صاحبي من 3 سنين لا فيسبوك لا إنستغرام، فقط عنده يوتيوب وعنده واتساب، يا الله شو مرتاح ومبسوط، لا بعرف شو صار ولا مين هذا ولا قلق تبع الناس ولا للأسف بهاي الكلمة القرف اللي عم نشوفه عن قرف الناس اللي بنشوفه على السوشيال ميديا. إذا بقوله صار 1-2-3-4 والقصة وكذا، يعني بفترض أني أنا بحكي معاه أنه يكون عارفها لأنه كل الأردن عرفتها على السوشيال ميديا. طلع بقول لي شو صار شو القصة، والله ما بعرف أنا ما عندي سوشيال ميديا. بطلع عليه بقول له نيالك، بقول لي آه يا زلمة طبعا أنا مرضت من وراء هاي القصة. فعن جد في ناس يا جماعة ما عندها سوشيال ميديا، ومنهم شاب صاحبي اسمه أنس رافع تحياتنا له، أنس بقول لي لا إنستغرام لا فيسبوك فقط يوتيوب، وإذا بدي أفوت على السوشيال ميديا بفوت بحضر الشورتس اللي هي الفيديوهات القصيرة اللي على اليوتيوب فقط لا غير، بقول لي بقعد 5 دقائق 10 دقائق بعدين بزهق وبطلع من اليوتيوب كله. فإذا جاهزين نطبق هاي الفكرة يلا ابعثوا لي قولوا لي إحنا جاهزين، بلكي حددنا يوم كلنا. ضياء إلك مصلحة؟ شو ضياء؟ عادي عادي، إذا ما إلك مصلحة قول لي ما ليش مصلحة عادي. حواري لك مصلحة تترك السوشيال ميديا 24 ساعة؟ طبعا لا حواري ولا ضياء، اثنين صفن يعني صعب حواري دونجوان سيد العاطفي ما بيقدرش يقطع السوشيال ميديا ولا سناب شات ولا اشي. يوم يوم فوت معنا بالتحدي يا زلم. يا اخوان اول المنسحبين اثنين كوعوا، حواري بتقدر يا ضياء؟ بقول لي نفسي احرك تليفوني. بالله ضياء عن جد لك مصلحة؟ خلاص هاي ضياء له مصلحة، حواري بيقول لك أنا بنسحب لا ما إلي مصلحة. طيب نشوف مين جاهز نعمل هاي الحركة ونجرب تجربة اجتماعية، تجربة مع بعض نستغني عن التليفون لمدة 24 ساعة. فاصل وراح نرجع نستكمل معاكم يلا.
2: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
0: جو بترول هي 0 6 5 8 700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
3: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلجينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماماً للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشنات ناشونال.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
6: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل.
7: على الأربع روحت مع جداوي روحت.

0: وسهلا فيكم حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم ومكملين معاكم. وفي عندنا فكره طلعت معانا، انا عملتها بالزمانات بال2013، ما كان في كثير سوشيال ميديا وتركيز على السوشيال ميديا، هسه التحدي اصعب صراحه. زملائي ما شجعونيش، يعني حواري بيقول لك والله انا بقدر 5-6 ساعات بعدين انا والله راح افرط. طراونة وفادي كنت حكيت لهم، طلعت حكيت لهم اسمع والله طلعت معنا فكرة على الهواء هيك هيك، كنا نعمل تحدي مع المستمعين. قالوا لي والله الكل يضحك عليك يقول لك بطلنا ما حطيناش وكذا، ويرجعوا يقولوا لك احنا ما استخدمناش، وهم بيكونوا استخدموا. شو رأيكم مين معنا ممكن جد يكون جريء ويعمل هذا التحدي، ترك السوشيال ميديا مش التليفون؟ اليوم اغلبنا شغله ماشي على الواتساب، يعني اليوم عادي بتقدر تستخدم التليفون، اذا كنت بتشتغل على التطبيقات بتقدر تستخدم تليفونك، بتقدر تستخدم الواتساب، حتى لو في موقع مثلا من سوشيال ميديا بتمشي عليه شغله وكذا عادي يرد على المسج وكذا، بس تصفح وريلات بدنا نحاول سناب شات فيسبوك انستغرام وتيك توك للي عندهم تيك توك انه نوقف وما نفوت نحضر. مين جد جاهز لهذا التحدي انك توقف سوشيال ميديا؟ عادي واتساب ما مسموح، تليفون عادي انك تحكي تليفون عادي برضو مسموح، لكن جد مين منكم ممكن يطلع قد التحدي معانا ويترك السوشيال ميديا لمدة 24 ساعة ما يفوت عليها؟ خلينا نسمع. 0784-463-31 هذا هو رقم الواتساب تبعنا، في عنا تحدي لازم نحدد اليوم تبعه ونشوف ونبلش فيه. يلا شوف المسجات، اغلب الناس بيقول لك والله ابو الجتاوي انا مستعد اترك، يعني انا اليوم راح اعتمد على امانه الناس وثقه الناس، اكيد ما راح اجي فوق كل واحد اقول له انت شو سويت وانت كذبت علي وانت صادق معي، احنا راح نعتمد على مدى الامانه ومدى انت تحديك لنفسك، وجد بدنا نكون احنا صريحين. يعني اذا انت ضعفت وفتت مره مرتين بحب انكم تقولوا لي انه انا والله فتت مره مرتين ما قدرت امسك حالي. خلينا نشوف هل احنا فعلا مدمنين بطريقه مش طبيعية على مواقع التواصل الاجتماعي، وبتفضلوا يكون يوم عطلة ولا تفضلوا يكون يوم دوام؟ هلا المشكلة العطلة راح تضعف لأنك قاعد في الدار، فراح يصير عندك في لحظات ضعف مستحيل أنك يعني راح تزهق. فأنا بفكر أنه نخليه مثلا يوم الأحد، شو رأيكم؟ يعني يوم الأحد منبلش منقولكم خلص من يوم الأحد ساعة منذكركم أنه أول ما تصحى حاول أنك ما تفوت على مواقع التواصل الاجتماعي، الإنستغرام فيسبوك سناب شات وتيك توك، نشوف مين بيقدر لمدة 24 ساعة من 7 للـ7 بأنه يترك التطبيقات التواصل الاجتماعي. واتساب عادي لأنه في ناس شغلهم على الواتساب، إذا كان في عندك شغل هذا الحكي إحنا ما بنرضى نعطل شغلك، لكن إذا بتقدر عن جد نتحدى بعض ونشوف مين بيقدر يعملها، أنا أول واحد راح أدخل معاكم بهذا التحدي، يا رب إني أقدر. وبوعدكم وعد شرف والله إذا ضعفت وفتت على السوشيال ميديا إني أبعت لكم وأحكي لكم. نشوف مين راح يكون معنا بهاي التحدي. هاي أبو سلطان أول واحد بيقول لي أنا مستعد أترك من اليوم لبكرة الساعة 5:30، خلينا نشوف لنا يوم مناسب، إحنا مناش نعملها بكرة. زياد المراعبة بيقول لي والله هاي صعبة، ها في ناس بيقول لك والله يا عمي أنا ما بقدر. هون أخونا سامر الجمل تحياتنا لك بيقول لي أنا جاهز معك يوم الأحد. حلو. أبو الجتاوي شوف أي موقع تواصل غير الواتساب أنا مستعد، الواتساب مش داخل معانا في الموضوع لأنه الواتساب عليه كلياتنا شغلنا والتليفونات عليها شغلنا، فمش منطق أنا أقول لك طفي تليفونك، ما بدناش نقطع رزق حدا ولا نكركب حدا بشغله، عادي رد على الواتساب، ابعت على الواتساب، مشي شغلك مشي أمورك، عندك تطبيقات مثلا إخواننا كثير بسمعونا من سائقي التطبيقات الذكية، تطبيقك شغال أمورك تمام، لكن حاول قدر الإمكان أنك ما تفوت على أي موقع تواصل اجتماعي زي الفيسبوك انستغرام سناب شات تيك توك، هدول الأربعة. اتفقنا؟ وصراحة أنا حابب نجرب هذا الشعور، يعني أنا بدي أجرب هذا الشعور، أقسم بالله راح نكرز، أنا بمزحش، تعرف هاي التكريزة، مش بقول لك اللي بتعاطى إذا بأول ما يوقف تعاطي بيصير معاه تكريزة وبيصير بده كذا وإلى آخره، أنا متأكد حتصيبنا تكريزة، بمزحش يا أخوان، راح يكون في إشي جواتك عم بقول لك روح حسة افتح الانستغرام، روح حسة افتح الفيسبوك، فبدنا عن جد نكون قدها يا إخوان. تمام. هاي أخونا رامي بيقول لي أبو العساوي حبيب قلبي بيقول لي أنا معك من هاي اللحظة راح أترك كل التواصل الرقمي، بدك أترك التواصل مع البشر أنا كمان جاهز لأنه مسكر معي. حبيب أبو العساوي الله يسعد لي مساك. نسمع هاي الرسالة.
1: والله يا ابو الجتاوي الحمد لله الحمد لله، انا بني ادم كنت مدمن مواقع التواصل الاجتماعي.
0: حلو.
1: صار لي تقريبا 3 سنوات الحمد لله ما عندي ولا موقع تواصل اجتماعي الا الانستغرام.
0: اقسم بالله انك زقر،
1: بفوت عليه باخذ له كم من فيديو هيك
0: خبر
1: عندي على حاله الواتساب وبس، فقط لا غير،
0: فقط لا غير. حلو.
1: وحتى بفوت يمكن باليوم من مرات افوت نص ساعه، اقل من نص ساعه، الساعه قبل ما انام،
0: والله انك كفو.
1: قبل ما انام بساعتين لانه عشان انام براحتي. واتساب موجود لانه شغلي بكون عليه الصبحيات لما اروح خلص بالمره يعني بحط وضع طيران وبفتحش ولا شيء.
0: والله انك
1: مرتب. الا الانستغرام بفتحه بقعد عليه ساعه وبحط رسبنا.
0: ممتاز
1: الحمد لله يعني من أسوأ لأحسن هسه صرت.
0: طبعا من أسوأ لأحسن. ده شوف التغيير يا زلمه على الدماغ وعلى النفسيه وعلى التفكير وعلى التركيز يا اخوان. الاشي ترى مش مسحه, الاشي احنا مفكرينه مسحه, ترى جزء كبير من اكتئابك ومن القلق اللي عندك والسترس من الاشياء اللي بضلك تشوفها ورا بعض ورا بعض ورا بعض. تعفن دماغي هذا مصطلح يعني خلص صار عليه دراسات, وهذا مصطلح حقيقي تم اعتراف فيه طبيا. نحن نعاني من اشي اسمه التعفن الدماغي من ورا طك طك طك طك بس تقليب الريلات. فبدنا حدا قدها صراحة. بس بالله قلنا انت لانه يعني قلت لي ما عندك غير انستغرام ومعدل فوتك عليه فقط نص ساعة باليوم يعني عبد الله العموش. بالله يا عبد الله طب كيف بتقضي يومك, كيف تعبي وقتك؟ لانه اليوم احنا بهاي ال 24 ساعة اذا عملنا هذا التحدي وكنتوا معاي ان في هذا التحدي عن جد راح تحسوا بوقت فراغ مش طبيعي, لانه احنا من ملي وقت الفراغ تبعنا بمسكة التليفون. فاليوم عن جد اكيد صار في عندك وقت فراغ, ايش تعمل فيه عبد الله من الاخر؟ وطبعا احنا اليوم ما بدناش نكون شديدين, لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني في ناس بيقول لي جتاوي انا بقدر اتركه 5 ساعات 6 ساعات, هلا ما راح يكون كافي يعني ما راح تحس بالفرق 5 6 ساعات بعدين بتمشيها. احنا بدنا نسكر 24 ساعه على ابو سحاب. نسمع شو بعث لنا.
2: مساء الخير ابو جتاوي.
0: هلا حبيبي.
2: جميعا الدراسه اللي صايره عالميا ودعوات عالميه على المشروع اللي بتحكي فيه حضرتك.
0: نعم.
2: كان معظم الناس عم بتقول لك انا بس صرت اروح على انه ابعد عن السوشيال ميديا خلال وقت الدوام او وقت الدراسه وكذا, وحدد له باليوم مثلا نص ساعه ساعه للسوشيال ميديا بشكل عام. كان دوافع داخليه ليه؟ لانه عم بلاقي الواحد حاله عم بيضيع كثير من وقته وهو عم بيتصفح في مواقع التواصل الاجتماعي. وتصديقا لكلامك صديقي, قبل كم من يوم عملت ابجريد لاشتراك النت عندي في البيت, فالشركه اعطوني اجهزه واي فاي جديده لهي الواي فاي 5 6. فكان لازم لما نوقعت معهم العقد فصلوا النت عن البيت لحد ما روحت المساء. بتعرف شو بحكوا لي بالبيت زوجتي واولادي؟
0: نعم.
2: انه لقينا في كثير وقت فراغ عندنا.
0: يا زلمه طبعا
2: في شغلات
0: طبعا.
2: تخيل يعني انه فيش نت في البيت, فاليوتيوب على التلفزيون وعلى اليوتيوب على التلفونات, ممكن السوشيال ميديا كذا. فلما انفصل عنهم النت بيقولوا لي احنا عملنا كثير شغلات خلال اليوم, لاعبين فوتبول الاولاد, لاعبين بلاي ستيشن, عبين أسراهم كتير شغلات تانية. لقوا إنه في شغلات كتير لازم تنعمل كان.
0: نعم.
2: ففعليا السوشيال ميديا عم تبتحرق وقتنا حرق.
0: طبعاً.
2: هي شغلة ممتعة ومريحة وإحنا كلنا بنحبها.
0: طبعاً.
2: ومش كلنا ضدها, بس لما نيجي نتفرج من يومي أنا قديش قاعد بستهلك بالسوشيال ميديا بتلاقي عم بتضيع وقت كتير كبير صراحة.
0: يا زلمة أنت متخيل قدي أنت السوشيال ميديا سرعت أشياء كان بدها وقت نعملها بحياتنا؟ وأنا دائماً بضرب هذا المثال. على ايامنا احنا مثلا والله لما ابوك يكون متغرب ولا كذا تروح امك تلبسك وتشتري لك لبسه جديده وتمشط لك شعرك, هذا يوم كامل. بعدين ثاني يوم تلبس اللبسه تنزل على الاستوديو تقعد ساعه بالاستوديو تتصور, بعدين الصوره عبين ما تطلع بدها 3 4 ايام. انت تخيل من قد ايه انك تتصور صوره عشان تبعتها لاب مقترب حاب يشوف صوره عائلته, قد ايه بتقعد هاي البروسيس, هاي العمليه قد ايه بتقعد؟ اذا هاي بتقعد تقريبا 5 ايام, ولسه بدها كمان 4 5 ايام لتوصله بالبريد. كانوا يبعثوا بالبريد, ويعني بتذكر كان موضوع البريد شغال أصلا. يعني أنا لحقت الحياة كنت أبعث لمجلة حاتم أو مجلة ماجد, كنت أبعث لهم مشاركات. أنا من زمان بحب الإعلام والمجلات, كنت أروح على ضاحية الحسين, في هناك مركز بريد بضاحية الحسين بالرابية دار جدي لأنه هناك, كنت أروح يا جماعة وأكتب مشاركات وأكتب قال مقالات وأبعثها لمجلة ماجد بالسعودية ومجلة حاتم ومش عارف إيش, كلها كانت عن طريق البريد, كلها كانت ولا مرة طلعوا لي طبعا. يعني تخيل قد ايه كان عندي امل, كنت كل عدد ابعت لهم مقالة ابعت لهم مشاركة ابعت ابعت ابعت توصل ما تطلع ولا عمرها طلعت, بس لكن استمتع باني خلص اضلني اشتري المجلة عشان اشوف طلع اسمي فيها طلعت مشاركتي فيها اللي مقال اللي انا كتبتها. فمن زمان صراحة انا بحب هاي الاشياء. فهي هاي الفكرة اليوم انت العملية هاي قد ايه طويلة, بدها 5 6 ايام لاسبوع او 10 ايام لتوصل الصورة لشخص مقترب ما تصورها انت بالاستوديو, وبتكلفك كانت مصاري مش إشي رخيص يعني. فكانت كل 6 7 أشهر ينزلوا يتصوروا الأولاد, ابعتوا لي صورهم أنا مشتاق لهم كيف كذا. ما كان لا في مكالمات فيديو ولا كان في فويس نوت ولا كان في صور تبعتها على التليفونات, كان فقط معلم يحكوا مع بعض تليفونات الناس بدون يشوفوا صور ويروح يتصور بالاستوديو. طب أنت اليوم إذا بتقول لي هسه أبو الجتاوي والله أنا حاب أشوف صورتك خلال أقل من 50 ثانية بكون متصور وبعت لك إياه، أقل من دقيقة. أنت تخيل السوشيال ميديا والتكنولوجيا قد إيه اختصرت وقت. الإشي اللي أنت كنت تسويه بسبع أيام ولا بعشر أيام صرت تسويه بأقل من دقيقة، بخمسين ثانية. يعني هسه ما أرفع التليفون وأتصور سيلفي وأكبس سند، والله ما بتتعدى 40 ثانية ولا 50 ثانية. فاليوم بطل في عندك أو صار في عندنا وقت فراغ كثير كبير، إحنا عم نمليه فقط بمسكة التليفون ونضلنا نقلب نقلب. لما يروح النت عندنا أو لما نتخلى عنده ولو ليوم، تطلع بتقول أوف والله في وقت فراغ كثير في الحياة يا زلمة. هاي معانا وقت، إحنا ليش معناش وقت؟ إحنا كذا إحنا كذا، قديه بضيع منا وقت. خصوصا أنا هلا حكي لازم أوجهه لحالي أنا، لأنه شغلي قائم على السوشيال ميديا. يعني أنا السوشيال ميديا بسترزق منها، أنا بدخل لي دخل من السوشيال ميديا، وبحاول أطور حالي على مواقع التواصل الاجتماعي وأزيد عدد المتابعين عشان يصير في دخل أكبر. هذه الغاية، ما مش فيها عيب يعني، فهذا جزء من شغلي. فتخيل أنا قدي أنا بقعد على السوشيال ميديا، بشوف فيديوهاتي فيديوهات غيري، بشوف شو في أخبار وشوف كذا. اليوم عندي استهلاك البطارية أكثر من 51% على الإنستغرام. استهلاك البطارية عندي رايح منه 51% يوميا على الإنستغرام. يعني لما يكون مشحون 100% أنا بضلني أتصفح ليصير شحنه 50%، هي هيك بتنحسب. فأنت تستهلك يوميا نص طاقة أو ثلاث أرباع طاقة موبايلك للسوشيال ميديا، فيسبوك سناب شات أو خلينا نحكي إنستغرام أو تيك توك. فالإشي صعب. خلينا نشوف مين معنا في التحدي. يلا، هل بتقدر تترك تليفونك لمدة 24 ساعة؟ نشوف الناس اللي ممكن تقبل معنا التحدي عشان نحدد له يوم. يلا، جيتاوي يسعد هالمساء. أنا مشكلتي بالألعاب التافهة مش بالسوشيال ميديا. أنت مدمن ألعاب، هاي كمان مهم أنك تحاول تترك التليفون 24 ساعة. أخونا داود النابلسي، أبو الجيتاوي يسعد مساك، أنا جاهز من الآن إذا بدك، معود حالي أنا على هذا الموضوع. داود النابلسي، أبو الجيتاوي أنا جاهز يوم الأحد. ياسر أبو عريضة، تحياتنا إلك. اللي جاهز معانا أنه يستغني عن مواقع التواصل الاجتماعي باستثناء طبعا واتساب والمكالمات، لأنه الواتساب أغلب شغلنا أنا وياكم، كلياتنا على كلياته عليه، وتليفوناتنا أكيد في تليفونات مهمة، فما بزبط أنك أنت تسكر التليفون. فإحنا بدنا الأشياء اللي إحنا مدمنين عليها نوقفها. أبو الجتاوي أنا جاهز. جواكر ضمن القصة ولا لا؟ نعم، الألعاب ضمن القصة، ممنوع تفوت تلعب، لأنه هذا كمان لحاله بضيع معك وقت كثير. وعشان تساعد حالك اطفي النوتيفيكيشن أو الإشعارات تبعت التطبيق من الإعدادات، أنا أصلا طافيهم. وأبو الجتاوي أنا كثير بتصفح موقع إكس. أنا موقع إكس أو تويتر سابقا أنا بتصفحه عشان والله أشوف أخبار، أشوف شو في آراء سياسية كذا يعني. برضو حاول إكس، يعني حاول تويتر إنك تختصره إذا بتفوت عليه كثير كمان. أكثر والله العظيم أكثر إشي بمرض تويتر. جيتاوي أنا مستعد أتركه 48 ساعة وأكثر. أبو عبد الرحمن، تحياتنا لك حبيب القلب، نسمع برضو كمان هاي الرسالة. الأغلب معانا.
3: أبو الجيتاوي مساء الورد. طبعا أحسن يوم، أحسن يوم مشان ما حدش يمسك تليفونه ولا واتساب وغيره وغيراته. أنا رأيي يوم الجمعة، يعني الجمعة. يوم الجمعة مناسب إنه مشان يقعد مع عائلته بدون ما يمسك تليفون، يتحدى حاله، وبالعكس برجع ال القعدات الاجتماعية وبتسلوا. يعني أنا هيك رأيي يوم الجمعة. شريف الصرايرة معك
0: حبيبنا أبو الصرايرة. هون أخونا عمار الشاعر بقولنا أنا ممكن يزبط هذا الحكي مع الناس بحالة واحدة، إنك تنحبس بمغفر. طيب هلأ إحنا الفكرة لاقت قبول كثير من الناس، حلو، وكثير ناس بعتوا رسائل. بحس أنه بكرة يعني ممكن نقرر القرار النهائي متى نعمله. أنا حاب أجمع عدد كبير، ما شاء الله في أكثر عندنا من 70 إلى 80 شخص بعثوا لنا مسجات أنهم جاهزين مع هذا التحدي أنه نترك مواقع التواصل الاجتماعي. بكرة راح نرتب الأمور مع بعض يا جماعة، ذكروني أول البرنامج راح أكون متذكر، لكن ذكروني أنه أبو الجتاوي موضوع التليفون لازم نرتبه مع بعض. نرتب أنا وياكم الموضوع، نختار أنا وياكم اليوم، وإن شاء الله بس يبلش هذا اليوم نحاول نكون قد التحدي ونستغني عن مواقع التواصل الاجتماعي وتصفح الريلات والفيديوهات لمدة 24 ساعة، ونشوف بعديها الشعور كيف بصير أو شو ممكن نحس بهاي الـ 24 ساعة. متفقين مبدئيا على الفكرة، لكن بكرة إن شاء الله راح نبلورها أكثر ونحدد يوم ونزبط الأمور، لأنه هيك داهمنا وقت البرنامج ولازم نختم. ضياء الربابعة الله يعطيك العافية، كنت معاكم أنا أسامة الجيتاوي، أحمد حواري يعطيك العافية. بكرة منشوفكم منكمل هذا الموضوع، راح يكون تحدي فخم وبدنا نكون قده. خليكم معنا، يلا بكرة منشوفكم
4: يا شباب، كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روح على راديو عين روحت نعجي داوي روحت.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
2: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
3: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.

0: أرجاوي. 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.
1: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك، ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر، وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغذي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع. عيني على
2: عين. السادسة مساء بتوقيت عين اف ام، برعاية
3: إلك عجاج؟
4: لا.
3: طب تعال ورجيك.

0: يشموا الهوى.
1: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
2: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يجتمع في شنغهاي برؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات الصينية لبحث فرص التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات. جلالة الملك يؤكد أن الأردن يتطلع لتوطيد علاقاته مع الصين وتوسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية في عدة مجالات. وزير الخارجية السوري يؤكد حق سوريا في استخدام الطاقة النووية للأغراض المدنية والسلمية. سوريا تقول أن وفداً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية جمع عينات من موقع يضم مواد نووية. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يعلن عن العثور على بضعة أطنان من المواد النووية في سوريا والتي يمكن إساءة استخدامها. الخارجية التركية تندد بشدة بالغارات الجوية الإسرائيلية على قاعدة سورية. ترامب يقول إن الحصار البحري لا يزال سارياً بالكامل ومضيق هرمز مفتوح ويعمل بصورة طبيعية.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
6: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.

0: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز في المستشفى التخصصي. نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بوايدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.

0: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
1: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.

0: شوية ونغير جو راح راح روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.

0: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري، ملتزمون بالتفوق.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

أما رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وقتك نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع عيني على
0: عين. التاسعة مساء بتوقيت عين أف أم.

0: con xe mujer la Batman Roo o Batman انت شوي على بعض نروح انا مش عم جرب اطلع انا اصلا فوق لا لا لا
1: no.
0: Batman Roo Batman انت شوي

0: siete foto a lei.
1: لا بس
0: كل ما افكر ان اليوم ده يعدي علينا واحنا مش مع بعض بموت. وحشتني قوي. احنا يمكن نكون سيبنا بعض بس انا حاسس ان احنا هنرجع. صح؟
1: طب انت صادق ينفع اكلمك بعدين؟
0: اكلمك كده

نفسك، انت اللي عايز تكسبي كل حاجه وما تخسريش ولا حاجه.